0: النبوي كونوا عونا لأخيكم على الشيطان، نعم، ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هذه قضية دقيقة جدا، لذلك قالوا لا بد للمؤمن من كافر يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده،
1: نعم،
0: ومن شيطان يغويه، ومن نفس ترديه. هذه الأخطار تنتظر المؤمن،
1: نعم.
0: فالبطولة أن يستجيب لأمر الله عز وجل فينجو من كيد الشيطان. العداوة بين المؤمنين والتحريش بينهم هذا من عمل الشيطان.
1: هل لنا دكتور من فارق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس؟
0: الحقيقة الفارق دقيق جدا. وساوس الشيطان تؤلم المؤمن،
1: نعم،
0: لا يرضى بها، ينزعج منها، هي ليست منه، وهذا تضمين. لكن وساوس النفس يرتاح لها،
1: نعم.
0: فالفارق الدقيق بين وساوس الشيطان وبين وساوس النفس، وساوس النفس يرتاح له،
1: يطمئن إليه،
0: فهنا الخطورة،
1: نعم.
0: أما الشيطان يقول لك من خلق الله مثلا، تتألم أشد الألم،
1: نعم.
0: تبحث عن جواب، تسأل بعض العلماء. فالذي يؤلمك من الشيطان،
1: نعم.
0: أما الذي يريحك من نفسك،
1: نعم. دكتور من لقي أذى من أخيه المسلم هل من مسوغ يبيح له أن ينقلب على هذا المبدأ، مبدأ الأخوة، أم ماذا يفعل؟
0: والله الآية الكريمة دقيقة جدا. قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلح أي علاقة بينك وبين أخيك، بينك وبين أهلك، بين أولادك، إخوتك، أخواتك، جيرانك، أصدقائك، زملائك،
1: نعم.
0: أصلحوا ذات بينكم، والأصل أصلحوا العلاقة مع ربكم،
1: نعم.
0: هذه الآية فسرها بعض العلماء على مستويات ثلاثة. أصلحوا أولاً العلاقة مع الله، فإذا صلحت العلاقة مع الله صلحت مع الخلق. هي حقيقة دقيقة جداً. والمستوى الثاني أصلح علاقتك مع من حولك،
1: نعم،
0: مع أهلك، مع أولادك، مع إخوتك، مع أخواتك، مع أقاربك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع زملائك، بالكلمة الطيبة والاعتذار عند الخطأ والهدية عند الترميم،
1: نعم.
0: هذا إصلاح العلاقة. لكن الآية تحتمل معنى ثالث، أصلح أي علاقة بين أخوين ساءت العلاقة بينهما. أنت وسيط صرت،
1: نعم.
0: يعني أول حالة والثاني أنت طرف، أصلح علاقتك مع الله،
1: نعم.
0: والحالة الثانية أصلح علاقتك مع أخيك. أما الثالثة أصلح أي علاقة بين أخوين. فالمؤمن يجمع ولا يفرق،
1: نعم.
0: يقرب ولا يباعد. هذه من صفات المؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين.
1: سبحان الله،
0: من أخطر الأحاديث هذا الحديث، إياكم وفساد ذات البين. منه كان ذكيا فضحك وجاملك لكنه يحقد عليك. فالبطولة ألا تسخر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. كل واحد منا له مقام عند الله، قد يكون في مقاييس أهل الأرض بمستوى متدني، وقد يكون عند الله بمستوى راقي جدا. فالنبي الكريم مر هش وبش لأحد الصحابة وكان فقيرا، قال أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. فهذا الصحابي يعني دهش، قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، أنت خامل في الأرض علم في السماء.
1: سبحان الله،
0: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم،
1: لا.
0: ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، تلمزوا أنفسكم يعني أن يعير بعضكم بعضا، أن يقيم بعضكم بعضا، أن يقضح بعضكم بعضا، أن يزري بعضكم ببعض. لا تلمزوا أنفسكم، هذا أخوك، إن حقرته حقرت نفسك،
1: نعم.
0: إن سخرت منه تسخر من نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابذوا بالألقاب. الألقاب القبيحة التي يتداولها العامة بين الناس هذه محرمة في الإسلام. ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا. التجسس تتبع الأخبار السيئة. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا والغيبة من الكبائر. هذه الآيات في سورة الحجرات أصل في هذا اللقاء.
1: صحيح.
0: يعني مجموعة أخطاء كبيرة جدا إذا ارتكبها الناس نشبت بينهم العداوة والبغضاء. بل إنه في بعض الأحاديث الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. لا تحاسدوا يعني لا تعمل عملا يسبب لك أن تحسد، أن تظهر بما عندك، أن تفتخر بمالك، ببيتك، بمركبتك، أن تقول سافرت إلى المكان الفلاني، أنفقت آلاف مؤلفة. الإنسان إذا تكلم عن إنفاقه وعن حجمه المالي وعن مكانته وعن استمتاعه بالحياة كأنه يقول للناس احسدوني. فالحسد هنا يعني ألا تفعل شيئا ينتهي بأن تحسد. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. البيع النجش إنه إنسان يدخل ليشتري بضاعة بشكل تمثيلي كي يقنع الشاري الأول بالسعر المرتفع، هي مخالفة شرعية وآثمة طبعا. ولا تناجشوا ولا تباغضوا. لا تفعلوا أسباب البغضاء. ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تدابروا. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض كما قال النبي الكريم: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى ها هنا. سلامة القلب: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أكبر شر أن تزدري أخاك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ولا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ومن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. والكبر بطر الحق وغمط الناس. أن تزدري الناس، أن تقلل من شأنهم، أن تزدري اختصاصهم، أن تزدري علمهم، هذه كلها من المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منهج والله لنا. يعني المجتمع إذا خلى من هذه المنهيات مجتمع متماسك، قوام علاقاته المحبة والمودة والتناصر والتعاون. فلذلك التعاون أصل في هذا الدين، والتناصر والتحابب. كما قلت قبل قليل: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتباذلين فيها. والمتحابون في جلالي على منابر من نور يربطهم عليها النبي يوم القيامة.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان، فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم، وعيناه تذرفان. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها، يعني امرأته: أثري عني أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم الأنماط، فأدعها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا، قال: فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل، فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال: نعم. فتلاحيا بينهما، فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأتي فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ، قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد ألا يخرج. فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي، فسر يوما أو يومين. فسار معهم فقتله الله. أخرجه البخاري.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليست كل العقبات التي تواجهك هي ابتلاءات، قد تكون رسائل من المولى عز وجل لتغيير مسار الاتجاه. سأخبركم بقصة واقعية حدثت لأحد الشباب. كان هذا الشاب يصلي فرضا ويقرأ قرآنه ويتصدق، وبدأ في افتتاح أحد المشاريع، لكن سبحان الله كان يقول لم أجد ربحا حقيقيا من هذا المشروع. كان يقول لا يمضي على عملي شهر إلا وتأتيني المصائب من حيث لا أدري، وأحيانا كنت أصاب بأمراض غريبة وعجيبة تقعدني في الفراش. واستمر الحال من عقبة إلى عقبة ومصاعب تليها مصاعب أخرى، حتى مرت عدة سنوات وهو على هذا الحال، إلى أن قرر هذا الشاب الاعتكاف في المسجد لأنه لم يستطع تحمل المزيد من الخسائر. فرآه أحد الشيوخ وسأله عما يكدره، فقال له الشاب عن مشروعه. فقال الشيخ سبحان الله، كم يحبك الله أن أرسل إليك هذا الكم من الرسائل حتى تتوقف وحتى تغير اتجاهك. فغير ما أنت عليه، ربما هذا المشروع سيأتي عليك بأذى أنت لا تعلمه. فرد الشاب وكيف لي أن أجد فرصة أخرى؟ فقال له الشيخ طالما أنت على قيد الحياة فأنت تستحق فرصة واثنتين وعشرة، حتى لو ابتعدت المسافة بين الفرص فهذا شيء طبيعي، حتى تلملم شتات أفكارك وتستعيد قوتك ولتبدأ من جديد. وبالفعل رغم الخسارة الكبيرة التي ألمت بالشاب من المشروع الأول، استطاع أن يتجه إلى طريق آخر ومسار جديد، واستطاع أن ينجح في فترة زمنية قصيرة. فليس شرطا أن تكون الأزمات والصعاب هي ابتلاءات، قد تكون رسائل من الله لتغيير مسار الاتجاه.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: هنالك سلوكيات تضعف العلاقة بين المسلمين وتبعد الأخ عن أخيه، هل لنا بتسليط الضوء على هذه السلبيات حتى نجتنبها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذ جميل، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرض العرب، ولكنه رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم، ورضي بالتحريش بين المؤمنين. يعني أحد مداخل الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء. فلذلك هناك من يرى أن الشيطان يبدأ بوسوسة تعني الكفر بالله، فإذا كان العبد على إيمان وسوس له بالشرك، فإذا كان على توحيد وسوس له بالكبائر، فإذا كان على طاعة وسوس له بالصغائر، فإذا كان على ورع بقي معه ورقتان رابحتان، إحداهما التحريش بين المؤمنين،
1: الله أكبر،
2: أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، والثانية المباحات، أن يغرق الإنسان في المباحات حتى ينسى المهمة التي جاء بها إلى الدنيا،
1: لن يترك عمله
2: أبداً أبداً. فهناك وساوس كثيرة، إحداها التحريش بين المؤمنين. لذلك حينما يستجيب المؤمن ويسلك سلوكاً مضاداً تجاه أخيه، فكأنه استجاب للشيطان، وكأنه أعطى الورقة الرابحة للشيطان، وكأنه أعان الشيطان على أخيه. لكن التوجيه النبوي: كونوا عوناً لأخيكم على الشيطان، ولا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم. هذه قضية دقيقة جداً. لذلك قالوا: لا بد للمؤمن من

0: الحقيقة الفارق دقيق جدا. وساوس الشيطان تؤلم المؤمن،
1: نعم،
0: لا يرضى بها، ينزعج منها، هي ليست منه، وهذا تطمين. لكن وساوس النفس يرتاح لها.
1: نعم.
0: فالفارق الدقيق بين وساوس الشيطان وبين وساوس النفس، وساوس النفس يرتاح له،
1: يطمئن إليه،
0: فهنا الخطورة.
1: نعم.
0: أما الشيطان يقول لك من خلق الله مثلا، تتألم أشد الألم.
1: نعم.
0: تبحث عن جواب، تسأل بعض العلماء، فالذي يؤلمك من الشيطان.
1: نعم.
0: أما الذي يريحك من نفسك.
1: نعم. دكتور، من لقي أذى من أخيه المسلم، هل من مسوغ يبيح له أن ينقلب على هذا المبدأ، مبدأ الأخوة، أم ماذا يفعل؟
0: والله الآية الكريمة دقيقة جدا. قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلح أي علاقة بينك وبين أخيك، بينك وبين أهلك، بين أولادك، إخوتك، أخواتك، جيرانك، أصدقائك، زملائك.
1: نعم.
0: أصلحوا ذات بينكم، والأصل أصلحوا العلاقة مع ربكم.
1: نعم.
0: هذه الآية فسرها بعض العلماء على مستويات ثلاثة. أصلحوا أولاً العلاقة مع الله، فإذا صلحت العلاقة مع الله صلحت مع الخلق، هي حقيقة دقيقة جداً. والمستوى الثاني أصلح علاقتك مع من حولك.
1: نعم.
0: مع أهلك، مع أولادك، مع إخوتك، مع أخواتك، مع أقاربك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع زملائك، بالكلمة الطيبة والاعتذار عند الخطأ والهدية عند الترميم.
1: نعم.
0: هذا إصلاح العلاقة. لكن الآية تحتمل معنى ثالث، أصلح أي علاقة بين أخوين ساءت العلاقة بينهما. أنت وسيط صرت.
1: نعم.
0: يعني أول حالة والثاني أنت طرف. أصلح علاقتك مع الله.
1: نعم.
0: والحالة الثانية أصلح علاقتك مع أخيك. أما الثالثة أصلح أي علاقة بين أخوين. فالمؤمن يجمع ولا يفرق.
1: نعم.
0: يقرب ولا يباعد. هذه من صفات المؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين.
1: سبحان الله.
0: من أخطر الأحاديث هذا الحديث، إياكم وفساد ذات البين.
1: نعم.
0: منه كان ذكياً فضحك وجاملك، لكنه يحقد عليك. فالبطولة ألا تسخر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم. كل واحد منا له مقام عند الله، قد يكون في مقاييس أهل الأرض بمستوى متدني، وقد يكون عند الله بمستوى راقي جدا.
1: نعم.
0: فالنبي الكريم مر هش وبش لأحد الصحابة وكان فقيرا، قال أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. فهذا الصحابي يعني دهش، قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، أنت خامل في الأرض علم في السماء.
1: سبحان الله.
0: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
1: نعم.
0: ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم. تلمزوا أنفسكم يعني أن يعير بعضكم بعضا، أن يقيم بعضكم بعضا، أن يقضح بعضكم بعضا، أن يزري بعضكم ببعض. لا تلمزوا أنفسكم، هذا أخوك، إن حقرته حقرت نفسك.
1: نعم.
0: إن سخرت منه تسخر من نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. الألقاب القبيحة التي يتداولها العامة بين الناس هذه محرمة في الإسلام. ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، التجسس تتبع الأخبار السيئة.
1: نعم.
0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة من الكبائر. هذه الآيات في سورة الحجرات أصل في هذا اللقاء.
1: صحيح.
0: يعني مجموعة أخطاء كبيرة جدا إذا ارتكبها الناس

0: نشبت بينهم العداوة والبغضاء، بل إنه في بعض الأحاديث الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. لا تحاسدوا يعني لا تعمل عملاً يسبب لك أن تحسد، أن تظهر بما عندك، أن تفتخر بمالك، ببيتك، بمركبتك، أن تقول سافرت إلى المكان الفلاني، أنفقت آلاف مؤلفة. الإنسان إذا تكلم عن إنفاقه وعن حجمه المالي وعن مكانته وعن استمتاعه بالحياة كأنه يقول للناس احسدوني. فالحسد هنا يعني ألا تفعل شيئاً ينتهي بأن تحسد. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. البيع النجش أنه إنسان يدخل ليشتري بضاعة بشكل تمثيلي كي يقنع الشاري الأول بالسعر المرتفع، هي مخالفة شرعية وآثمة طبعاً. ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لا تفعلوا أسباب البغضاء، ولا يغتب بعضكم بعضاً، ولا تدابروا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، كما قال النبي الكريم: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى ها هنا، سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أكبر شر أن تزدري أخاك، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ولا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ومن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. والكبر بطر الحق وغمط الناس، أن تزدري الناس، أن تقلل من شأنهم، أن تزدري اختصاصهم، أن تزدري علمهم، هذه كلها من المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منهج والله لنا. يعني المجتمع إذا خلى من هذه المنهيات مجتمع متماسك، قوام علاقاته المحبة والمودة والتناصر والتعاون. فلذلك التعاون أصل في هذا الدين، والتناصر والتحابب. كما قلت قبل قليل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتباذلين فيا، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يربطهم عليها النبيون يوم القيامة.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام، نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت ما يتعلق بمصادر حجية السنة، وسأتحدث الآن إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله، كما قال جل شانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ففي هذه الآية الكريمة أثبت الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ثلاث ميزات، ثلاث وظائف: كونه نبيا، كونه رسولا، كونه خاتما للأنبياء والمرسلين. والله سبحانه وتعالى ما يرسل رسولا إلا ليطاع بإذن الله تعالى، وهذا عام في جميع الرسل، وعلى رأسهم سيدهم وإمامهم وقدوتهم عليه وآله الصلاة والسلام، كما قال جل شأنه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا كان هذا الرسول الذي يرسله الله تعالى لا يطاع، فما فائدة إرساله؟ ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين جميعا بطاعة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وجاءت الآيات القرآنية في كتاب الله تعالى المتعلقة بطاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام على ضربين. أما الضرب الأول وهو عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على طاعة الله تعالى، وقد جاءت الآيات في ذلك على نوعين. أما النوع الأول وهو عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة: أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله. من يطع الله ورسوله في آيات كثيرة. فهذا النوع وإن كان فيه التكريم لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه النبي الوحيد والرسول الوحيد الذي عطف الله تعالى اسمه مع اسم الله عز وجل، إلا أنه دال على اندراج طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت طاعة الله تعالى، لأنه هو الآمر بها والمكلف بها. أما النوع الثاني وهو عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى، يعني إظهار لفظ الطاعة للرسول عليه وآله الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة. وهذا يدل على أن الله تعالى جعل لرسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام طاعة استقلالية، وعطفها على طاعة الله تعالى، والله تعالى هو الذي أمر بها، فهو فيما سن عليه الصلاة والسلام مما لم يرد له ذكر في كتاب الله تعالى وهذا كثير جدا. ذلك أن السنة النبوية مع القرآن الكريم ثلاثة أقسام. أولا أن يأتي حكم في القرآن الكريم فيأتي نفس الحكم في السنة النبوية، وهذا على ضرب من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واللفظ للبخاري: من أطاعني فقد أطاع الله. ثانيا أن يأتي الحكم في القرآن الكريم مجملا أو عاما أو مطلقا، فتأتي السنة مبينة أو مخصصة أو مقيدة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا في كثير من الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم بآيات عامة مطلقة غير مقيدة، جاءت مجملة غير مبينة، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل أنواع كثيرة من البيوع، وهكذا. هذان القسمان الأول والثاني، يعني ما جاء الحكم في القرآن الكريم فجاء في نفس الحكم في السنة النبوية، وما كان الحكم في القرآن مجملا أو عاما أو مطلقا فجاء في السنة مبينا أو مقيدا أو مفصلا، هذان النوعان يندرجان تحت القسم الأول من الضرب الأول، يعني في قوله سبحانه وتعالى: يطع الله ورسوله، أطيع الله ورسوله، أطيع الله والرسول. الثالث أن تأتي السنة بحكم زائد لم يرد له ذكر في القرآن الكريم، وهذا النوع يندرج تحت النوع الثاني من الضرب الأول، وهو أطيع الله وأطيع الرسول، حيث إن الله تعالى جعل لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام طاعة، وعطفها الله تعالى على طاعة الله تعالى، ولكنه جل شأنه أمر بها. هذا النوع يدخل تحت أطيع الله وأطيع الرسول. أما الضرب الثاني فهو ورود طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردة من غير عطف على لفظ الجلالة، وسواء صرح بلفظ الرسول أو أتى بالضمير الدال على الرسول، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، حيث عطفها سبحانه وتعالى على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالحكم في الأمور الثلاثة في سياق واحد، الآمر واحد، وصيغة الحكم واحدة وهي الأمر. فالصلاة واجبة، إقامة الصلاة واجبة، وإيتاء الزكاة واجبة، فكذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن نفصل الصلاة والزكاة عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما في نفار واحد، والحكم جاء في الثلاثة واحدا. وكيف تكون طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما هي بأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، فما أمر به يلزم الالتزام به، وما نهى عنه عليه وآله الصلاة والسلام يلزم الانزجار عنه. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل ذلك من النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده المؤمنين. وكنت قد ذكرت أن نعم الله تعالى على العباد كثيرة، فمن جملة النعم على المؤمنين هي الامتثال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يقول المولى جل شأنه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس، وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. أخرجه البخاري ومسلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. ويدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم كما قال الإمام أحمد والشافعي، وفيه دلالة على اشتراط النية لصحة العمل وقبوله، كما أن كل عمل نافع وخير يصبح عبادة بنية ابتغاء مرضات الله تعالى.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال الإمام البيضاوي عن قوله ونعلم ما توسوس به نفسه، قال: ما تحدثه به نفسه وما يخطر بالبال. وما يخطر بالبال، كلنا يقول خطر ببالي، فكرت كذا كذا، جاء على ذهني. طب ما هذا بالي وذهني؟ الحقيقة يا إخواني، في صدورنا جميعا نسمع وكأن هناك حديثا وكأن هناك كلاما من مكان واحد وهو الصدور، نسمع عدة أصوات، ليس بأصوات الآذان، وإنما هو السماع القلبي. أحيانا نشعر بخاطر في قلبنا، خاطر لطيف جميل، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل خير، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل شر، وكلها تصدر من نفس المكان، من صدورنا، وهو الكلام النفسي، الكلام النفسي عند الإنسان. لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا فصلوا هذه الخواطر القلبية حتى يستطيع الواحد منا أن يعرف أي خاطر يأتي على قلبه. فقال بعض السادة العلماء: إن قلب الإنسان يأتي عليه أربعة من الخواطر، أربعة أنواع من الخواطر. الخاطر الأول خاطر رحماني، رحماني يعني من الله عز وجل، والثاني خاطر ملكاني، والثالث خاطر نفساني، والرابع خاطر شيطاني. إذن رحماني، ملكاني، نفساني، شيطاني. أما الخاطر الرحماني وهو من الله سبحانه وتعالى، فهو أن يشعر الواحد منا بأنه كأن أحدا يكلمه في داخله، يذكره بالمولى عز وجل، يذكره ببديع صنعه، بجمال كونه سبحانه وتعالى، فهذا خاطر من الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني خاطر ملكاني. الخاطر الملكاني يعني كأنه من ملك من الملائكة، وهو الذي سماه القرآن النفس اللوامة، يشعر كأن أحدا يلومه أو يوجهه من داخله: يلا قم صلي، مضى ساعة على دخول الوقت ولم تصلي إلا الآن، أسرع، ماذا تنتظر؟ أو كأن واعظا يكلمه من داخله، أو يلومه ويؤنبه على معصية صدرت منه: هل يفعل أحد ما فعلت؟ كيف فعلت هذا؟ أما تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ هذه سماها القرآن النفس اللوامة، هذا خاطر ملكاني. النوع الثالث خاطر نفساني، يعني من طلبات النفس الإنسانية: أريد أن آكل، أريد أن أشرب، أريد أن أنام، تعبت، أريد أن أرتاح. هذا خاطر من النفس، لا ينبني عليه لا ثواب ولا عقاب. والنوع الرابع والعياذ بالله خاطر شيطاني، علامته أنه يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة. طيب، طالما هذه الأصوات الأربعة تصدر من المكان نفسه، قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. كل هذه الأصوات تصدر من صدورنا، كيف نميز بينها؟ نميز بينها بعرضها على قال الله وقال رسول الله. فإذا شعرت يا أخي، وشعرت أنا معك، بخاطر في قلبي أعرضه على قال الله وقال رسول الله، فإن كان يدلني على الله في شيء من جمال صنعته فهذا خاطر رحماني، وإن كان يأمرني بطاعة أو ينهاني عن معصية أو يؤنبني عليها هذا خاطر ملكاني، وإن كان من حاجات النفس وطلباتها هذا خاطر نفساني، وإن كان يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة فهذا خاطر شيطاني. نتخلص منه بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعلنا لك طائعين، ونعوذ بجلال وجهك أن نكون من العصاة يا رب العالمين. والسلام عليكم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة هي حلم كل إنسان نفسه يقابل ربنا وربنا راضي عنه. هدية النهاردة حديث إن الله لا يدرأ بالصدقة عن صاحبها 70 ميتة من السوء أدناها الهم. وفي حديث شبهه هو هدية من الرحمن، صدقة السر تقي مصارع السوء. تاني، حديث النهاردة بيتكلم عن الخواتيم. الإنسان ممكن يعيش حياته وهو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ومقصر والدنيا واخداه، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إنما الأعمال بالخواتيم. يعني الإنسان لو ختم لي بالخير إن شاء الله يبعث على خير ويحاسب على خير ويخش جنة ربنا ويشوف ربنا في الجنة على خير، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. عشان كده كان دايما الصالحين يدعوا بحسن الخاتمة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن الصدقة فيها ثواب كبير، ربنا بيضاعف للإنسان كل مليم دفعته كل جنيه ربنا بيرده لك 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء وأكثر من كده بكتير. وكلنا جربنا إزاي ربنا بيخلف علينا في الصدقة. لكن هدية النهاردة مش مرتبطة بإزاي ربنا يخلف عليك في كل جنيه دفعته. ربنا سبحانه وتعالى هيكبر بخاطرك وقت ما تموت، وقت ما تبقى خايف إنك تروح لمصير في الآخرة ممكن يكون مخيف بالنسبة لك. ربنا هيبعت لك ملايكة تطمنك ويبعد عنك ميتة السوء، سوء الخاتمة إن الإنسان يموت على معصية فيموت مرعوب، يموت خايف هيتعمل فيا إيه وأنا بموت على معصية. أدناها يعني أدنى ميتة السوء، أقل ميتة من موتات السوء إن الإنسان يموت بهمه، أدناها ميتة الهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وعدنا عند كل إنسان بيتصدق ربنا هيجبر بخاطرك. عارف ليه؟ لأن الصدقة بتحيي إنسان عايش لكنه ميت. في ناس كتير يا جماعة عايشة حزينة مكتئبة مكروبة مذلولة بسبب الاحتياج، تيجي أنت تتصدق فتحيي الأمل في قلوبهم. عايشين وهم حاسين إن هم في الدنيا ضحايا ومظلومين، تيجي أنت بصدقتك تحيي ثقتهم وتكلهم على ربنا وحسن ظنهم إن ربنا مش هيسيبهم لوحدهم أبدا. فلما أنت بتجبر بخاطرهم ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرك في أكتر لحظة أنت محتاج ربنا يطمنك فيها، زي ما طمنتهم في الدنيا. إذا كنت أنا ربنا موسع عليا وأنت الرزق ضيق عليك فأنا جنبك، اطمن الناس لبعضها. فيجي رب العالمين يطمنك في أضعف لحظة في حياتك، لحظة خروج الروح. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب كان الصبح وبالليل في السر والعلانية كان بينفق، حتى لو معاه 4 درهم يبقى 1 الصبح وواحد بالليل وواحد في السر وواحد في العلانية. فينزل القرآن في سيدنا علي: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخافش يا صاحب الصدقة، إن شاء الله لحظة لقاء الله تبقى لحظة فرحة وجبر خاطر من رب العالمين ليك، زي ما أسعدت كل إنسان محتاج. إن الله لا يدرأ يعني يحمي، إن الله لا يدرأ بالصدقة عن صاحبها 70 ميتة من السوء أدناها الهم. أبشر بحسن الخاتمة يا صاحب الصدقة، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم، نكمل بناء الكعبة. بالأمس تحدثنا إنه كانت آخر مشكلة قابلت قريش اللي هي الحية اللي تتشرق، فلما جاء الوليد وما صار له شيء ودي الحية طلعت، جاء طائر وشال الحية وأخذها في مكان ما يعلم به إلا الله، فعرفوا إن الله رضي عن صنيعهم، فبدأوا ينقضوا الحجار حقة الكعبة ألين وصلوا عند الأساسات حقتها. لما وصلوا عند الأساس وجو يفكوا التراب يبعدوا التراب، طلع من تحت حجر أخضر، وهذا الحجر الأخضر من الجنة لما سيدنا آدم هو وشيث بنوا الكعبة. فلما جو يحركوه اهتزت مكة، فعرفوا انه هنا يوقفوا ما عاد ينزلوا عن هذه الأساسات، لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة هو رفع أساسها اللي بنى سيدنا آدم وشيث عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إذن مو هو اللي بناها، رفع القواعد. طيب الآن بنوا الكعبة، قصرت بقريش النفقة لأنهم اتفقوا ما يدخلوا في بناء الكعبة إلا الكسب الطيب، معظم مالهم إما ربا أو الميسر أو مهر البغاء. فاكرين في البدايات لما قلنا أصحاب الرايات الحمر، فإيش عملوا؟ بنوا الكعبة اللي هو بالشكل الحالي اللي إحنا شايفينه الآن، أخرجوا منها 3 أمتار اللي هي دخلوها في حجر إسماعيل، وسدوا الباب بابين، وهي كانت لها بابين، سدوا باب والباب الثاني رفعوه عن الأرض حتى تدخل قريش من شاءت وتخرج من شاءت، وجعلوا لها مفتاحا، المفتاح كان عند عثمان ابن شيبة، اللهم الآن نقول لهم بيت الشيبي، عشان كده مفتاحهم مفتاح الكعبة عندهم ما زالت من بناء الكعبة في عهد قريش إلى الآن. بنوا الكعبة وقفوا عند فين؟ عند الحجر الأسود. هم لما هدموها خرجوا الحجر الأسود وكان كامل. الآن مين اللي يكون له الشرف إنه يحط الحجر الأسعد، الأسعد مكانه؟ طيب وسمي بالحجر الأسعد لأنه فيه السعادة وهو من الجنة. فبدأوا يتقاتلوا، كل قبيلة تقول أنا أحق إني أنا أحط الحجر وأخذ الشرف هذا، وبدأوا يستعدوا للقتال. من شدة استعدادهم للقتال إنهم جابوا جفنة، يعني زبدية مليانة دم، وغطسوا أياديهم فيها. لما يعملوا كده معناته إنهم حيقاتلوا حتى الموت. هنا وقف واحد حكيم في وسطهم وقال لهم وقفوا، إحنا نرتضي حكم أول داخل لينا من هذا الباب، وكان اصطفاء الله وإرادة الله أن يكون الذي دخل عليهم من هذا الباب هو من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الأمين، هذا الأمين رضينا به حكما، يعرفوه لأنه من هو صغير يعرف أخلاقه ويعرف عقله ورجاحة عقله صلى الله عليه وسلم. إيش سوى سيدنا رسول الله؟ أخذ قال لهم أعطوني رداء، حط الرداء في الأرض وأخذ الحجر الأسعد بيديه صلى الله عليه وسلم ووضعه في الحجر في الرداء. كان حكيما صلى الله عليه وسلم. ثم قال كل قبيلة تشيل من الرداء طرف، ليه؟ اشتركوا الآن كلهم في شرف حمل الحجر الأسعد. ولما قربوا
أخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده الشريفة الكريمة في مكانه صلى الله عليه وسلم. طبعا الحجر الأسعد الآن بقيت منه قطع، لو جيتوا تدققوا تلاقوا في النت لو شفتوا صورته بعض القطع، لأنه في زمن القرامطة لما جو ودخلوا على الناس والحجاج وأخذوا الحجر الأسود، قعد الأسعد قعد 20 سنة في منطقة، ثم بعد ذلك استرجعوه فتكسر وعجنوا له عجينة. هذا قصة الحجر الأسعد. وبدأت قريش الآن بنت الكعبة ووضعت لها المفتاح، وكانت هذه كلها من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلاء، حبب له أن يختلي بنفسه صلى الله عليه وسلم. وترى الآن فعلا يبغى الإنسان يهدأ ويفكر مظبوط، يقول لكم أقعدوا كده تأملوا، أقعدوا في فترة خلوة كده حتى الإنسان يهدأ من مشاغل الحياة. فين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع؟ يطلع في غار حراء، وهو جبل يبعد عن مكة مسافة، يطلع ويطلع في الغار هناك، وكان يطل على مكة كلها ويتأمل في هذا الكون. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي، إيش اللي صار؟ كان يرى الرؤيا قبل الوحي ب6 شهور، لما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة، قبلها ب6 شهور كان لا يرى الرؤيا إلا تأتيه مثل فلق الصبح. يعني إيه؟ يعني ينام يشوف كل الأحداث اللي حتصير تاني يوم كلها، يشوفها تاني يوم بالضبط اللي شافه في النوم. 6 شهور جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرى كل أحداثه اللي حتشوفها تاني يوم، يراها مثل فلق الصبح. طيب ليه هذه؟ تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتهيأ لنزول الوحي عليه. لما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة، بدأ الوحي ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قصة نزول الوحي؟ كان سيدنا رسول الله يختلي في غار حراء، وكانت خديجة المرأة الصالحة رضي الله عنها اللي ساعدت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تحبه حبا جما. فكان لما يختلي سيدنا رسول الله في غار حراء كانت ترسل له الطعام، وبالذات كان سيدنا رسول الله يختلي في شهر رمضان. في ليلة 21 من شهر رمضان كان بدء نزول الوحي على سيدنا رسول الله في الليل، وكان يتأمل. إيش يتأمل؟ ينظر في الكون، لا يعرف كيف يعبد الله، هو عارف إنه في قوة كبيرة، في خالق لهذا الكون، استحالة تكون الأصنام هي اللي خلقت هذا الكون. فكان يتأمل. هنا جاءه جبريل بصفاته الملائكية ولكن على هيئة بشرية، ومعه ديباج من الجنة وفيه كتاب، فقال له يا محمد اقرأ. فزع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يشوف غار حراء، ترى فعلا لأنه يطلع وينزل ويدخل وسط صخور، وبعدين غار صغير يعني حوالي يمكن 3 في متر ونص كده، صغير الغار جدا، ولكن كان يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا تخيلوا بالله أنتوا كلكم تكونوا قاعدين في ظلام وفي ليل وفي منطقة عالية، وفجأة تلاقوا قدامكم أحد، بالتأكيد حيترعب الإنسان. فهنا قال له يا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ ولا أكتب. وغدا نكمل قصة الوحي، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام الأخلاق المحمدية، نبحث معكم في هذه الحلقة لا تبخس الناس أشياءهم، وهذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى المقسط، والتخلق بهذا الخلق هو بأن تحكم بالعدل وبألا يصدر منك جور أو ظلم في أي أمر من الأمور، وبأن تعطي كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه. نتساءل أيها الإخوة والأخوات، ألا تشعر بالمرارة أن يبخس الناس أشياءك؟ إذا سهرت وتعبت مثلا على مشروع وقابلوك بكلام لاذع يقلل قيمته وينفي جهدك، بضاعة لك بخسوا ثمنها أو عابوا بالرغم من جودتها، أو مثلا ناقشت موضوعا فاستهزأوا بأفكارك، أما وقعت أنت أيضا في الفخ وأنقصت من قيمة ما لدى الآخرين أو استهزأت بجهودهم؟ نعم أيها الأحبة، البخس هو انتقاص الحق على سبيل الظلم والتعييب أو التزهيد أو المخادعة والتقليل من القيمة أو الاحتيال في زيادة أو نقصان. قال الله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحذرك يا أخي وأحذرك يا أختي أن نبخس نعم الله تعالى وفضله علينا، أي أن ننسب النعم والفضل إلينا وليس إليه سبحانه، مثل العبادة التي ننسبها إلى جهدنا أو النجاح إلى ذكائنا واجتهادنا، وهذا أشد أنواع البخس. أما بخس النبي صلى الله عليه وسلم حقه فهو أن نجعله مجرد رسول أدى مهمته وانتهى أمره، فلا نعطي أهمية لذكره والصلاة والسلام عليه أو التحلي بأخلاقه. ثم إنه لا يجوز بخس الصحابة حقهم، لأنهم رجال بلغوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا جديرين بالأمانة، وما كان لهذا الدين أن يصل إلينا لولاهم. وكذلك من غير الجائز بخس حق العلماء والتقليل من أهمية علمهم. وهناك وجه آخر أيضا، هو أن يبخس البعض الوالدين حقهما، فيمكن لأحدهم أن يعامل والديه معاملة حسنة فيؤمن لهما كل ما يحتاجانه ويكرمهما لأن الله أمره بذلك، ولكن إن ظن أنه صاحب الفضل عليهما بفعله فهذا عين العقوق بالوالدين. أما بخس الوالدين لحق الأبناء فيكون بالتفرقة في معاملتهم. وكذلك لدينا بخس الأزواج لحقوق بعضهما، وهذا من نكران العشرة ونسيان ما بينهما من فضل سابق. وبخس حق اليتامى وكبار السن، ويكون ذلك في عدم تولي من بقي من العائلة لأمورهم وعدم كفايتهم والنظر في حاجاتهم المادية والمعنوية وأكل الحقوق والميراث. ومن أوجه البخس بخس رب العمل لحقوق العمال والموظفين، أيضا بخس العمال في إنجاز العمل وشروطه، بخس البائع بالبيع والشراء للكيل والميزان، بخس التلميذ لفضل معلمه، بخس المعلم لحق التلميذ في الشرح والعلامات، وبخس حق العاملة المنزلية التي تقوم على رعاية المنزل والأطفال وسوء معاملتها.

0: الله عنه:
1: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصف الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: كان أحسن الناس عشرة، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأطولهم يدا. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس عشرة. من حسن عشرته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يبسط للناس وجهه، كان ضحوكا بساما، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا، وما رآني مرة إلا تبسم. 10 سنين ما رأى أنسا رضي الله عنه إلا تبسم في وجهه. كان عليه الصلاة والسلام لين الجانب، دائما البشري طلق الوجه، وكان يقبل على محدثه بوجهه صلوات ربي وسلامه عليه، يظن جليسه أنه ليس أحد أكرم عليه منه، بمعنى أن الجالسين معه كل واحد منهم يظن نفسه أعظم الناس مكانة وأرفعهم منزلة وأكرمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقبل عليهم جميعا بوجهه، يحادثهم، يلاطفهم، يسأل عن أحوالهم، يقضي حوائجهم. ومن حسن عشرته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يطمئن من أخذته مهابته وجلالته. لما جيء برجلين ترعد فرائصهما حين رأياه صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه طمأنهما وقال لهما: هونا عليكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم المجفف، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ومن حسن معاشرته صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما يريد أن يتميز على الناس بشيء. يقول قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما أراد أن ينصرف قرب إليه أبي حمارا ووطأ عليه قطيفة، يعني سعد رضي الله عنه من باب إكرام النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام قرب إليه الوسيلة التي تنقله وهيأها، وضع على ظهر ذلك الحمار قطيفة، ثم قال: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما شيته؟ فقال: ليركب. فقلت: لا. فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال رضي الله عنه: فانصرفت. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أركبه أمامه وقال: صاحب الدابة أحق بمقدمها، أحق بأن يكون في الأمام. هذا من سهولته عليه الصلاة والسلام ولين جانبه وحسن خلقه مع الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: الحمد لله، ها قد أدينا صلاة الجمعة. وقبل أن نغادر المسجد أخبركم أنه سيكون هناك سبق للخيل بعد قليل، فمن يرغب بمشاهدة السباق يتوجه إلى ميدان السباق قرب وادي المدينة من الجهة الشرقية، وبارك الله فيكم.
1: سباقا موفقا وميمونا إن شاء الله. وقد كنتم موفقين باختيار ساعة السباق بعد صلاة الجمعة ليشاهده أكبر جمع من الناس.
0: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم، ونرجو أن تحضر هذا السباق، وندعو للجميع بالتوفيق.
1: إنها فرصة طيبة ولن أفوتها بإذن الله.
2: وأنا في الخيل الحمراء اشتريتها
3: من والدي. إن أخي الوليد أخبركم عن سباق الخيل ومكان ميدانه، وأنا أخبركم عن أطراف السباق وأسمائهم، وهم أخي الوليد وأخي جندب وأخي عكرمة وأنا جابر. وفقكم الله جميعا.
0: هذه المرة لن أدعك تسبقني يا جابر كما سبقتني في السباق الأخير، ففرس الشهباء تسابق الريح، ولن تستطيع أي فرس في السباق أن تجاريها في سرعتها.
3: يا وليد، دعك من هذا الهراء الذي سمعته منك، ففي سباقنا الأخير كنت على فرسك هذه، وكانت النتيجة أنك كنت آخر من وصل خط نهاية السباق. أم هل نسيت؟
0: لا، لم أنس يا جابر، ولكن فرسي اليوم هي غير ما كانت عليه في آخر سباق، وسترى أنني...
3: سأرى ماذا؟ سأرى أنك لن تسبقني هذا اليوم أيضا، ففرسي البلقاء اعتادت على الفوز، ولن تخذلني هذه المرة بإذن الله.
0: إن فرسك لن تجاري فرس عكرمة الذي اعترف أن فرسي هي الأسرع، فكيف ستجاري فرسي وتسبقها؟
4: سباقك في الشباب،
5: انطلق السباق على بركة الله.
4: الشباب يا شباب، هيا هيا.
6: إنه يلوح لنا بيده مستغيثا، ما الأمر يا ترى؟
7: أسرعوا أسرعوا معي يا رجال، هناك شجار بين عكرمة والوليد، أسرعوا قبل أن يفتك أحدهما بالآخر، إنهما في أول طريق السباق.
1: أحدكم يحملني معه على فرسه لنذهب ونرى ما الأمر.

0: توقف يا محمد النبي، توقف توقف يا عكرمة، وأنت يا وليد توقف.
1: لقد توقفت يا شيخ عبد الرحيم، لقد توقفت على أن تنصفني وتأخذ لي حقي من هذا الرجل، لقد سبقته، وعند عودتي كان ما زال في الطريق فاعترضني وجذبني عن فرسي واعتدى علي.
0: أصدقني القول يا عكرمة، هل هذا صحيح؟
2: لا هذا غير صحيح، إنه يكذب، فحين رآني سبقته أسقط نفسه عن ظهر فرسه حتى لا يقال أنني سبقته.
0: ولكنني أرى ثوبه قد تمزق، فلو كان أسقط نفسه كما تدعي أنت لما تمزق ثوبه يا عكرمة، فلا تظلمن أخاك.
2: قلت لكم إنه يكذب، وسترون أنني سأنال منه إن آجلا أم عاجلا، وأنا لست ظالما.
0: يا جابر يا جابر، إن كنت رأيت ما حدث فاشهد بما رأيت ولا تكتم من شهادتك شيئا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه.
3: يا شيخ عبد الرحيم، إنما حدث هو كما أخبرك به الوليد، والله على ما أقول شهيد.
2: وأنت يا جابر كاذب مثله، وسأريكما أنني سأعاقبكما أيها الكاذبان الظالمان.
0: صدقت يا وليد، صدقت يا بني، فتمزيق ثيابك وأثر الدماء في وجهك وشهادة جابر خير دليل على ظلمه لك واعتداؤه عليك، وسننصفك جميعا ونأخذ لك حقك من عكرمة. أما أنت يا عكرمة فلا ينبغي لك ذلك، وسننظر في أمرك حتى لا تعود لغيرها، فتهديدك لأخويك يعني إضمار الشر لهما.
2: أتنصر الوليد علي يا شيخ؟
0: أنا لم أنصر أحدا على أحد، بل نصرته لأنه ظلم باعتدائك عليه، وأنصرك أيضا بأن آخذ فوق يديك وأحجزك عن الظلم، لأنصرك على شيطانك الذي يغويك، وأنصرك على نفسك، فإذا تركتك لتنال من أخيك الوليد فقد أعنتك على الظلم، وما فعلت ذلك إلا على بينة وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا اسمعوا ماذا قال في المظالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وكما يرضى. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. والصلاة والسلام على من بعثه الله عز وجل رحمة للأنام، رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أي داعية، أي موجه، أي مربي، أي واعظ، أي إمام، أي خطيب، أي مؤثر يريد أن يؤثر بالناس وينقل للناس فكرة أو توجيهاته أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر، باختصار أي صاحب رسالة يريد أن ينجح في رسالته ودعوته، لابد لزاما عليه شرط من شروط نجاح هذه الرسالة والدعوة أن يكون صادقا. دخول الكذب في دعوتك، دخول الكذب في رسالتك، دخول الكذب في كلامك إفساد لدعوتك، تهتز صورتك، قيمتك، سمعتك، ميزانك عند الناس، فلا يقبلوا منك شيئا. وأصدق الأولين والآخرين، أصدق الناس أجمعين، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه زلة ولا كذبة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. في كل أحواله لا يقول صلى الله عليه وسلم إلا الحق، ولا يعرف ولم يعرف عنه إلا الصدق. عمرو بن العاص صحابي كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يسمعه منه يكتبه رضي الله عنه. فقال له بعض الصحابة: أتكتب كل شيء قاله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر من البشر، يرضى ويغضب؟ فامتنع عن الكتابة. قالوا: يعني كيف تكتب كل شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مرة معصب، غضبان، زعلان، قال كلمة ما يبي يقولها بلحظة غضب وانفعال، لا تكتب كل شيء، لا تكتب إلا اللي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشره للناس. هكذا اجتهاد منهم، أرادوا حماية السنة. عمرو بن العاص امتنع عن الكتابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبر أني كنت أكتب وبعدين امتنعت عن الكتابة. انظر ماذا قال، قال عبد الله بن عمر: فأومأ صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى فيه، قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أنا ما أقول إلا حق، وأنا زعلان، وأنا راضي، وأنا غضبان، حال السلم، حال الحرب، مع الزوجة، مع الولد، مع الحبيب، مع القريب، مع البعيد، مع العدو، لا يخرج من لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق. والله عز وجل قال عنه في ثنائه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم حق، صلوات ربي وسلامه عليه. ومن معالم صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مع الجميع، مو مع ناس دون ناس، طائفة دون طائفة. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهم قالوا: يا رسول الله، إنك تمازحنا وتداعبنا. قال: أجل، ولا أقول إلا حقا. ولاحظ، لاحظ ما يحصل في بعض الدواوين والمجالس والمجتمعات فيما يسمى أسلوب الحط والضغط والتعليق والسخرية من أجل إضحاك الموجودين وإضحاك من في المجلس. بل أحيانا بعض أشكال السخرية والأسف تكون سخرية على ما يصنعه الرب مو على ما يصنعه العبد، سخرية على شكل الإنسان، على بطنه، على مشيته، على هيئته. هذا نقد، نقد لا يقبل. النقد هذا والاعتراض والسخرية على على على على صنع الرب جل في علاه، كل هذا من أجل بس إضحاك الموجودين؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويمزح لكن لا يقول إلا حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار، قال عبد الله بن عامر: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا فنادتني أمي قالت: تعال ليعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: يا رسول الله، تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة.
فلا تتهاون أيها الأب، لا تتهاوني أيتها الأم في الكذب حتى ولو كان شيء يسير. لا تكتب عليك كذبة وتهتز قيمتك أمام هؤلاء. أختم بموقف وأتمنى أن يعيه كل مسؤول أو مسؤولة أو مدير أو مديرة أو مشرف أو مشرفة أو قيادي أو قيادية، كل من جعله الله عز وجل على مصالح الناس في بعض الوزارات الهيئات وغيرها، من يتعامل مع الجمهور. أحيانا يأتيك شخص، يأتي هذا المسؤول القيادي أيا كان، يطلب منه خدمة، معاملة، حاجة. قد تكون هذه الخدمة أو المعاملة أو الحاجة قد تكون مو من صلاحياته، أنا ما أملك صلاحيات أني أنا مشيها لك. قد تكون فيها مخالفة ظاهرة للقوانين واللوائح، قد يكون أنا ما أقبلها أصلا، ما أقبل أني أخطر الدور ولا أقبل أني أمشي مثل هذه المعاملات. للأسف الشديد بعض المسؤولين ما يريد يخسر هذا الطرف وما عنده قدرة أن يواجه هؤلاء، فيستخدم نظام التمشي إن شاء الله وخير وخلوا راقك وأنا راح أمشي وراح أكلم وراح أسعالك، وهو في قرارة نفسه لا راح يمشي ولا راح يخلص، ويأمل ذاك ويعشم المسكين ويظل أيام وهو يتلاعب فيه يمين ويسار، اليوم باكر عقبه. يا أخي املى كرسيك اللي أنت قاعد عليه، والله عيبة في حق المسؤول، عار في حق القيادي أو القيادية إنه يكذب على الناس، يكذب على المراجعين. يا أخي خلك مالي كرسيك ومالي المسمى، مخالفة قول مخالفة، غلط قول غلط، ما أسمح فيه، مو من صلاحياتي قول والله مو من صلاحياتي، والمسؤول الفلاني من هو أعلم مني يملك هذه الصلاحية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غنم من هوازن المال والسبي أسلموا فجاءوا، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أتيناك تائبين مسلمين وسألوه أن يرد إليهم هديهم مالهم وسبيهم. شوف شوف شوف شوف القيادي الناجح، شوف القيادي ما يجامل الناس ولا يكذب عليهم ولا يلعب فيهم يمين ويسار، واضح وصادق. قال صلى الله عليه وسلم لهم أحب الحديث إلي أصدقه. أنا إنسان واضح وصادق، ما أحب ألف ولا أدور ولا ألعب ولا أنا خايف من شيء، أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التعامل الراقي منه صلى الله عليه وسلم. شوف شوف شوف الإمارة، شوف القيادة، شوف المسؤولية. قال اثنين ما يصير، أنا واضح معاكم من البداية، اثنين ما يصير، مال ولا سبي، اختاروا، فاختاروا السبي. قصة طويلة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعرض عليهم، ما حصل. لكن شوف الوضوح، شوف القيادة الناجحة. نحن بحاجة إلى أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل معاملاتنا. صاحب الرسالة أب أم لا تكذب، لا في قليل ولا في كثير، كن صادقا، والله عز وجل يحب الصدق ويحب الصادقين.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

يهزني الشوق والآهات تنفجر وتحتويني هموم يوم ذكراك وتعصر القلب آلام مبرحة يزيدها اليأس إيلاما كأشواك وينزوي الصبر مشدوها بزاوية من الفؤاد دهته أنة الشاك يلقى أنيني سميعا كل جارحة من الأنام وغير الأنس إلاك وكلما هتفت في الليل ساجعة يحث شوقي خطاه حيث ألقاك أطرت فكري شعاعا والنهى شردت فهل تعيد الحجى أحلام نجواك هي الحياة شديدات مضايقها وذروة الهم لا أحظى بلقياك شددت رحلي لكي أسدي مباركة لمنزل ودعائي فيه يهناك مررت والنفس تدعوني كعادتها لوقفة قربكم تهنى برؤياك لكن صددت عن اللقيا ينازعني شوقي إليك وخوف العاذل الحاكي أخشى عليك نسيمات مداجية من الوشاة تعادي صفو دنياك وأقنع النفس أن تنأى مجانبة حلو اللقاء فلا تسعى لمغناك أثوي وحيدا وأحس الهم منهزما وأرتضيه دواء يوم ذكراك

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: ما زال الحديث عن الأخوة والجماعة ودائرة النفع العام لعموم الناس وخصوصية المسلمين. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه الأخوة، وكيف كان قدوة لهم في أن الناس سواسية؟
2: أستاذ جميل، في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم له مهمتان كبيرتان، الأولى هي التبليغ والثانية هي القدوة.
1: نعم.
2: من طريقة الأولى يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. توجيهاته النصية أحاديثه هذه منهج لنا.
1: نعم.
2: وما نهاكم عنه فانتهوا. التوجيه الثاني متعلق بمهمته الثانية أنه قدوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا بتصور أنه التبليغ سهل، أما البطولة في التطبيق.
1: نعم.
2: والآن الدعاة كثر، من هم الذين وفقهم الله، الذين طبقوا في حياتهم ما قالوه للناس؟
1: نعم.
2: مرة زرت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، سألته أن يقدم نصيحة للدعاة، توقعت أن يتحدث طويلا فإذا به يتكلم جملة واحدة، قال: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو.
1: نعم.
2: فقط تكفي هذه. فمهمة النبي الثانية هي المهمة البطولية، هي المهمة التي كانت أكبر سبب لانتشار هذا الدين، كان قدوة، ما قال شيئا ما فعله، ولا نهى عن شيء وفعله. فلذلك كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحد أصحابه: يا رسول الله، علي ذبحها الشاة.
1: نعم.
2: وقال الثاني: علي سلخها. وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. معقول؟ سيد الأمة، زعيم الأمة، نبي الأمة، رسول الله، قائد الجيش، يساوي نفسه مع إخوانه تماما. بالمناسبة دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل بهم جميعا، قال: أيكم محمد؟
1: لا يوجد هناك مميز
2: ولا ميزة إطلاقا، واحد من أصحابه. في روايتين، الأولى تقول قال له أنا.
1: نعم.
2: وفي رواية يقول أحد الصحابة: ذاك الوضيء ذاك. فكان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، قالوا: علي جمع الحطب. هم لم يحتملوا ذلك، هو سيدهم ونبيهم. قال: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه.
1: سبحان الله.
2: هذا الموقف، ما الذي جعل الصحابة يلتفون حوله؟ ما الذي جعلهم يفدونه بأرواحهم؟ ما الذي جعلهم يؤثرونه على كل شيء؟ هذا الصحابي الذي أراد القرشيون قتله وصلبوه، قال أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك؟
1: نعم.
2: قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. وهذا درس للدعاة ولكل منصب قيادي.
1: نعم.
2: للأب والأم والمعلم، مدير المستشفى، مدير المؤسسة، أنت حينما تكون مع من حولك متواضعا لهم يلتفون حولك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هناك ومضة أخرى في بعض المعارك، الصحابة كانوا 1000 والرواحل 300. أعطى أمر قائد الجيش رسول الله، قال كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. سوى نفسه مع أقل جندي. فركب الناقة في نوبته، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحبه أن يبقى راكبا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله هذه المقولة لا أرتوي من تردادها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكم عن الأجر. حينما سوى نفسه مع أصحابه كواحد منهم فدوه بأرواحهم. وهذا مذهب في القيادة، إن أردت أن تكون قائدا ناجحا سوي نفسك مع من حولك. أنت لك ميزة الأمر والنهي، أما إذا أخذت ميزات كثيرة ولم تقدم لهم شيئا لن تنجح في القيادة. لذلك النبي الكريم قال: من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم في رواية، وفي رواية فقد عصى الله ورسوله. أما هو ماذا قال عن نفسه؟ قال: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. بالغميم مكان بعيد في المدينة، يمكن أبعد مكان في المدينة. قال: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. هو حينما يأمرنا بمكارم الأخلاق بكل ما من شأنه أن يمتن علاقة بين المؤمنين كان قدوة لنا. فلذلك أنا أرى أن مهمة القدوة أعظم بكثير من مهمة التبليغ.
1: دكتور، في هذا المبحث هنالك أسس، كيف لنا أن ننمي هذه الأخوة وكيف نحافظ عليها إن وجدت؟
2: أستاذ جميل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بنود كثيرة جدا، من شأنها أن تبعد العلاقة بين الأخوين، أن تسيء العلاقة بينهما، بالمقابل أمرنا بأشياء كثيرة تنمي هذه العلاقة. من هذه الأشياء ورد في الأثر القدسي أن يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فأنت حينما تحسن لأخيك يحبك أخوك، وافتح قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. والإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة. فهذا توجيه نبوي: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. أكبر مفتاح لقلب الأخ أن تحسن إليه، أن تنصحه، أن تقدم له هدية، أن تعينه على حل مشكلة، أن تقف معه في أزمته. هذا الذي ينمي العلاقات، هذا الذي ينشئ الحب بين المؤمنين: الخدمة، الإحسان، الاهتمام. شيء آخر يقول النبي الكريم: يا أيها الناس أفشوا السلام. اجعل السلام شيئا اعتياديا، لا تسلم على من تعرف، سلم على من تعرف وعلى من لم تعرف. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإفشاء السلام وإطعام الطعام مما يقوي العلاقة. أنا حتى أقول أحياناً إطعام الطعام ينمي العلاقة بين المؤمنين. أنت حينما تبذل لهم طعامك يأكلون، ينشأ مودة زائدة عن المودة الطبيعية من خلال هذا الطعام. شيء آخر: وإذا حييتم بتحية ردوا السلام. إذا كان إلقاء السلام سنة مؤكدة فرد السلام فرض، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. دقق موضوع السلام، موضوع الإكرام، موضوع الإحسان، موضوع تلبية الدعوة، موضوع أن تنصح إخوانك، أن تكون معهم. هذا كله ينمي العلاقة بين المؤمنين. ورد في بعض الأحاديث أن أحد الصحابة سأل النبي الكريم أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نحن ألفنا أن نسلم على من نعرف، أما هنا التوجيه على من عرفت ومن لم تعرف. طرح السلام يطرح معه المودة والطمأنينة. ماشي بالطريق قل للذي تراه السلام عليكم. وهذا السلام تحية الإسلام. يعني مرة عمير هذا أراد أن يقتل محمداً عليه الصلاة والسلام، قال لي صفوان: والله يا صفوان لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه. فقال صفوان: ديونك علي بلغت ما بلغت، وأولادك أولادي ما امتد بهم العمر، فاذهب وافعل ما تريد. فسقى سمه سيفه سماً وانطلق على راحلته إلى المدينة. رآه عمر رضي الله عنه قال: هذا عدو الله جاء يريد شراً. فأخذه إلى النبي وكتفه بحمالة سيفه. قال: يا عمر فك أسره، أطلقه وابتعد عنه، أد مني يا عمير. قال: سلم علينا على السلام. قال: عمت صباحاً يا محمد؟ قال له: قل السلام عليكم. قال له: هذا سلامنا بمنتهى الغلظة. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: والله جئت أفدي ابني. قال له: هذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: ألم تقل لصفوان ابن أمية كذا وكذا وكذا؟ أم وقف؟ قال له: أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي كان بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله، وأنت رسول الله. وأسلم. البطولة. يقول سيدنا عمر: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض إخواني.
1: سبحان الله.
2: هذا ملمح دقيق جدا. المؤمن الصادق لا يكره الآخر، يكره عمله فقط.
1: سبحان الله.
2: فإذا عاد إلى الله فهو أخي في الله.
1: دخل في قوله: إنما المؤمنون إخوة. دكتور، هل هنالك من حقوق واجبة للمسلم على المسلم؟
2: طبعا، الحقوق كثيرة جدا. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتسمية العاطس، وفي رواية: وإذا استنصحك تنصحه.
1: نعم،
2: في حقوق. فأنا حينما أعلم حقوق الإخوة علي وحقوقي عليهم، هذا مجتمع متماسك الحقيقة. هذه التوجيهات والله كل ما أتمناه أن تنقلب إلى واقع نعيشه نحن. يعني المجتمع الإسلامي ما شاء الله في تقدم علمي وحضاري، ومساجد رائعة، ومؤتمرات دقيقة، وكتب مؤلفة، ومحاضرات، وفضائيات. نحتاج إلى الحب، نحتاج إلى المودة التي كانت بين الصحابة. أصحاب النبي الكريم كان بينهم من الحب ما لا يوصف. كان أحدهم إذا افترق مع أخيه عقب صلاة العشاء يلتقي به مع صلاة الفجر يعانقه ويقول: واشوقاه يا أخي، ثلاث ساعات غدرك. هذا كان الحب. نحن بحاجة إلى حب، والحب هو علامة الإيمان.
1: نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. أحزان تتجدد على طريق الهجرة. أراد كعب بن مالك أن يبعد الشكوك حول الأنصار فشارك بدعابة. رأى الحارث بن هشام شقيق أبي جهل يلبس نعالا جديدة فهتف بوالد جابر: يا أبا جابر، أنت سيد من ساداتنا وكهل من كهولنا، ما تستطيع أن تتخذ مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ فانحنى الحارث نحو نعليه ومد يديه فخلعهما ثم رماهما إلى كعب وقال: والله لتلبسنهما. شعر الشيخ أن كعبا قد أحرج الحارث فقال: مهلا، أحفظت والله الرجل فاردد عليه نعليه. لكن كعبا قال: والله لا أردهما. ثم همس إلى والد جابر وقال: والله لئن صدق الفأل لأسلبنه، أي في الحرب. اطمأن الوثنيون فغادروا منا، واستعد الأنصار للرحيل ليشرق يوم السفر بشمس جديدة وصباح منعش كالمطر. غادرت رواحل الأنصار لتزين يثرب لاستقبال حبيبها، نخيلها السامقات تتمايل تطلعا وشوقا إليه، يثرب تنتظر نبيها الذي سيغير العالم، سيجعلها عاصمة لأعظم دولة في التاريخ، بعد أن كانت بلدة يتفاخر أبناؤها بنحر بعضهم من أجل دابة أو حتى مزحة. يثرب ملت من تقاتل فلذ أكبادها ومن النوح وسكب الدموع على أجداثهم. ها هو نبي الله صلى الله عليه وسلم يمسح دمعها، يبعث إليها بمعلمين ليعلقا قناديل الوعي والحب في بيوتها وأسواقها ودروبها. يبعث مصعب بن عمير الذي يتزر الجلد من الفقر، وابن أم مكتوم الأعمى الذي ينير بصائر وثنييها. أما في مكة فنبي الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن رؤيا، يقول: أريت دار هجرتكم، ويصفها بأنها ذات نخل بين حرتين، فيتسلل الشباب وتهاجر أول عائلة، إنها عائلة أم سلمة، ها هي قد استوت على ظهر بعيرها، فيناولها زوجها طفلهما سلمة، ثم يأخذ بزمام بعيرها وينطلق بها. وفي الطريق يفاجآن بمجموعة من الرجال تعترضهما، ثم يأمرون أم سلمة بالنزول، ويتقدم أحدهم فينزع الطفل منها وهي تبكي: ما هذا؟ ألا تكف الوثنية عن إلحاق الأذى بهذه المؤمنة؟ طعن أبو جهل أمها سمية فصبرت، عذبوا أخاها عمارا فصبرت، ضيقوا مكة فتركتها لهم وهاجرت إلى الحبشة، ولما سمعت ببيعة الأنصار وكرم يثرب عادت لتجد قريشا في الطريق تمنعها من الهجرة، تخطف صغيرها تفصلها عن زوجها ثم تتركها على قارعة الطريق للدموع والأحزان.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة، سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: أبو محمد مش ضايل كتير هدى تقوم بالسلامة إن شاء الله.
1: كم يوم يعني؟
0: هو شهرها، لكن أنا حسبت إلها تقريبا ضايل يوم أو يومين.
1: يعني هدى دكتورة، أنت إيش عرفك يا أبو محمد؟
0: مالك يا زلمة، عندك شك بقدراتي؟
1: لا طبعا ما عنديش شك.
0: المهم جهزت للبنت جهاز فش زيه من مجاميعه كامل مكمل.
1: الحمد لله.

0: استهولت مش قادرة. فارس
1: يما يم فارس يما وينك؟
2: خير خير، مالك ايش في؟
1: الحقيني تعالي شوفي هدى.
2: خير ايش مالها؟
1: شكلها يما بدها تولد وانا مش عارف اتصرف.
2: خير يا رب، خير يا رب، ثواني ثواني رايح البس واجهز حالي.
3: طب اتصل يا بطل، كلمت الاسعاف، كلموا السيارة خليها تيجي.
0: اه يا فارس مش قادرة يا فارس، شكلي هولد.
1: معلش يا هدى، تحملي شوية يا هدى، أنا هيني جنبك والسيارة هيها بالطريق.
2: ربنا يسهلك يا رب، تخافيش، ربنا يسهلك
3: يا رب. يا رب سهلها معها يا رب، يا رب احفظها يا رب، يا رب يا رب قومها بالسلامة يا رب، يا رب احمل بطنها يا رب يا رب.
2: اتصلت على أهلها يما يا فارس؟
1: اتصلت يما، اتصلت، وأهلها يما سبقونا على المستشفى.

0: ألف مبروك يا أختي يا هدى، تتربى بعزي. إيش هالبنوتة العسولة هذه؟
1: الله يبارك فيك يا وين صفية؟ وين بنتي؟
2: شوية عيون ماما بتجيبها الممرضة.
0: يا الله، أما شو بني؟ زي القمر بتشبهني.
2: هي أي لا يا محمد، شوف بتشبه أختك هدى الخالق الناطق.
0: يما مش عاجبك إنها بتشبهني؟ عطول دورت الموضوع وخلتيها بتشبه هدى. لسه البنت صغيرة ما بتشبهش حدا.
2: يما منك انت.
3: حليت كل المستشفى.
4: يعني حليتهم عشان خاطر صفية بس؟
3: يما على الغيرة يما.
0: هما هيك النسوان يا فارس، ولسه يا ما هتشوف.
3: يعني اخذ الخبرة منك يا محمد.
4: شو قصدك يا ما هتشوف؟
1: يو يكون انتو كمان بتغاروا.
3: لا احنا ما بنغار، احنا رجال.
0: ان شاء الله تتربى بعزكم ودلالكم
3: يا رب، وبعز خالها ابو جميل.

0: رايح افتح الدكان. وانت وين رايح؟
1: والله بدي اصل السوق شوية وبعدها ان شاء الله بدي اروح على الارض ازقع الزرع.
0: خلص بنروح سوا، تعال محمد بوصلنا.
1: لا لا لا بديش اغلبك يا حج.
0: الله يسامحك، لا غلبة ولا شيء، توكل على الله.
1: المهم ابو محمد طمني، كيف صرت انت؟ ان شاء الله بخير.
0: والله بخير الحمد لله.
1: يا رب دائما تكون بخير يا ابو محمد. شايف يا ابو محمد الاولاد كبروني.
0: والله هي حال الدنيا.

0: ألو، أيوة يا عادل،
1: كيف حالك يا فارس؟ وين أنت من زمان ما بينت؟
0: والله يا عادل كنت بالمستشفى، إجتني بنت وسميتها صفية، واللي مبروك.
1: إن شاء الله ألف ألف مبروك يا صاحبي، الحمد لله على سلامة المدام وتتربى بعزك يا رب.
0: الله يبارك فيك يا عادل، عقبال عندك يا رب، تتجوز ونقف لك أحسن وقفة.
1: الله كريم يا رب. عارف يا فارس، اشتقت هيك أطلع على البحر وأطلع ليك زيارة النومة بعد الظهر، اشتقت لفطور تحت الشمس، لسهرة هيك مع الشباب. والله الواحد بدي يفرفش عن حاله، مخنوق حس حالي.
0: ما تحكي الليلة في طلعة بدون مقدمات.
1: والله حكولي قبل شوية.
0: ولا يهمك يا عادل، إن شاء الله على الوحدة بالليل بنتحرك.
1: وكيف تتحرك؟ انت ناس ان زوجتك اليوم ولدت؟
0: هي قلتها ولدت وقامت بالسلامة، اطمنت عليها الحمد لله، صحتها تمام وروحتها على البيت، واهلي مش هيقصروا معها.
1: تمام، بس ما تنساش عش البلبل وانت جاي.
0: انا انسى يا صاحبي، احلى حلوان، وسلم على الشباب واحد واحد.
1: بوصل يا غالي، بالانتظار ان شاء الله.

0: الله يهديك يا محمد، جايب أكل جاهز يا ماما وانا عاملة غدا.
1: ست الكل انت غالي علي، ما بدي غلبك.
0: وماله أكل البيت، امسك الصينية وطلعها فوق، الأكل كتير الحمد لله.
1: يسلموا إيديك يا أحلى أم في الدنيا.
0: تاني مرة لا تعيدها.
1: حاضر أمرك يا ست الكل.

0: اسمعي هدى، رح تيجي كمان شوية أختي مصالح تزورك، هي وبنتها الدكتورة منى.
1: أهلا وسهلا فيهم.
0: منى بنت أختي اللي كنت بدي أخطبها لابني فارس.
1: قصدها يعني إنه كنا ناويين نخطبها، إيش طبيعي ما أنت عارفة يا هدى. لكن ماما رفضت، بدهاش من قرايب أصلا.
0: أما شو هالمنى، عليها طول وشعر حرير وخفة دم ومتعلمة ومو أي تعليم، دكتورة.
1: كل شيء اسمه نصيب يا عمتي، كل واحد بياخد نصيبه. أصب لي كاسة عصير عنب، تبلي ريقك هيك شوي.

0: كيك. انت بلسانك قلتي بدكيش قرايب، هل قيت حبكت بدك قرايب؟ هل قيت حبكت تحكي لها؟
1: اي ما انا عارفة، بس انا قلت هيك عشان اذكرها.
0: مو ضروري تذكريها، عمالها والدة جديدة، اعتقيها لوجه الله فترة وبعدين ارجع عمل بدك اياه.
1: اخ يا الاء، كان نفسي ياخد فارس بنت متعلمة ومخلصة جامعة.
0: ليش مالها هدى يا ماما؟ ما هيها بتدرس وما شاء الله عليها وفاتحة بيت كمان.
2: هو حاببها وراضي فيها، انت بس روقي واهدي وخلاص، ما بدناش شي تاني.
1: انا مش رح ارضى عنها حتى لو جبت له كوم اولاد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: الابتلاء بعد أن تأمننا فيه وبأنواعه ليس هدفا بالنسبة لنا، هو حقيقة ستنزل علينا. المهم أننا نتعامل معه بأسلوب صحيح، وأيضا نحن نتمنى أن لا نبتلى، ونتمنى أن ننجح في الابتلاء إذا اختبرنا. وهناك إرشادات قرآنية كيف نتعامل مع الابتلاء إذا حل علينا، وكيف نكشف هذا الابتلاء، ما هي الأدوات التي نستعملها لنكشف الابتلاء عنا. دعونا نتأمل كشف الابتلاء من خلال توجيهات كتاب الله عز وجل.
2: القدس أمضي وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: حتى نكشف البلاء إذا وقع أو نمنع من الوقوع، هناك منهجيات يذكرها القرآن الكريم. طبعا أول منهجية هو أننا لا نتمنى البلاء، ونتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الابتلاء، وأن نكون يعني تحت اختبار يمارسه الكفار علينا. يقول الله سبحانه وتعالى يأمرنا، يعلمنا كيف نتعامل يعني بالتعوذ هذا. يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلهم يختبرونا. نتعوذ بالله أصلا من هذه المسألة. إذا وقع البلاء يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا إذا وقع البلاء نصبر ونسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا من مصادر كشف البلاء التقوى. التقوى، يقول الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عندها الله سبحانه وتعالى سيكشف عنكم هذا البلاء، اصبروا واتقوا، لن يستمر البلاء إلى الأبد، لن يستمر إلى ما لا نهاية. أبشروا يا أهل فلسطين، أبشروا يا أهل غزة، لن يستمر. إذا صبرتم واتقيتم سيكشف البلاء. في عهد صلاح الدين الأيوبي احتلال فلسطين استمر 88 سنة، ثم حرر الله القدس على يدي هذا البطل العظيم ومن معه. فإذا لن تستمر، اصبروا واتقوا. أما إذا استسلمتم، إذا استسلمتم تصبحوا مثل ما حدث للسكان الأصليين في أستراليا ولا في أمريكا وغيرها. أيضا يعلمنا الله سبحانه وتعالى أننا إذا أصبنا بالابتلاء بالضرر بالأذى فنتذكر أنه ما أحد يكشف هذا البلاء إلا الله عز وجل، ما نعتمد على أنفسنا وتخطيطنا وذكاء، ولا نستعين بالشرق والغرب ونظن أنهم سينصرونا. لا، نتذكر دوما، نعم ما في مانع نستعمل كل هذه الأدوات، لكن في قلوبنا التوكل على الله وحده. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا

0: عز وجل.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. في بعض الناس وقت الشدة يعتمد على الله، لما يصيبهم رخاء ينسوا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا مسكم بضر فإليه تجأرون. هذه الآيات تتكلم أن وقت الشدة نلجأ، لكن وقت النعمة ننسى. بينما المؤمن الصادق الناجح في الاختبار هو الذي يتذكر في وقت النعمة ووقت الشدة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقت الشدة طبيعي أن بعض الناس يتذكروا الله عز وجل، فلما كشفنا عنه ضرا رجع إلى حالة الرخاء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. سماهم الله تعالى هؤلاء مسرفين، أسرفوا على أنفسهم باعتمادهم على أنفسهم بنسيانهم لفضل الله عليهم. لا تتذكروا الله تعالى في وقت الشدة وتنسوه في وقت الرخاء. هذا هو منهج كشف الابتلاء، وهي آيات واضحات، وعندها لن يستمر البلاء وسيكشفه الله تعالى.

كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبائي الكرام مستمعي إذاعة التوحيد، برنامج ذكاء عبر الأثير. مجددا يسعدني أن ألتقي بحضراتكم. ترى ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. ما الذي تغير في علاقتك أنت أيها المستمع بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ في حلقة سابقة استمعنا سويا حول أحد التطبيقات في الجيميناي، والذكاء الاصطناعي يجسد الحوار البشري، يتحدث، يستدعي المعلومة، يخاطبنا، يحيينا، يوجه إلينا التحية، يستودعنا. إذن أنت الذي تقود وليس هو الذي يقودك. أحبائي، لقد تغيرت العلاقة من مستهلك للتكنولوجيا إلى شريك في التفكير. أنا لا أستخدم جيميناي ولا أستخدم كوين ولا أستخدم شات جي بي تي فقط لكتابة أو لحوار أو لحديث، بل أستخدمه لكي أفكر. أسأله ما الذي لم أفكر فيه؟ ما زاوية نظري الغائبة؟ هل تحول حواري وحديثي إلى إطار فيه نوع من البحث عن التعلم والعلم والعمل؟ هذه أسئلة في غاية الأهمية. عندما أتحدث عن التعليم فإني أتحدث عن التربية أيضا. أسئلة كثيرة، كم من معلم من حضراتكم في حقل التعليم في مدرستي في جامعتي في روضتي اهتم بتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم بصورة مباشرة؟ سؤال أريد من حضراتكم الإجابة عنه، ثم سأشرك معي جيميناي في الإجابة، ولكن في نهاية الحلقة حتى لا أطيل على حضراتكم. أحبائي، عند إعداد الدروس يمكن للمعلم أن يطلب من أي أداة من الأدوات التي ذكرتها لكم، جيميناي، كوين، شات جي بي تي أو غيرها من الأدوات المتاحة، أن يعد له خطة درس كاملة مع أنشطة وتقييم ومراعاة لطبيعة العمر الموجه له التخطيط. إذا كان يخاطب طفل فسيركز على الأنشطة الحياتية، إذا كان يخاطب تلميذ بالمرحلة الابتدائية فسيركز أيضا على الأنشطة وعلى الأشياء التي ترغب الأبناء، إذا كان يخاطب كبار في الجامعة فسيركز على آليات التعلم الذاتي وغيرها من الاستراتيجيات التي تدفع المتعلم إلى البحث عن المعلومة وليس فقط حفظها أو استقبالها بشكل مباشر. أحبائي الكرام، كم من حضراتكم سعى إلى أن يقدم عرض تقديمي واضح، فيه من الصورة، فيه من الحركة، فيه من الفيديو إلى آخره؟ هذه أسئلة أريد من حضراتكم أن تجيبوا عنها فيما بينكم بعد هذا اللقاء خلال دقائق معدودة. عندما تتصل بمحرك البحث جاما ستجد نفسك أمام نموذج رائع وراقي جدا من العرض التقديمي، لا تستطيع ولا يستطيع أي إنسان آخر درس في علوم الفن التخطيط أن يصنع هذا النموذج في خلال دقائق معدودة. هذه قيمة ما يقدمه الاي اي في تلك الأمور. أحبائي، عندما يستخدم المعلم النوتبوك الام وهو متاح كتطبيق، وسأفرد له حلقة كاملة، أو المعلم، فأنت أمام مدرسة تستطيع من خلاله عندما تضع بين يديه المصدر سواء عن طريق رابط أو عن طريق فيديو أو عن طريق كتاب مؤلف أو عن طريق نسخ المادة التعليمية، بعد أن تفتح تطبيق النوتبوك الام وهو موجود في تطبيقات الجيميل عند حضرتك مباشرة، تستطيع أن تصنع الفيديو، تستطيع أن تصنع البودكاست فورا عن المحتوى والمادة التي قمت بإعدادها. يستطيع أن يعد لك اختبار سهل، صعب، متوسط، يعرض لك الخريطة الذهنية أو ما يطلق عليه المايند ماب. هذه الخريطة الذهنية تجعلك قادر على أن تشرح درسك بشكل أو بآخر. يضع لك بطاقات سين وجيم، يستطيع ابنك الذي يشعر بصعوبة في تعلم المادة أن يشعر بسعادة بالغة للغاية. فإلى أي مدى ونحن نسأل أنفسنا هل لدينا القدرة على توظيف تلك الأدوات؟ هذا هو السؤال المهم. أحبائي، لا أريد أن أطيل هنا، ولكن أود أن أختم بتلك العبارة الهامة، احفظوها وتعلموها: الذكاء الاصطناعي لا يحل أبدا محل المعلم، لكنه يحرره من الأعمال الروتينية ليركز على ما لا تستطيع الآلة فعله، وهو الإلهام والتوجيه والتربية. ألتقي بكم على خير، دمتم في أمان الله. دكتور صلاح عبد السميع.
0: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

0: ليس طريق سوى طريق محمد، فهي الصراط المستقيم لمن سلك. من يمشي في طرقاته فقد اهتدى سبل الرشاد ومن يزغ عن الهلاك.
1: الحمد لله الحمد لله، لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال: كان مالك بن دينار يدعو يقول: إله مالك، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دار مالك؟ وأي الرجلين مالك؟ ثم يبكي. سبحان الله، الصالحون يا أخوان على درجة عالية من الخوف، يعملون الأعمال الصالحات الكثيرات ويبذلون البذل الكبير، ثم يخافون من الله عز وجل أن لا يكون راضيا عنهم، فيحثهم هذا الخوف على زيادة العمل. هلا شو الفرق بين الطالب المجتهد بالثانوية العامة والطالب الكسلان؟ واحد من الفروق بتلاقي الطالب المجتهد، الطالب الأولي، الطالب اللي عم يفكر يجيب علامة كاملة بتلاقيه خايف، مع أنه هو داري، هو عامل دورة بالصيفية وفي بالشتوية دارس دراسة منيحة ومساوي ملخصات وجايب ملخصات ومطلع على أسئلة الدورات وحال أسئلة الدورات، تلاقيه خايف. يقولوا له أهله: لك شبه خايف، أنت دارس منيح؟ يقول لك: خايف تروح علي علامة، خايف يروح علي 5 علامات. هلأ الطالب الكسلان تلاقيه نايم عم يضحك، عم بيروح يلعب، أهله بيقولوا لك دروس، بيقولوا: ولا يهمكم، ولا يهمكم، ضمنان النجاح حطه بجيبتي. الشاطرين بيخافوا، الكسلان ما بيخاف، الأولياء بيخافوا، البعيدين عن الله بيقول لك: أخي ولا يهمك، ولا يهمك، الأمور كلها مركزة، وأنا كفلان يتيم، وأنا متصدق بصدقة، وبكرة بدي فوت على الجنة، وإذا بدك أنا كفلان يتيمين، واحد إلي واحد إلك، فوتك معي. الله أكبر. فأولياء الله تعالى يخافون، بس هذا الخوف ليس ليقطعهم عن العمل، وإنما ليحثهم على زيادة العمل. فكان يدعو: إله مالك، يعني يا إله مالك، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دار مالك؟ لأوم أنا من أهل النار، لأوم أنا ما حكون من سكان الجنة. وأي الرجلين مالك؟ قال ثم يبكي. وكان مالك له صاحب اسمه المغيرة، وكان ختنه يعني صهره، يقول: يا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته. كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته. الأولياء بيحافظوا على أوقاتهم، وبيحافظوا على علاقاتهم، وبيحافظوا على أنفاسهم من أن تضيع بدون فائدة. فبالجملة إذا صاحب صاحبا، إما أن يفيده خيرا أو أن تستفيد منه خيرا. واجعلوا هذا ديدنكم يا أخوان، إما أنتم إذا جالستم بعضكم أو جالستم غيركم، إذا إنسان حتفيده جالسه، إذا بيفيدك خيرا في الدنيا أو في الآخرة جالسه، أما إذا ما في فائدة بنوم، بس إضاعة وقت. الله يستر إذا ما في كمان خسارة، إذا جالسته خسرت. يعني في إنسان إذا جالسته، جلسته تقسي القلب، جلسته توقع بالمعصية، جلسته توقع في البعد عن الله، جلسته توقع في أذية العباد، جلسته في البعد عن رب العباد. هذا حكما لابد أن تتركه أخي، يعني ما بيمشي الحال من هون ومن هون، يعني أنا بجالس هدون يلي بيؤذوا وبجالس كمان لمناح، ما بيمشي الحال؟ لا، ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال، لأنك أنت إلك هوية، وهويتك أنت أهل خير، أهل صلاح، أهل رشاد، فكن مع أصحاب هذه الهوية. أما تكون من المذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مرة بقعد مع هدون ومرة بقعد مع هدون، مرة بيروح الوقت وبصير في أذية وبصير في كذب وغيبة ونميمة وشتائم وفحش، وعياذا بالله
يعني بعد عن الله، ومرة كمان بعمل جلسة ذكر وجلسة مع الصالحين. لعل بعض الناس يوسوس لهم الشيطان بهذه الفعلة أو لهذا الأمر، بس الحقيقة يخشى بركي واحدنا مات في جلسته مع الفجار، بركي علق قلبه بهؤلاء الفجار فسلك مسلكهم. فكان الإمام مالك يقول، مالك ابن دينار يقول لختنه وصاحبه: يا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته، ما في حرج. يعني هل أنت مو معقول إذا واحد قال أنا يعني بحب ما في أحد إلا بنسجم معه، كيف يعني؟ عفوا، إذا واحد مجرم بتنسجم معه؟ إذا واحد شرير بتنسجم معه؟ كيف بدك تنسجم مع الشرير؟ لازال أهل الباطل يعادون أهل الحق، لازال أبو جهل لا يرضى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة قالوا له: يا أبا جهل، بقى أبو جهل قبل الإسلام كان يكنى بأبي الحكم لرجاحة عقله. قالوا له: يعني يا أبا الحكم، أفي شك أنت من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت لا بتشك؟ يعني هو مو نبي هالزلمة؟ أبو جهل شافه ورآه وسمعه وسمع خطابه وسمع شو عم يتكلم مع الناس. قال: لست في شك من نبوته، أنا متأكد أنه محمد صلى الله عليه وسلم نبي. قال: ولكن كنا وبني عبد المطلب كفرسي رهان، عيلتنا وعيلتهم نحن منتنافس، أخذوا السقاية فأخذنا الرفادة، أو معنى الكلام إنهم كانوا يسقوا الحجاج نحن كنا نطعم الحجاج. فحتى إذا قالوا منا نبي، فمن أين لنا بنبي؟ من بدي جبله النبي أنا؟ ما بيمشي الحال. لذلك أخي أنا ما بؤمن. لازال أبو جهل لا يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهلأ كيف أنت بدك تكون من أهل الخير وأهل الرشاد وأهل الصلاح ثم أنت تتماشى وتتوافق وتساير أهل الباطل؟ فيا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيرا فانبذ عنك صحبته. تعلمون يا أخوان بأنني أقول كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد المفسدين بعد توفيق الله تعالى الصاحب، حقيقة الصاحب. مرارا ما اتصلت أم تشكو بأن ابنها بعيد عن الخير، بعيد عن درب الهداية، بعيد عن الصلاح، بعيد عن الرشاد، بعيد عن النجاح، أنه يا أستاذ الله يوفقك شو بدي أعمل؟ فبقول له: يا خالي، باختصار ادعي له وسلطي عليه صاحبا صالحا، بس ادعي له وسلطي عليه صاحبا صالحا، لأن الرجل يتأثر من أصحابه تأثرا كبيرا. نحن كلنا، أنتم كلكم تأثرتم من أصحاب لكم في الحياة. في دراسة حدثتكم عنها عن العباقرة والمبدعين والقيادة، وجدوا بأن هؤلاء العباقرة وأن المبدعين وأن القادة في الغالب بيكونوا متجايلين أو متزامنين، وبيسموها هي المحاكاة. يعني أنا شفت رفيقي طلع أولي، بصير أنا يعني يثور في داخلي ما يدعوني أن أكون من الأوائل. أنا شفت رفيقي عم يجتهد بالعبادة، بصير يثور في داخلي ما يدعوني أن أصير مجتهدا في العبادة. بعيد من هون شفت رفيقي عم يتناول الحشيش وبطريقة يعني عم يبدع فيها، بصير أنا هو كمان بده يروح يبدع مثل رفيقه بتناول الحشيش. هلأ كل المدخنين من علمهم؟ أبوه يعني قال له: بابا عود تعال يا حبيبي لعلمك السيجارة. لا، ما علمه أبوه، صاحبه كل المدخنين. بعيد من هون يلي بتعاطى المخدرات، من علمه؟ صاحبه. يلي بيوقع بأعراض الناس، من علمه؟ صاحبه. هلأ بالطرف المقابل حفاظ القرآن، من الذي حثهم على الحفظ؟ صاحبه. له رفيق عم يمشي بحفظ القرآن، بصير هذا الرفيق كيف عم يحفظ؟ أنا بدي أحفظ. وهكذا الخير، يعني الخير له رجالاته والشر له رجالاته. وكلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين الصاحب. فليحذر أحدنا من أن يتأذى من صاحب سيء، وليكن هو سببا لسوق الخير إلى أصحابه. أسند مالك بن دينار عن أنس بن مالك، أسند يعني روى أحاديث بسنده عن أنس بن مالك، يعني هو من التابعين، تلميذ أنس بن مالك، وعن جماعة من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين والقاسم.
وتوفي سنة 31 و100. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نرحب بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين، نواكب فيها آخر المستجدات ونسلط الضوء على وقائع المؤتمر الدولي الأربعين للوحدة الإسلامية في طهران، ولا سيما المقترح الذي أعلنه الرئيس الإيراني من أجل ترجمة هذه الوحدة، ونسلط الضوء

0: ذلك في هذه التغطية على مجمل المستجدات من لبنان إلى فلسطين المحتلة وملفات المنطقة. وللنقاش معنا من القدس المحتلة الخبير بالشؤون الإسرائيلية السيد إسماعيل مسلماني، نرحب به. إذا فيما تحاول الوساطات فتح مسار للحوار، تضع إيران مضيق هرمز في قلب معادلة التفاوض وتؤكد أن أي انفراجة تمر عبر وقف الحرب والتصعيد على كل الجبهات بما في ذلك لبنان واليمن. مالك عابدة.
1: ثلاث زيارات في أيام قليلة لقائد الجيش الباكستاني ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ووزير الخارجية العمانية، زيارات تجعل طهران مركزا لحراك دبلوماسي إقليمي. أجواء إيجابية تزود المرحلة الراهنة، فطهران مسقط أعلنتا إطارا مرحليا لإنشاء ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز ومشروع مشترك لإزالة الألغام، إلا أن طهران تميز بوضوح بين تنظيم الملاحة وبين فتح المضيق بشكل كامل.
2: المسار الجنوبي لمضيق هرمز سيغلق، هذا محل اتفاق مع الجانب العماني، وسيتم إبلاغ المنظمة البحرية الدولية بذلك. وفقا لمذكرة التفاهم، لن يسمح لأي سفينة عسكرية بالمرور، ولن تتمكن سوى السفن التجارية من عبور مضيق هرمز إذا لم تلبى متطلبات إيران. سيظل مضيق هرمز مغلقا. إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بالرفع الكامل للحصار الاقتصادي والوقف المستدام للحرب في جميع الجبهات لما فيها لبنان وتحديد مصير حصار اليمن.
1: تؤكد طهران مرة أخرى أنها تفي بالتزاماتها التفاوضية، لكنها في الوقت نفسه لا تتخلى عن ورقة هرمز التي تعتبرها إحدى أهم أدواتها في مواجهة الضغوط الأمريكية. وفي المقابل ما زالت أزمة الثقة هي العقدة الأساسية، وهو ما أعلنته طهران صراحة للوسيط الباكستاني.
2: لقد قلنا لعاصم منير إننا لا نثق بأمريكا، قلنا لقائد الجيش الباكستاني في طهران إن إيران ليست من نقد مذكرة التفاهم، وأمريكا لم تكن دولة صادقة في المحادثات، وهي سيئة العهد ولا نثق بها، وقد أثبتت في تنفيذ تعهداتها أنها غير ملتزمة. وإن كان الأمريكيون مهتمين بأن لا يحدث شيء في مضيق هرمز وفي اتجاه إعادة فتح المضيق، فعليهم تنفيذ متطلبات وشروط إيران في التفاهم.
1: لا تبدو الدبلوماسية في طهران بديلا عن معادلة القوة، إنما أداة لإدارتها. فإيران تقول إنها مستعدة للحوار، لكنها لا ترى في تجديد العقوبات وسيلة لانتزاع التنازلات. رغم الحراك الدبلوماسي اللافت في طهران وما يصلها من رسائل، تؤكد إيران التزامها بثوابتها وعدم التراجع عن تحقيق مصالحها أمام الضغوط الأمريكية. مالك عابد، طهران، الميادين.
0: ونرحب بالزميل مجتبى حيدري، محلل الميادين للشؤون الإيرانية. نرحب بك مجتبى. اليوم فيما خص التزاحم بالتصريحات الإيرانية وتزاحم الدبلوماسي إذا صح التعبير، نتحدث عن زيارة لرئيس الوزراء القطري وزير الخارجية إلى الجمهورية الإسلامية ما بعد زيارة الوفد الباكستاني برئاسة قائد الجيش. كيف من الممكن أن يفهم هذا الحراك والتركيز بشكل كبير على مضيق هرمز في التصريحات، وأنه لم يفتح تحت إدارة إيرانية كل هذه التصريحات التي تخص المضيق من قبل مسؤولين إيرانيين في هذه الفترة؟
3: تحية لك والمشاهدين. في الواقع إيران يعني تجمع في هذه المرحلة بين الدبلوماسية والرد. هناك تصريحات كثيرة حول الدبلوماسية، أن إيران لم تغلق الدبلوماسية، هي جاهزة ومستعدة للمفاوضات، ولكن وفق شروطا وضعتها. إيران تريد من الطرف المقابل تنفيذ مذكرة التفاهم واحترام الشروط الإيرانية، ولذلك هي لا ترفض مبدأ التفاوض. وهناك مفاوضات قد جرت مع الجانب الباكستاني والآن مع الجانب القطري، طبعا لا توجد هناك مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، ويتم نقل الرسائل عبر الوسطاء. ولكن هذا الاستعداد ما جاء في مذكرة التفاهم، إيران أيضا تؤكد أنه سيبقى مضيق هرمز مغلقا حتى تنفيذ مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة. ونحن نعلم أن هناك مفاوضات إيرانية عمانية بشأن ترتيبات وآليات حول إدارة مضيق هرمز. إيران طبعا تقول أنه وفق البند الخامس من مذكرة التفاهم يفتح مضيق هرمز، ولكن وفق الترتيبات الأمنية الإيرانية. هناك أيضا قضايا هامة بالنسبة لإيران، ربما الأهم هو البند الأول من مذكرة التفاهم حول إنهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، وهذا ما أكد عليه قبل أيام اللواء مسلم الرضاي من عام مجلس أعلى الأمن القومي الإيراني. طبعا إضافة إلى هذه التصريحات، نحن نسمع تصريحات من قبل القادة العسكريين حول انتقال إيران من الدفاع إلى الهجوم، وهذا ما قاله العميد محمد أكرمينيا المتحدث باسم الجيش الإيراني. هذا يعني أن إيران لن تنتظر وقوع الضربة، وإنما هي ستتصرف وستستهدف مصدر يعني الخطر، وهذا مهم للغاية. هذا الانتقال من عقلية الدفاع إلى عقلية الردع في القوات المسلحة الإيرانية. إيران ترفض تكرار السيناريوهات السابقة، أن تكون هناك مفاوضات ثم نصل إلى اتفاق وبعد ذلك يحصل عدم التزام من قبل الولايات المتحدة. لذلك في هذه المرحلة تؤكد أنه يجب أولا التزام الولايات المتحدة، وبعد ذلك يحصل وبعد ذلك تكون هناك مفاوضات حول الملف النووي وصولا إلى الاتفاق النهائي. هذا هو المبدأ الإيراني في هذه المرحلة.
0: شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري مراسلنا أو محلل الميادين للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران. عودة ترحيب بضيفنا السيد إسماعيل مسلماني. كيف من الممكن أن نفهم المشهد الدبلوماسي اليوم والحركة الدبلوماسية باتجاه إيران في ظل الموجة الأخيرة من التصعيد الأمريكي وما وصفته الولايات المتحدة الأمريكية بالعقوبات القصوى ضد إيران؟ هذه التطورات والحراك يأتي بعد ساعات على هذه العقوبات القصوى، وأيضا الحديث عن مضيق هرمز بهذه الطريقة والتشديد من قبل مسؤولين إيرانيين، وبالتالي الحراك كيف يفهم، وأيضا التصعيد في ظل هذا الحراك كيف من الممكن أن يفهم؟
4: صباح الخير لك ولكل المشاهدين الكرام. واضح أن بعد مرور ما يقارب 6 أشهر تقريبا على الحرب الإيرانية من قبل أمريكا وإسرائيل بالإضافة إلى حلفائها، الأمور بدأت تخرج ما بعد الحرب، أي أن الصراع لم ينتهي، وبالتالي كل المحاولات التي حاولها ترامب من خلال تقديم الحصار البحري والضغوطات العقوبات الاقتصادية، مؤخرا نتكلم عن جملة كبيرة من البنوك والمصارف والشركات وكل التعاملات، والتهديد للدول للتعامل مع إيران بغض النظر التجاري اقتصادي إلى آخره، هذا يعطي انطباع كبير للتردية الأمريكية للشعب الأمريكي ولحلفائها في المنطقة بأن الإدارة الأمريكية ما زالت تسيطر. الحرس الثوري الإيراني وكافة المسؤولين في إيران قالوا بشكل واضح أن موضوع الألغام أو موضوع الكابلات أو موضوع مضيق هرمز ما زال بيد إيران، وهذه حقيقة. وإلا ما معنى تفسير الحراك العماني والباكستاني تحديدا وقطر التي بدأ هذه الدبلوماسية من أجل تخفيف وطأة، لأنه التصريحات الأمريكية مؤخرا بعد نزول أو تخفيض نسبة استطلاعات الرأي لترامب بدأ يعني يفهم من الكونغرس، وخاصة نحن مقبلون تقريبا بعد 2 شهر للانتخابات النصفية للكونغرس، وبالتالي يعني يحاول ترامب اللعب على المزيد من موضوع الضغط وتهديد الدول الأخرى، رغم أن هذا يتجاوز البعد القانوني والإنساني والدولي، وتم مخاطبة مجلس الأمن من قبل إيران في هذا الشأن. هذا يعطي تفسيرا وانطباعا بأن إيران ما زالت على الأقل متماسكة، لأن التردية الأمريكية ماذا تقول؟ تقول بأن الاقتصاد بدأ ينهار وأن فيش رواتب، والتهديدات الداخلية والاختلافات والتناقضات الموجودة سيجعل من إيران أن توافق على شروط الأمريكية التي يضعها ترامب، ويتنصل من مذكرة التفاهم التي كانت هي أمام شاشات الفضائيات في العالم. كل ما يجري الآن في الساحة الإيرانية هي ضعضعت وزعزعت هذا النظام من أجل أولاً محاولة انقلاب أو خلق فتنة في داخل الموجود، لكن يبقى لغاية الآن الكلمة لمضيق هرمز ما زالت إيران هي التي تتحكم أولا بالمسارات الموجودة، ثانيا هناك انزعاج كبير من الولايات المتحدة، إن تم التوافق والتي تهدد بشكل مستمر لسلطنة عمان إن تم عملية يعني فتح الملاحة مؤقتا من أجل هذه الترتيبات. لهذا المنطقة تتحرك بشكل كبير محاولة الإقناع إيران على الأقل أو الوصول إلى صيغة يعني ترضي على الأقل الأطراف. إذن ترامب بعد مرور 6 أشهر ودخل في هذه المنطقة المأزومة وكيف الخروج منها، هنا يعني تحاول الدبلوماسية إخراج ترامب كمنتصر على الأقل في المنطقة، لأن هذا لم يلبي كل الأهداف التي وضعت سواء من أمريكا أم إسرائيل. نعم.
0: طيب سيد إسماعيل. نعم. طيب سيد إسماعيل، يعني ما نفهمه من حضرتك هو محاولة للخروج يعني برغم من القناعة بأنه الولايات المتحدة الأمريكية أو المشروع الأمريكي ده صح التعبير فيما خص إيران والمنطقة قد فشل، اليوم تحاول دول المنطقة أو بعض دول المنطقة إخراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة نصر ولو ضئيل بغية يعني الاستفادة منه في الانتخابات النصفية المقبلة. لكن السؤال، وحضرتك كنت تتحدث أيضا عن أنه الأساس هو تماسك إيران، لكن على المقلب الآخر إلى أي مدى من الممكن القول بأنه ما أوصلنا إلى هذه النتيجة اليوم إلى هذا المشهد وأيضا استنفاد الخيارات الأمريكية من قبل الإدارة الأمريكية وفشل كل هذه الخيارات وبالتالي نحن اليوم وصلنا إلى هذا المشهد؟
4: نعم. أولا دعيني أتكلم بقضية مضيق هرمز، ليس فقط موضوع مياه بحري وإنما جوي وأيضا يابس، بمعنى أنه ما زالت لدى إيران ويعلمون جيدا وتعي إيران هذه اللعبة أو قواعد اللعبة، إن دخلت في موضوع الكابلات وموضوع الطاقة في المنطقة الإقليمية فإن الضرر الأكبر يعني بشكل كبير جدا الولايات المتحدة ومنطقة الخليج بشكل خاص الذين سوف يتعرضون هذا له، بمعنى يعني الضربة بضربة والند بالند في موضوع العقوبات الجديدة الاقتصادية. لهذا الحراك يجعل أن تحرك، لأن إيران هددت قالت بأن هذه العقوبات الاقتصادية مؤخرا التي وضعت لأكثر من 60 شخصية أو كيانا في داخل إيران وتعامل الدول معها، هذا سيجعل أكثر. لهذا اليوم سيكون في هناك مؤتمر للوحدة الإسلامية وهذا ينعقد في توقيت حساس جدا. ما أهمية هذا المؤتمر الوحدة والذي ما يقارب حوالي 430 بحثا يتم تقديمه، هي ليست طابع ديني بقدر ما هو رسالة ومنصة سياسية لكل العالم بما فيها إسرائيل، بمعنى تريد أن تقول بأنه طبعا كما تعلمين بأن إيران نتكلم عن 90 مليون، يعني إذا أردت القول يمكن 2 مليون أو 3 مليون توجد مرجعيات دينية على مستوى عالي جدا من الحضور. هذا الحضور سيجعل من هذا المؤتمر ليس فقط في داخل إيران وإنما بأبعادها المختلفة، أقصد هنا العراق ولبنان وسوريا وحتى فلسطين والعالم أجمع على أساس أن هناك ما يجمع العالم العربي والإسلامي هي الوحدة الإسلامية التي هي ترى أنها منصة رسالة سياسية، بمعنى أنه كل المحاولات والعسكرية التي فرضتها الولايات المتحدة مع إسرائيل لن تنجح الأهداف التي، إذن هل الاقتصاد ممكن أن يؤدي إلى انهيار وتفكك؟ أي نعم، إيران تعرضت لضربات ولا أحد ينكر هذه المعادلة لكنها لم تنهزم، لكنها ما زالت صامدة، ما زالت لغاية الآن ميدان الثورة يشتعل كل ليلة وليلة بتضامن، بل بالعكس يعني يطالبون بالثأر وبيطالبون بأكثر التمسك في عملية الثوابت. ما الذي يريده الولايات المتحدة؟ هي أن تأتي إيران على الطاولة مستسلمة وأن تلبي كل المطالب الأمريكية التي هو بالأساس بين قوسين تخلى عن مذكرة التفاهم والتنصل منها، لأنها بالأساس هي يعني خدمت أو على الأقل هي أعطت انتصار لإيران، وبالتالي هذا المشهد العالمي أمام الولايات المتحدة والتي تشكل نظام العولمة ونظام الرأسمالي والهيمنة في المنطقة سيجعل هنا أسئلة كبيرة. ومن هنا بتقديري أن الدول الخليج بدأت تنظر بعين، بمعنى أنه أنت للمرة الثالثة يا ترامب عم تخدعنا، وأقصد هنا أنه هذا الاقتصاد اللي أنت ممكن تدرره يقع ضرر بشكل كبير على إيران، فإن الدول المحيطة أيضا. إذا أنت خذلتنا في الحرب الأولى والحرب الثانية والحرب الثالثة التي أنت تشعلها اقتصاديا. طيب. فإن إيران لديها
0: سيد
4: أوراق.
0: إسماعيل
4: نعم
0: نعم لديها أوراق ستطرحها، وبما أنه حضرتك ذكرت موضوع الدول العربية وموضوع الوحدة الإسلامية سنتوسع أكثر في هذا الموضوع، لكن بعد أن نستمع إلى ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان في هذا المؤتمر، وحضرتك أتيت على ذكره أيضا في مؤتمر الوحدة الإسلامية، قال الرئيس بسشكيان أن إيران وجدت نفسها في خضم حرب بينما كان مسار الحوار بين إيران والولايات المتحدة لا يزال جاريا، مؤكدا أن طهران لم تبدأ الحرب لكنها وقفت بقوة في وجه هذا العدوان.
5: أتحدث إليكم هذا العام من إيران التي وجدت نفسها في خضم حرب بينما كان مسار الحوار بين إيران وأمريكا لا يزال جاريا. لم نكن نحن من بدأ الحرب، لكننا وقفنا بقوة في وجه هذا العدوان. لقد وقع علينا الظلم، والدفاع عن الوطن حق لكل شعب. الدفاع عن إيران لا يعني العداء للشعوب المسلمة والمجاورة، ولا ينبغي لأي أرض إسلامية أن تتحول إلى منصة للعدوان على دولة إسلامية أخرى، ولا ينبغي لأي دولة إسلامية أن تبحث عن أمنها من خلال زعزعة أمن جاراتها. إيران تمد يدها إلى جيرانها من أجل بناء مثل هذه الترتيبات، لا من موقع ضعف بل انطلاقا من تجربة الحرب.
0: كما قال بسشكيان في هذا المؤتمر أن العالم الإسلامي بحاجة إلى عدد من التعهدات الواضحة والقابلة للتنفيذ من خلال إبرام ميثاق للأمن المتبادل وعدم الاعتداء بين الدول الإسلامية.
5: العالم الإسلامي بحاجة إلى عدد من التعهدات الواضحة والقابلة للتنفيذ، ولدي ثلاثة مقترحات. أولا، إبرام وثاق للأمن المتبادل وعدم الاعتداء بين الدول الإسلامية، بحيث تتعهد الدول الإسلامية باحترام وحدة أراضي بعضها وألا تستخدم أراضيها أو أجواءها أو إمكاناتها للعدوان على دولة إسلامية أخرى، وألا تدعم تقسيم بعضها وألا تعرف أمنها في مواجهة بعضها بعضا، بل تدير أمن المنطقة معا. ثانيا، إنشاء آلية دائمة للوساطة ومنع النزاعات في العالم الإسلامي، ويجب أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على التدخل قبل أن يتحول الخلاف إلى حرب، لا أن تكتفي بإصدار البيانات بعد مقتل آلاف البشر. ثالثا، تحويل العالم الإسلامي من مجموعة من الأسواق المنفصلة إلى شبكة من التعاون الحقيقي، فالوحدة ليست مسألة أمنية فحسب.
0: سيد إسماعيل، كنت تتحدث عن واقع الدول العربية ودول المنطقة وبأنه أدركت هشاشة الواقع أو القدرة الأمريكية هنا في المنطقة، وبالتالي اليوم هذا الطرح الإيراني، وحضرتك استمعت أيضا إلى ما طرحه الرئيس بسشكيان، أخرج هذا المؤتمر من الشعارات وضعه على أرض الواقع، وكأنه وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وتحدث عن نقاط متعددة منها ضرورة تشكيل هيئات أو هيئة من الحكماء لتنظيم الأمور والخلافات والاختلافات ما بين الدول الإسلامية. قال ضرورة تبادل ليس الأفكار فقط إنما التجارب على كل المستويات، وهذا أمر لافت. وتحدث أيضا عن أنه يجب أن تحل الأمور ما بين الدول، الأمن ما بين الدول في ما بين هذه الدول، أن لا تستعين بقوى خارجية. وبالتالي إلى أي مدى من الممكن القول بأنه الأمور بدأت على السكة فعلا، وبأنه إيران استفادت من هذه اللحظة، لحظة الفراغ والهشاشة إذا صح التعبير بالنسبة لهذه الدول، دول المنطقة، وأيضا لانكشاف الواقع الأمريكي في المنطقة، واقع القواعد الأمريكية في المنطقة، وطرحت هذا المشروع؟
4: يعني إذا أردنا القول صراحة، يعني أن هذه الحرب كشفت العديد من الأوراق وفتحت أسئلة أمام شعوبها، أين تقف هذه دول الخليج أو دول العربية التي كانت جزء لا يتجزأ قواعدها الأمريكية، ولم يعد سرا هذا الموضوع. هذه القواعد الأمريكية هي لم تكن يوما ما هي من أجل أمن وحماية، وهذه الحرب يعني وضعت يعني هشاشة وضعف هذا الجانب، مما جعلها أكثر إحراجا لشعوبها وللمنطقة العربية ولقدراتها وإمكانياتها وطاقاتها. فكيف لإيران التي حرب استمرت لأكثر من 6 شهور وما زالت الحرب

0: لم تخدم ولم تعافي ولم تسعف ولم تنقذها على الأقل. لهذا لاحظنا قبل شهر تقريبا وأكثر كان هناك حراك سعودية باكستاني تركي من أجل تشكيل هذا الحلف، من أجل يعني ترتيب الأوراق. لكن بدون إيران، باختصار شديد، بدون إيران لن يكون هنا، يجب أن تكون جزء من هذه المعادلة في المنطقة لترتيب الأمن. السؤال الذي يبقى، هل تقبل هذه الدول العربية أم دول الخليج بأن لا تسمح للتدخلات الأجنبية في المنطقة؟ هل نحن سنعود إلى سايس بيكو أول ورقم 2 و3 من أجل التدخلات، ويعودنا إلى عقود من الزمان لتحكم أيام بريطانيا وفرنسا في المنطقة، ومن ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة لفرض الهيمنة؟ ما كشفته إيران بهذه الحرب تعطي انطباعا بأن الخيرات التي تملكها الوطن العربي والمنطقة الإقليمية العربية الإسلامية تفوق العديد من دول العالم، سواء أوروبا ولا حتى الولايات المتحدة، من الخيرات اللي موجودة على الأقل الممرات البحرية والبحار والمحيطات والمعادن وكل الثروات بشكل عام، بدءا من النباتية ومرورا بكل المقدرات الموجودة على الأرض التي لم تستغل، بل بالعكس هي زادت من حدة. ما هذا أردت قوله، أن ما أراد أن يقوله بأنه حان الوقت لأنه نرتب الأولويات وأن ندافع عن أنفسنا، وأن نكون لنا هناك لجان وتصرف، وأن لا تسمح لأي جهة بأن تستغل وجودكم. وهنا يقصد الولايات المتحدة وجودها في الدول العربية. سأعطي لك مثال بسيط جدا، ما معنى وجود يعني أساطيل بحرية سواء لبريطانيا ولفرنسا والولايات المتحدة في البحر الأحمر أم البحر الأبيض المتوسط؟ ماذا يفعلون ولماذا هم موجودين؟ أذكر في حين قضية موضوع الغاز والتي اثارها يعني سماحه الشهيد يعني الكبير حسن نصر الله حين صارت قبل اعوام في موضوع الغاز الذي يتم نهبه من قبل العديد من الدول وشعوب المنطقه لا تتصرف. واقصد هنا ان هذه الممرات وتحديدا مضيق هرمز الذي هو الان شريان العالم، وأثبت فعلا وحقيقة الضرر الاقتصادي ليس فقط للولايات المتحدة، لكل العالم إجمالا، بالأسعار، النفط، التأمين، الملاحة، كل ما يتعلق بهذه السفن. إذا رسالته واضحة، تعالوا نقعد على الطاولة، نتفاهم، نضع آليات، نضع لجان، يعني حتى لا يعني بما أنه يجمعنا أولا القاسم المشترك، الأراضي الإسلامية والأراضي العربية واللغات التي تجمعنا، على الأقل هناك قواسم مشتركة في هذه المنطقة. هون يعني بيلزم أن يكون في هناك بدل البحث عن جهات هي لم تسعفك ولم تلبي نداءك على الأقل، وهذا ما
1: طيب
0: أحرج المنطقة لشعوبها
1: سيد، اسمع،
0: وخاصة دول الخليج. نعم.
1: هذا ما أحرج المنطقة بشعوبها، لكن إلى أي مدى اليوم من الممكن القول بأنه كل هذه الطروحات خرجت من الميدان النظري إلى الميدان العملي، لأنه النتيجة كانت واقع أمام كل هذه الدول، وبالتالي إلى أي مدى من الممكن هذه الدول أن تكون أمام لحظة إدراك وفعل فيما خص هذا الواقع؟ هل تستطيع هذه الدول، دول المنطقة ذلك؟
0: بتقديري ليس بشكل سريع، لأن المواجهة، انظر على سبيل المثال يعني كم مرة ترامب هدد سلطنة عمان بأنه أي اتفاق يتم عمله مع إيران. الآن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائها يسعون لعزلة إيران، لهذا جاء المؤتمر الوحدة الإسلامية من أجل القول بأن إيران لا يمكن لأحد أن يعزلها، مش ممكن، لأنه صعب، لأنه هي تقف في منطقة استراتيجية وجو يعني جو سياسي استراتيجي من حيث المنطقة الجغرافية، تلعب بشكل كبير ودور، وخاصة دورها هي وحتى ايضا باب المندب كذلك الامر. ما ينقذ يعني على الاقل ايران ان وجودها على الخارطه من ناحيه جيوسياسيه، هذا يعطي انطباع بانه تطلب من الدول. لكن الدول العربيه اليوم مش راح تيجي تقول لايران والله تعالي احنا جاهزين، بس اليوم المعطيات والمشهد السياسي عم بقول لك بشكل واضح انه تعالوا نقعد على الطاوله نرتب. السؤال، هل تستطيع هذه الدول أن تأخذ موقفا استقلاليا بعيدا عن التدخلات الأمريكية والتهديدات التي كل يوم

0: طالع نازل، ترامب بيهدد الدول من يتعامل واللي بيحاول يتعامل سوف نقوم بإجراءات. طبعا هو بيغمز وبيلمز للصين تحديدا، يعني هو يعني يوجه رسائل أكثر للصين، لأن الصين هي من أكثر التعاملات مع إيران الموجودة. لهذا إيران تريد أن تقول من خلال هذا المؤتمر الوحدة اللي ممكن هذا يشكل منصة رسالة عالمية على المستوى السياسي وليس على المستوى الديني. أولا أنه ممكن نقول هون عدا عن موضوع الوحدة كشعار كما أنت ذكرتي نظريا، هل تستطيع هذه الدول أن تخرج؟ بصراحة أقول لك أن هذا الموضوع بحاجة إلى وقت، وليس بيوم وليلة تطلب من دولة كانت كل ارتباطاتها ومؤسساتها وجذورها ودولتها العميقة هي كانت مرتبطة بكيانات ودول استعمارية. إذن الأمر ليس سهلا
1: نعم
0: كما نحن نراه. هذا الموضوع بحاجة إلى وقت على صعيد البدء التخلي أو التراجع أو يعني إعلان فك أو الحل بشكل تدريجي من نظام
1: بالضبط
0: الهيمنة الأمريكية. هذا موضوع ليس سهلا على دول الخليج انه بيوم وليلة انه انت يعني يصير في عملية انفصال. بتقديري ان ايران تعي هذه المسألة، لهذا تبدأ بعملية التدرج، ورسالة الرئيس الايراني هي تبدأ من تعالوا نرتب الاوراق من ناحية امن الاقليم. وهذا ليس اول عرض بالمناسبة، باثناء الحرب كانت هناك عروض للمنطقة انه بدل ما احنا نعرض المنطقة لضرب للقواعد الامريكية اخلوا هذه القواعد على الاقل لن يتم. يعني اكبر دليل على ذلك ايران لم تستهدف دولة لم يوجد فيها اي قاعدة امريكية، او على الاقل لم يطلق من اراضيها اعتداء على ايران. لم ايران هذا يعني بان ايران هي ترى الامور بعينين، وهي تريد أن تقول وتفتح أبوابها من أجل فعلا الوحدة الحقيقية. وبالتالي موضوع الوحدة الإسلامية أو المؤتمر له تداعيات كثير على صعيد أولا وضع قضية مركز القضية الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة الذي ما زالت الهدنة هشة فيها، وبالتالي ما زالت تقول بأن هذه الأوراق.
1: نعم
0: بمعنى لاحظي أريد أن أقول قضيتين، تحاول الولايات المتحدة أن تعزل المحور المقاوم بدءا من فلسطين مرورا إلى الجنوب اللبناني إلى العراق إلى سوريا إلى آخره. أيضا إيران تحاول من خلال هذا البرنامج أو من خلال هذه الوحدة إعادة إحياء هذه المعادلة، والتي كأنه محور مقابل محور، لأن الولايات المتحدة هي تريد أن تقول أن أنت اليوم معزولة وأنه فيش حدا راح يتعامل معك، وستبقي هذه الشخصيات الدينية وهذا المراجع الدينية أو الرسالة السياسية للعالم كله يضع أمام مسؤوليات الدول العربية، وخاصة
1: نعم سيد إسماعيل
0: أن الولايات المتحدة هي وضعتك في وضع مأزق وأحرجتك لأكثر من مرة. حان الوقت لأخذ موقف قرار مستقل اللي ممكن يعني نرتب أوراقنا للأمن الخليجي القومي.
1: طيب في العدوان الإسرائيلي المستمر، وحضرتك أتيت على ذكر الموضوع، على جنوب لبنان استهدفت غارات مرتفعة

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الاختلاف مقصود في هذه الحياة، مقصود من الله تعالى. وجود الاختلاف حكمة من حكم الله تعالى. لولا الاختلاف لما عمرت الأرض، ولولا الاختلاف لما كانت الحياة. لو أن الله تعالى خلق الإنسان وحده على وجه الأرض، لو لم يخلق إلا الإنسان، هل كان يستطيع الإنسان أن يعيش على ظهر الأرض؟ لو لم يخلق الله تعالى شجرا وثمرا وأنعاما وحديدا وترابا، هل كان الإنسان يستطيع أن يعيش على ظهر الأرض؟ اختلاف الأجناس واختلاف الألوان ضرورة لعمارة الكون، ضرورة لعمارة الكون. اختلاف الطباع ضرورة لعمارة الكون. اختلاف الأديان ضرورة لعبادة الله تعالى. الاختلاف، لذلك خلق الله تعالى الألوان ولم يخلق لونا واحدا. وخلق سبحانه وتعالى الطعوم ولم يخلق طعما واحدا. هناك طعم حلو وحامض ومالح ومر، وكلها مقصودة. وما سمي الحلو حلوا إلا لأنه يقابله المر أو المالح. ما كان الإنسان يستطيع أن يميز بين الطعوم لولا اختلاف الطعوم. وما كان الإنسان يميز بين الألوان لولا وجود الألوان. واختلاف الألوان من آيات الله، ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم. اختلاف اللسان من بلد إلى آخر، اختلاف اللغة، اختلف اللسان من قرية إلى قرية. لو خرجت من هذه المدينة شمالا أو جنوبا، تحدث من أهل قرية في الشمال، أقرب قرية إلى الشمال، ترى لهجتها تختلف عن لهجة هذا البلد. فالاختلاف يجب أن يكون سبيلا للإنتاج، سبيلا للتعاون، سبيلا لمعرفة الحق من الباطل. لو أن كل الناس كانوا كالملائكة ما كان لهم شغل في الأرض. الملائكة لا تأكل ولا تشتغل ولا تشرب، إنما عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك نحن بني البشر علينا أن نستفيد من الاختلافات، نستفيد من الاختلاف. لولا الاختلاف لما فرض الله الجهاد، ولولا الاختلاف ما فرض الله الصلاة ولا الزكاة. كل هذه التشريعات هي من أجل جبر الاختلاف أو جبر النقص في الحياة. إذا اختلفت مع أبيك فليس معنى ذلك أن هذا الاختلاف يجب أن يؤدي إلى حرب أو قتال. يمكن أن يؤدي إلى اختلاف الرأي، إلى اختلاف المعتقد، إلى اختلاف الذوق. إذا اختلف صديقان فالاختلاف هذا من سنن الحياة، وأي فتى ترضي سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. كل إنسان له صورة وجه تختلف عن الآخر، لذلك نحن نعرف محمدا من خالد بسبب الصورة المختلفة. هذه الصورة بها نميز أصدقاءنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا. لو أن كل الناس بوجه واحد ولون واحد وصورة واحدة، من يعرف أباه من جاره؟ من يستطيع معرفة ذلك؟ من يستطيع أن يقول هذا جميل وهذا قبيح لو كان الكل في شكل واحد وصورة واحدة؟ هذا الاختلاف به يتعارف الناس، الاختلاف به يتعارف الناس. لذلك كان الاختلاف من آيات الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اختلاف ظلام ونهار اختلاف، فكيف لو أن الله تعالى جعل الحياة كلها نهارا أو جعل الحياة كلها ليلا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول لو جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن آياته ومن رحمته جعل الليل والنهار. إذن هذه من رحمة الله تعالى، من رحمة الله أنه جعلك حليما وجعل غيرك غضوبا، والحلم يناقض الغضب، الحلم الصبر عند الغضب وتحمل الأذى، أما الغضب فهو التفجر النفسي الذي يحدث عندما لا يعجبك شيء. فمن هنا نقول على المسلمين أن يعلموا أنه ما من خلق في الوجود إلا وهو مختلف مع الآخر، كما تختلف البصمات. هل تعرف البصمات؟ هذه البصمات لا يوجد في الوجود بصمة مثل أخرى. لذلك عندما يخشى من تزوير التوقيع يقول لك ضع بصمتك أو بصماتك العشر كدليل عليك، كدليل عليك. هذه البصمات هي شخصيتك المميزة بهذه الأنامل. من هنا لا تظنن أن في الوجود أحد مثل الآخر، يستحيل. حتى التوأمان يتشابهان أحيانا تشابها كبيرا، ولكن الاختلاف والفوارق موجودة في التوائم. فلو طلبت مثيلك أو كفأك فلن تجد لك كفأ، لن تجد لك كفأ في الحياة. لكن تجد أحيانا أن بعض الناس يوافقك في كثير من الطباع وفي كثير من الأخلاق، فتصاحبه، وترى آخر لا يشاجك في شيء فتخالفه، على أن الشبه موجود في كل المتناقضات، في كل المختلفات يوجد شبه في الإنسان والحيوان والنبات والجماد، هناك متشابهات بين كل هذه المخلوقات. ما تجد اللون يكون متغيرا في الإنسان والحيوان والنبات والحجر، أحجار مختلفة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الغرابيب السود والبيض، الأحجار السوداء والأحجار البيضاء والحمراء والصفراء، الجنس البشري أبيض وأحمر وأصفر وأسود، نفس الجنس البشري. هكذا الأنعام الأنعام منها الحمراء ومنها الصفراء ومنها البيضاء، فإذا ما رأيت الاختلاف فاعلم أن هناك اختلاف في الوظائف أيضا. الاختلاف في الوظائف، أنت في خلقك مختلف الوظائف، العين تبصر والأذن تسمع وليس العكس، والقلب يضخ دما والسرايين توزع الدم على كل الجسد، فلو وضعنا القلب مكان الرأس أو وضعنا الرأس مكان الكليتين أو مكان القدمين فتختلف الأمور، ولا يعيش الإنسان الذي يختلف خلقه. لذلك المسوخ المشوهون قل ما يعيشون، لأن الحياة تقتضي نظاما معينا، فلو أن اثنين خلقا متلاصقين فالغالب أنهما لا يعيشان. إذن لابد من أن نصل إلى فكرة، إلى قضية، أن كل شيء مختلف في الوجود وكل شيء يتمم بعضه بعضا. هناك تتم يعني البهيمة تتمم حياتك، الشجرة تعينك على الحياة وأنت تعينها، أحيانا تخدمها وأحيانا يخدمها الله تعالى بما أودع في الكون من ناموس ونظام، تمطر السماء على الشجر وعلى البشر وعلى الحجر، وكل يأخذ حاجته من الماء، كلنا محتاجون إلى هذا الماء لنبقى أحياء. فإذا رحت تعدد آيات الله في الكون لا تستطيع أن تعدها، فآيات الله بعدد نعمه وآلائه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يستحيل أن تحصي أو أن تعد أو أن تجمع آيات الله. فكل شيء يدل على الله تعالى، وأهمه هذا الاختلاف في الضياء والظلام، في تعاقب الليل والنهار، هذا الاختلاف بين طبائعنا، هذا اختلاف في خلائقنا، حتى الاختلاف في أولادنا، أولاد يشبهون أخوالهم وأولاد يشبهون أعمامهم وأولاد لا يشبهون هؤلاء ولا هؤلاء، وهم من أم واحدة وأب واحد. انظر إلى وجهك وإلى وجه أخيك، أمك تميز بينكما بسبب هذا الاختلاف. المسلمون أكثر الناس إيمانا بآيات الله، وهكذا يجب أن يكون، وأكثر الناس معرفة بالله، وهكذا يجب أن يكون. فمن كان مسلما بالوراثة لا يميز عن الكافر بمعرفة آيات الله فهذا شأنه، وشأنه أنه لم يفكر. ولكن المسلم الحق هو الذي خلق ليفكر، لأن الآيات لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون ولقوم يتذكرون أو يذكرون، إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. فإن كان الإنسان ممتعا بنعمة العقل فعليه أن ينتقل أو أن يستفيد من نعمة العقل بمعرفة آيات الله تعالى، ولا يكون للحياة من معنى إلا بمعرفة من خلق الاختلافات. إذا عرفتم من خلق هذه المختلفات في طعومها وألوانها وأشكالها ومنافعها ومضارها، إن استطعتم أن تكتشفوا هذه الحقيقة فقد عرفتم أنفسكم وأنكم جزء من الخلق المختلف على ظهر هذه الأرض، وأن الذي خلق كل هذه المختلفات هو صاحب الآيات، هو خالق هذه الآيات وهذا الوجود. من هنا يتعبد الناس بالتفكر والنظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. النظر عبادة، النظر عبادة، والتفكر عبادة. وفي الحديث تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. تفكر ساعة، لأنك بالتفكر تستطيع أن تكتشف المجهول الذي أنت تعيش في وسطه، وأنت غارق إلى كل كيانك في وسط الاختلاف. من أجل هذا يتآخى المسلم مع الكون، لأنه جزء من الكون، يتآخى مع الوجود ويعرف صلته بالموجود الأول سبحانه وتعالى، وبمن أوجد الجميع. فنحن موجودون، خلقنا من التراب، فالتراب هو من جسدنا، أو نحن من التراب أجسادنا. لذلك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض يجب أن تحترم، لا أن تملأ فسادا. الأرض يجب أن تحترم وأن نبعدها عن كل مظاهر الفساد الذي يضر بطينتنا التي خلقنا منها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فمهمة المسلم أن يكون مع تراب الأرض محافظا على طهارته. لذلك لا تجوز الصلاة على أرض نجسة، لا تجوز الصلاة على أرض نجسة. شرط لقبول الصلاة أن طهارة الثوب والبدن والمكان. فمهمتك أن تحافظ على الخلق. بعض الناس يدمرون، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. ومن الناس وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، تنتبه، ويهلك الحرث والنسل. الحرث الزرع، والنسل كل مخلوق على وجه الأرض يسمى نسلا. فبعض الأشرار وبعض المتجبرين يهلكون الحرث والنسل، يحرقون الزروع، يفسدون عقول الناس. مثل هذه التلفزيونات الذين يتولون إدارتها مفسدون في الأرض، لأنهم يفسدون عقيدة الناس ويحولون الإنسان إلى حيوان. لو أراد الله أن يخلق الإنسان حيوانا لما خلقه إنسانا، لو أراده بهيمة ما أنزل عليه رسلا. فخلق الله الإنسان ليكون خليفته في الأرض، فأنت عندما تفسده تجعله خليفة الشيطان، ويكون قد تحقق فيه قول الشيطان لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذن كان عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطبة صدقة. يعني أنت يجب أن تحسن إلى كل مخلوق. وكلكم يذكر قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة بسبب هرة. سبب هرة، الهرة لها حرمة، خلقها الله ولها حرمة ولها حقوق في الحياة، حقوق الأكل والشرب، حقوق التوالد والتكاثر، حقوق الذهاب والمجيء، كل هذه من حقوق البهائم. فبعض الناس ممنوعون من أن يذهبوا، تصل إلى الحدود ممنوع، ارجع إلى الوراء، أو يسجن الإنسان حتى يموت مؤبدا. أما إسلامنا فيحرم أذية حتى الذبائح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدن أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى أثناء القتل إذا أردت أن تقتل حياتك أو أن تقتل وحشا من وحوش الأرض الضارية، لا تعذبه، اقتله إن استطعت بضربة واحدة. إذا أردت أن تذبح لا تذبح بمنشار، اذبح بسكين حدها يقطع، حتى لا تعذب من أحل الله أكله وذبحه. من هنا كان على المسلم أن يعرف كيف يرتبط بالكون، ثم كيف يرتبط بمكون الكون. علاقتك بالله تعالى علاقة العابد الشاكر أو العبد المطيع. فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علاقتك بالله تعالى أن تنفذ أوامره، لأنك عبد وهو السيد، لأنك مخلوق وهو الخالق. من هنا يجب أن تفهم من أنت. هل أنت إله؟ بعض الناس قال ما عهدت لكم من إله غيري. فرعون قال أنا ربكم الأعلى. إنسان يقول أنا ربكم الأعلى إنسان خارج عن نظام الوجود، عن نظام الكون. إنسان يضرع إلى الله تعالى خاشعا بقلبه يقول اللهم اهدنا فيمن هديت. انظروا إلى هذا العبد الذي يعرف ربه ويعرف أنه الهادي وأنه الرزاق وأنه المعافي. وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إذن عرفت ربك، وعرفت بأنه مصدر الخير، وأنه مصدر العطاء، وأنه يهدي ويضل، فتسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وتعوذ بالله من صراط المغضوب عليهم وصراط المستقيم. وعرفت الوجود فتعامل مع الوجود بالإصلاح، لا تفسد في الأرض، أنت مصلح. كل الأنبياء بعثوا مصلحين، وكل أتباعهم يجب أن يعمروا الأرض. هو الذي استخلفكم في الأرض واستعمركم فيها، فلا يجوز لمن أراده الله معمرا في الأرض أن يكون مفسدا أو مخربا. واسألوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعرفونه، وممن يطيعونه، وممن يسألونه ولا يسألون سواه. واسألوه تعالى أن يعيذنا من الفساد والمفسدين، وأن يعيذ الأرض من شرور الأشرار، وأن يرفع الله تعالى أعمالنا الصالحة إليه، وأن يتجاوز عن الخطايا والسيئات. ونسأله تعالى أن يحشرنا مع نبيه ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: الحمد لله، ها قد أدينا صلاة الجمعة. وقبل أن نغادر المسجد أخبركم أنه سيكون هناك سبق للخيل بعد قليل، فمن يرغب بمشاهدة السباق يتوجه إلى ميدان السباق قرب وادي المدينة من الجهة الشرقية، وبارك الله فيكم.
1: سباقا موفقا وميمونا إن شاء الله. وقد كنتم موفقين باختيار ساعة السباق بعد صلاة الجمعة ليشاهده أكبر جمع من الناس.
0: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم، ونرجو أن تحضر هذا السباق، وندعو للجميع بالتوفيق.
1: إنها فرصة طيبة ولن أفوتها بإذن الله.
2: وأنا بالخير حمار. إن أخي الوليد أخبركم عن سباق الخيل ومكان ميدانه، وأنا أخبركم عن أطراف السباق وأسمائهم، وهم أخي الوليد وأخي جندب وأخي عكرمة وأنا جابر. وفقكم الله جميعا.
0: هذه المرة لن أدعك تسبقني يا جابر كما سبقتني في السباق الأخير، ففرس الشهباء تسابق الريح، ولن تستطيع أي فرس في السباق أن تجاريها في سرعتها.
2: يا وليد، دعك من هذا الهراء الذي سمعته منك، ففي سباقنا الأخير كنت على فرسك هذه، وكانت النتيجة أنك كنت آخر من وصل خط نهاية السباق. أم هل نسيت؟
0: لا، لم أنس يا جابر، ولكن فرس اليوم هي غير ما كانت عليه في آخر سباق، وسترى أنني...
2: سأرى ماذا؟ سأرى أنك لن تسبقني هذا اليوم أيضا، ففرس البلقاء اعتادت على الفوز، ولن تخذلني هذه المرة بإذن الله.
0: إن فرسك لن تجاري فرس عكرمة الذي اعترف أن فرسي هي الأسرع، فكيف ستجاري فرسي وتسبقها؟
3: سباقك يا شباب،
4: انطلق السباق على بركة الله.
3: يا شباب يا شباب، هيا هيا.
5: إنه يلوح لنا بيده مستغيثا، ما الأمر يا ترى؟

0: توقف يا حنين ابتهال، توقف توقف يا عكرمة، وأنت يا وليد توقف.
1: لقد توقفت يا شيخ عبد الرحيم، لقد توقفت على أن تنصفني وتأخذ لي حقي من هذا الرجل. لقد سبقته، وعند عودتي كان ما زال في الطريق، فاعترضني وجذبني عن فرسي واعتدى علي.
0: أصدقني القول يا عكرمة، هل هذا صحيح؟
2: لا، هذا غير صحيح، إنه يكذب. فحين رآني سبقته أسقط نفسه عن ظهر فرسه حتى لا يقال أنني سبقته.
0: ولكنني أرى ثوبه قد تمزق، فلو كان أسقط نفسه كما تدعي أنت لما تمزق ثوبه يا عكرمة، فلا تظلمن أخاك.
2: قلت لكم إنه يكذب، وسترون أنني سأنال منه إن آجلا أم عاجلا، وأنا لست ظالما.
0: يا جابر، يا جابر، إن كنت رأيت ما حدث فاشهد بما رأيت ولا تكتم من شهادتك شيئا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه.
3: يا شيخ عبد الرحيم، إنما حدث هو كما أخبرك به الوليد، والله على ما أقول شهيد.
2: وأنت يا جابر كاذب مثله، وسأريكما أنني سأعاقبكما أيها الكاذبان الظالمان.
0: صدقت يا وليد، صدقت يا بني، فتمزيق ثيابك وأثر الدماء في وجهك وشهادة جابر خير دليل على ظلمه لك واعتداؤه عليك، وسننصفك جميعا ونأخذ لك حقك من عكرمة. أما أنت يا عكرمة فلا ينبغي لك ذلك، وسننظر في أمرك حتى لا تعود لغيرها، فتهديدك لأخويك يعني إضمار الشر لهما.
2: أتنصر الوليد علي يا شيخ؟
0: أنا لم أنصر أحدا على أحد، بل نصرته لأنه ظلم باعتدائك عليه، وأنصرك أيضا بأن آخذ فوق يديك وأحجزك عن الظلم، لأنصرك على شيطانك الذي يغويك، وأنصرك على نفسك. فإذا تركتك لتنال من أخيك الوليد فقد أعنتك على الظلم، وما فعلت ذلك إلا على بينة وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، اسمعوا ماذا قال في المظالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى
5: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس، وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. أخرجه البخاري ومسلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. أحزان تتجدد على طريق الهجرة. أراد كعب بن مالك أن يبعد الشكوك حول الأنصار، فشارك بدعابة. رأى الحارث بن هشام شقيق أبي جهل يلبس نعالا جديدة، فهتف بوالد جابر: يا أبا جابر، أنت سيد من ساداتنا وكهل من كهولنا، ما تستطيع أن تتخذ مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ فانحنى الحارث نحو نعليه ومد يديه فخلعهما، ثم رماهما إلى كعب وقال: والله لتلبسنهما. شعر الشيخ أن كعبا قد أحرج الحارث، فقال: مهلا، أحفظت والله الرجل فاردد عليه نعليه. لكن كعبا قال: والله لا أردهما. ثم همس إلى والد جابر وقال: والله لئن صدق الفأل لأسلبنه، أي في الحرب. اطمأن الوثنيون فغادروا منا، واستعد الأنصار للرحيل، ليشرق يوم السفر بشمس جديدة وصباح منعش كالمطر. غادرت رواحل الأنصار لتزين يثرب لاستقبال حبيبها، نخيلها السامقات تتمايل تطلعا وشوقا إليه، يثرب تنتظر نبيها الذي سيغير العالم، سيجعلها عاصمة لأعظم دولة في التاريخ، بعد أن كانت بلدة يتفاخر أبناؤها بنحر بعضهم من أجل دابة أو حتى مزحة. يثرب ملت من تقاتل فلذ أكبادها ومن النوح وسكب الدموع على أجداثهم. ها هو نبي الله صلى الله عليه وسلم يمسح دمعها، يبعث إليها بمعلمين ليعلقا قناديل الوعي والحب في بيوتها وأسواقها ودروبها. يبعث مصعب بن عمير الذي يتزر الجلد من الفقر، وابن أم مكتوم الأعمى الذي ينير بصائر وثنييها. أما في مكة فنبي الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن رؤيا، يقول: أريت دار هجرتكم، ويصفها بأنها ذات نخل بين حرتين، فيتسلل الشباب وتهاجر أول عائلة، إنها عائلة أم سلمة، ها هي قد استوت على ظهر بعيرها، فيناولها زوجها طفلهما سلمة، ثم يأخذ بزمام بعيرها وينطلق بها. وفي الطريق يفاجآن بمجموعة من الرجال تعترضهما، ثم يأمرون أم سلمة بالنزول، ويتقدم أحدهم فينزع الطفل منها وهي تبكي: ما هذا؟ ألا تكف الوثنية عن إلحاق الأذى بهذه المؤمنة؟ طعن أبو جهل أمها سمية فصبرت، عذبوا أخاها عمارا فصبرت، ضيقوا مكة فتركتها لهم وهاجرت إلى الحبشة، ولما سمعت ببيعة الأنصار وكرم يثرب عادت لتجد قريشا في الطريق تمنعها من الهجرة، تخطف صغيرها تفصلها عن زوجها ثم تتركها على قارعة الطريق للدموع والأحزان.
2: في ظلال السير، في ظلال السير.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطوى.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال الإمام البيضاوي عن قوله ونعلم ما توسوس به نفسه، قال: ما تحدثه به نفسه وما يخطر بالبال، وما يخطر بالبال. كلنا يقول: خطر ببالي، فكرت كذا كذا، جاء على ذهني. طب ما هذا بالي وذهني؟ الحقيقة يا إخواني، في صدورنا جميعا نسمع وكأن هناك حديثا، وكأن هناك كلاما من مكان واحد وهو الصدور، نسمع عدة أصوات، ليس بأصوات الآذان، وإنما هو السماع القلبي. أحيانا نشعر بخاطر في قلبنا، خاطر لطيف جميل، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل خير، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل شر، وكلها تصدر من نفس المكان، من صدورنا، وهو الكلام النفسي، الكلام النفسي عند الإنسان. لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا فصلوا هذه الخواطر القلبية حتى يستطيع الواحد منا أن يعرف أي خاطر يأتي على قلبه. فقال بعض السادة العلماء: إن قلب الإنسان يأتي عليه أربعة من الخواطر، أربعة أنواع من الخواطر. الخاطر الأول خاطر رحماني، رحماني يعني من الله عز وجل، والثاني خاطر ملكاني، والثالث خاطر نفساني، والرابع خاطر شيطاني. إذن رحماني، ملكاني، نفساني، شيطاني. أما الخاطر الرحماني وهو من الله سبحانه وتعالى، فهو أن يشعر الواحد منا بأنه كأن أحدا يكلمه في داخله، يذكره بالمولى عز وجل، يذكره ببديع صنعه، بجمال كونه سبحانه وتعالى، فهذا خاطر من الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني خاطر ملكاني. الخاطر الملكاني يعني كأنه من ملك من الملائكة، وهو الذي سماه القرآن النفس اللوامة، يشعر كأن أحدا يلومه أو يوجهه من داخله: يلا قوم صلي، مضى ساعة على دخول الوقت ولم تصلي إلا الآن، أسرع، ماذا تنتظر؟ يعني كأن واعظا يكلمه من داخله، أو يلومه ويؤنبه على معصية صدرت منه: هل يفعل أحد ما فعلت؟ كيف فعلت هذا؟ أما تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ هذه سماها القرآن النفس اللوامة، هذا خاطر ملكاني. النوع الثالث خاطر نفساني، يعني من طلبات النفس الإنسانية: أريد أن آكل، أريد أن أشرب، أريد أن أنام، تعبت، أريد أن أرتاح. هذا خاطر من النفس، لا ينبني عليه لا ثواب ولا عقاب. والنوع الرابع والعياذ بالله خاطر شيطاني، علامته أنه يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة. طيب، طالما هذه الأصوات الأربعة تصدر من المكان نفسه، قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. كل هذه الأصوات تصدر من صدورنا، كيف نميز بينها؟ نميز بينها بعرضها على قال الله وقال رسول الله. فإذا شعرت يا أخي، وشعرت أنا معك، بخاطر في قلبي، أعرضه على قال الله وقال رسول الله، فإن كان يدلني على الله في شيء من جمال صنعته فهذا خاطر رحماني، وإن كان يأمرني بطاعة أو ينهاني عن معصية أو يؤنبني عليها هذا خاطر ملكاني، وإن كان من حاجات النفس وطلباتها هذا خاطر نفساني، وإن كان يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة فهذا خاطر شيطاني. نتخلص منه بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعلنا لك طائعين، ونعوذ بجلال وجهك أن نكون من العصاة يا رب العالمين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هذه الأرض ذرة في فضاء الكون، وهذا الإنسان ذرة في الأرض. إلى متى يظل ينسى قدره ودوره؟

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: قالوا يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة هي حلم كل إنسان نفسه يقابل ربنا وربنا راضي عنه. هدية النهاردة حديث إن الله لا يدرأ بالصدقة عن صاحبها 70 ميتة من السوء أدناها الهم. وفي حديث شبهه هو هدية من الرحمن، صدقة السر تقي مصارع السوء. تاني، حديث النهاردة بيتكلم عن الخواتيم. الإنسان ممكن يعيش حياته وهو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ومقصر والدنيا واخداه، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إنما الأعمال بالخواتيم. يعني الإنسان لو ختم لي بالخير إن شاء الله يبعث على خير ويحاسب على خير ويخش جنة ربنا ويشوف ربنا في الجنة على خير، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. عشان كده كان دايما الصالحين يدعوا بحسن الخاتمة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن الصدقة فيها ثواب كبير، ربنا بيضاعف للإنسان كل مليم دفعته كل جنيه ربنا بيرده لك 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء وأكثر من كده بكتير. وكلنا جربنا إزاي ربنا بيخلف علينا في الصدقة. لكن هدية النهاردة مش مرتبطة بإزاي ربنا يخلف عليك في كل جنيه دفعته. ربنا سبحانه وتعالى هيجبر بخاطرك وقت ما تموت، وقت ما تبقى خايف إنك تروح لمصير في الآخرة ممكن يكون مخيف بالنسبة لك، ربنا هيبعت لك ملايكة تطمنك ويبعد عنك ميتة السوء، سوء الخاتمة إن الإنسان يموت على معصية فيموت مرعوب، يموت خايف هيتعمل فيا إيه وأنا بموت على معصية. أدناها يعني أدنى ميتة السوء، أقل ميتة من موتات السوء إن الإنسان يموت بهمه، أدناها ميتة الهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وعدنا عند كل إنسان بيتصدق ربنا هيجبر بخاطرك. عارف ليه؟ لأن الصدقة بتحيي إنسان عايش لكنه ميت. في ناس كتير يا جماعة عايشة حزينة مكتئبة مكروبة مذلولة بسبب الاحتياج، تيجي انت تتصدق فتحيي الامل في قلوبهم. عايشين وهم حاسين ان هم في الدنيا ضحايا ومظلومين، تيجي انت بصدقتك تحيي ثقتهم وتكلهم على ربنا وحسن ظنهم ان ربنا مش هيسيبهم لوحدهم ابدا. فلما انت بتجبر بخاطرهم ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرك في اكتر لحظة انت محتاج ربنا يطمنك فيها، زي ما طمنتهم في الدنيا. إذا كنت أنا ربنا موسع عليا وإنت الرزق ضيق عليك فأنا جنبك، اطمن الناس لبعضها. فيجي رب العالمين يطمنك في أضعف لحظة في حياتك، لحظة خروج الروح. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب كان الصبح وبالليل في السر والعلانية كان بينفق، حتى لو معاه 4 درهم يبقى 1 الصبح وواحد بالليل وواحد في السر وواحد في العلانية. فينزل القرآن في سيدنا علي: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخافش يا صاحب الصدقة، إن شاء الله لحظة لقاء الله تبقى لحظة فرحة وجبر خاطر من رب العالمين ليك، زي ما أسعدت كل إنسان محتاج. إن الله لا يدرأ يعني يحمي، إن الله لا يدرأ بالصدقة عن صاحبها 70 ميتة من السوء أدناها الهم. أبشر بحسن الخاتمة يا صاحب الصدقة، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخصان دخلا إلى المطعم نفسه وطلبا الوجبة نفسها. أحدهما نظر إلى ما لا يحبه في صحنه فقام يلتقط البصل والطماطم بازدراء، والثاني نظر إلى ما يحبه فأكل وجبته باستمتاع. هكذا هي الحياة، البعض منا يبحث على ما لا يحب ويركز فيه، والبعض الآخر يبحث عما يحب ويركز فيه. البعض يقول الحياة تجبرنا أن نفعل كذا وكذا، تتطلب منا أن نقوم بفعل كذا وكذا. الأمور التي ليس لك فيها ناقة ولا جمل ليست من شأنك، اتركها على الله، هو أراد أن يدبرها لك. أين كنا عندما كان يرزقنا ونحن في بطون أمهاتنا؟ إن ربا كفاك بالأمس ما كان، حتما سيكفيك في غد ما يكون. فاترك لعقلك فرصة التحقق من الأشياء الجميلة التي هي حولك، لابد وأنك ستجد أشياء قد أهملتها، لم تدركها، ضيعتها، عليك استعادتها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال: كان مالك بن دينار يدعو يقول: إله مالك، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دار مالك؟ وأي الرجلين مالك؟ ثم يبكي. سبحان الله، الصالحون يا أخوان على درجة عالية من الخوف، يعملون الأعمال الصالحات الكثيرات ويبذلون البذل الكبير، ثم يخافون من الله عز وجل أن لا يكون راضيا عنهم، فيحثهم هذا الخوف على زيادة العمل. هلا شو الفرق بين الطالب المجتهد بالثانوية العامة والطالب الكسلان؟ واحد من الفروق بتلاقي الطالب المجتهد، الطالب الأولي، الطالب اللي عم يفكر يجيب علامة كاملة بتلاقيه خايف، مع أنه هو داري، هو عامل دورة بالصيفية وفي بالشتوية دارس دراسة منيحة ومساوي ملخصات وجايب ملخصات ومطلع على أسئلة الدورات وحالة أسئلة الدورات، تلاقيه خايف. يقولوا له أهله: لك شبه خايف، أنت دارس منيح؟ يقول لك: خايف تروح علي علامة، خايف يروح علي خمس علامات. هلأ الطالب الكسلان تلاقيه نايم عم يضحك، عم بيروح يلعب، أهله بيقولوا لك دروس، بيقولوا: ولا يهمكم، ولا يهمكم، ضمنان النجاح حطه بجيبتي. الشاطرين بيخافوا، الكسلان ما بيخاف، الأولياء بيخافوا، البعيدين عن الله بيقول لك: أخي ولا يهمك، ولا يهمك، الأمور كلها مركزة، وأنا كفلان يتيم، وأنا متصدق بصدقة، وبكرة بدي فوت على الجنة، وإذا بدك أنا كفلان يتيمين، واحد إلي واحد إلك، فوتك معي. الله أكبر. فأولياء الله تعالى يخافون، بس هذا الخوف ليس ليقطعهم عن العمل، وإنما ليحثهم على زيادة العمل. فكان يدعو: إله مالك، يعني يا إله مالك، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دار مالك؟ لأوم أنا من أهل النار، لأوم أنا ما حكون من سكان الجنة. وأي الرجلين مالك؟ قال ثم يبكي. وكان مالك له صاحب اسمه المغيرة، وكان ختنه يعني صهره، يقول: يا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته. كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته. الأولياء بيحافظوا على أوقاتهم، وبيحافظوا على علاقاتهم، وبيحافظوا على أنفاسهم من أن تضيع بدون فائدة. فبالجملة إذا صاحب صاحبا، إما أن يفيده خيرا أو أن تستفيد منه خيرا. واجعلوا هذا ديدنكم يا أخوان، إما أنتم إذا جالستم بعضكم أو جالستم غيركم، إذا إنسان حتفيده جالسه، إذا بيفيدك خيرا في الدنيا أو في الآخرة جالسهم، أما إذا ما في فائدة بنوم، بس إضاعة وقت. الله يستر إذا ما في كمان خسارة، إذا جالسته خسرت. يعني في إنسان إذا جالسته جلسته تقسي القلب، جلسته توقع بالمعصية، جلسته توقع في البعد عن الله، جلسته توقع في أذية العباد، جلسته في البعد عن رب العباد، هذا حكما لابد أن تتركه. أخي يعني ما بيمشي الحال من هون ومن هون، يعني أنا بجالس هدون يلي بيؤذوا وبجالس كمان لمناح، ما بيمشي الحال؟ لا ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال، لأنك أنت إلك هوية، وهويتك أنت أهل خير، أهل صلاح، أهل رشاد، فكن مع أصحاب هذه الهوية. أما تكون من المذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مرة بعود مع هدون ومرة بعود مع هدون، مرة بيروح الوقت وبصير في أذية وبصير في كذب وغيبة ونميمة وشتائم وفحش، وعياذا بالله
يعني بعد عن الله، ومرة كمان بعمل جلسة ذكر وجلسة مع الصالحين. لعل بعض الناس يوسوس لهم الشيطان بهذه الفعلة أو لهذا الأمر، بس الحقيقة يخشى بركي واحدنا مات في جلسته مع الفجار، بركي علق قلبه بهؤلاء الفجار فسلك مسلكهم. فكان الإمام مالك يقول، مالك ابن دينار يقول لختنه وصاحبه: يا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته، ما فيه حرج. يعني هل أنت مو معقول إذا واحد قال أنا يعني بحب ما في أحد إلا بنسجن معه، كيف يعني؟ عفوا، إذا واحد مجرم بنسجن معه؟ إذا واحد شرير بنسجن معه؟ كيف بدك تنسجن مع الشرير؟ لازال أهل الباطل يعادون أهل الحق، لازال أبو جهل لا يرضى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة قالوا له: يا أبا جهل، بقى أبو جهل قبل الإسلام كان يكنى بأبي الحكم لرجاحة عقله. قالوا له: يعني يا أبا الحكم، أفي شك أنت من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت لا بتشك؟ يعني هو مو نبي هالزلمة؟ بقى أبو جهل شافه ورآه وسمعه وسمع خطابه وسمع شو عم يتكلم مع الناس. قال: لست في شك من نبوته، أنا متأكد أنه محمد صلى الله عليه وسلم نبي. قال: ولكن كنا وبني عبد المطلب كفرسي رهان، عيلتنا وعيلتهم نحن منتنافس، أخذوا السقاية فأخذنا الرفادة، أو معنى الكلام إن كانوا يسقوا الحجاج نحن كنا نطعم الحجاج. فحتى إذا قالوا منا نبي، فمن أين لنا بنبي؟ نمد جبل النبي أنا؟ ما بيمشي الحال. لذلك أخي أنا ما بؤمن. لازال أبو جهل لا يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهلأ كيف أنت بدك تكون من أهل الخير وأهل الرشاد وأهل الصلاح ثم أنت تتماشى وتتوافق وتساير أهل الباطل؟ فيا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيرا فانبذ عنك صحبته. تعلمون يا أخوان بأنني أقول كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد المفسدين بعد توفيق الله تعالى الصاحب، حقيقة الصاحب. مرارا ما اتصلت أم تشكو بأن ابنها بعيد عن الخير، بعيد عن درب الهداية، بعيد عن الصلاح، بعيد عن الرشاد، بعيد عن النجاح، إنه يا أستاذ الله يوفقك شو بدي أعمل؟ فبقول له: يا خالي، باختصار ادعي له وسلطي عليه صاحبا صالحا، بس ادعي له وسلطي عليه صاحبا صالحا، لأن الرجل يتأثر من أصحابه تأثرا كبيرا. احنا كلنا، أنتم كلكم تأثرتم من أصحاب لكم في الحياة. في دراسة حدثتكم عنها عن العباقرة والمبدعين والقيادة، وجدوا بأن هؤلاء العباقرة وأن المبدعين وأن القادة في الغالب بيكونوا متجايلين أو متزامنين، وبيسموها هي المحاكاة. يعني أنا شفت رفيقي طلع أولي، بصير أنا يعني يثور في داخلي ما يدعوني أن أكون من الأوائل. أنا شفت رفيقي عم يجتهد بالعبادة، بصير يثور في داخلي ما يدعوني أن أصير مجتهدا في العبادة. بعيد من هون شفت رفيقي عم يتناول الحشيش وبطريقة يعني عم يبدع فيها، بصير أنا هو كمان بده يروح يبدع مثل رفيقه بتناول الحشيش. هلأ كل المدخنين من علمهم؟ أبوه. يعني قال له: بابا عود، تعال يا حبيبي لعلمك السيجارة. لا، ما علمه أبوه، صاحبه كل المدخنين. بعيد من هون يلي بتعاطى المخدرات، من علمه؟ صاحبه. يلي بيوقع بأعراض الناس، من علمه؟ صاحبه. هلأ بالطرف المقابل حفاظ القرآن، من الذي حثه مع الحفظ؟ صاحبه. له رفيق عم يمشي بحفظ القرآن، بصير هذا رفيق كيف عم يحفظ؟ أنا بدي أحفظ. وهكذا الخير، يعني الخير له رجالاته والشر له رجالاته. وكلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين الصاحب. فليحذر أحدنا من أن يتأذى من صاحب سيء وليكن هو سببا لسوق الخير إلى أصحابه. أسند مالك بن دينار عن أنس بن مالك، أسند يعني روى أحاديث بسنده عن أنس بن مالك، يعني هو من التابعين، تلميذ أنس بن مالك، وعن جماعة من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين والقاسم.
وتوفي سنة 31 و100. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء. أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: من هنا وأعرف ما دربي وما هدفي،
4: وراية التوحيد أعلي،
5: وراية التوحيد
6: راية الحق
7: فهذه أيادينا
8: مصطوبة بالمجد والحناء، هذه أغادينا.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي،
5: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله، كما قال جل شانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكنت قد ذكرت أن نعم الله تعالى على العباد كثيرة، فمن جملة النعم على المؤمنين هي الامتثال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يقول المولى جل شأنه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. لاحظوا هذين الأمرين: كون السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نعم الله عز وجل على العبد السامع المطيع. اثنين: كون السمع والطاعة هو من جملة الميثاق، من جملة العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة تجاه نبيها الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وميثاقه الذي واثقكم به. ولهذا من التزم بهذا الميثاق وأذعن له ووافق على تطبيقه يلزمه السمع والطاعة، ومن عصى وخالف فالمشتكى إلى الله. ولهذا أمر الله عز وجل بالأخذ بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أتاكم به يلزمكم الأخذ به، وكل ما نهاكم عنه عليه الصلاة والسلام يلزمكم أن تنتهوا عنه. فمن لم يستمع إلى ذلك فهذا لم يطع الله عز وجل في أمره، وكان عاصيا لله تعالى، وأربأ بالمسلمين أن يكونوا عصاة لله عز وجل في تحقيق أمره بطاعة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام والانزجار عما نهى عنه. ولهذا أمر الله تعالى بوجوب الرد إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حصل بين المؤمنين وبين ولاتهم، بين المؤمنين أنفسهم، حصل تنازع في أمر ما، يلزمهم أن يرجعوا ذلك إلى الله تعالى في كتابه وإلى رسوله عليه وآله الصلاة والسلام، إن كان على قيد الحياة فيرجعون إليه، وأما بعد وفاته عليه وآله الصلاة والسلام فيرجعون إلى ما كان قد سنه لهم صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما هم فيه قد تنازعوا. ويقول المولى جل شأنه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لاحظوا أيها الإخوة أمرين اثنين في هذه الآية الكريمة، لما قال جل شأنه: فردوه إلى الله والرسول، لم يقل الله تعالى إلى الرسول، إنما قال والرسول، لأنه لو ذكر حرفا أو كلمة
2: قبله لكان فيه شيء من البعد، شيء من التأخر، وإنما قال هنا إلى الله والرسول للدلالة على أن الرجوع إلى أمر واحد، وهو ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله تعالى إليه وهو واحد. الأمر الثاني خاتمة الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الصيغة كما يعبر عنها البلاغيون هي صيغة تهييج، يعني إذا كنت مؤمنا صادقا صحيحا يلزمك أن تفعل، وإذا لم تكن كذلك أنت تتثاثى تتأخر قد تمتنع. ولهذا يهيج الله تعالى ما في نفوس المؤمنين من كامن الإيمان، إن كنت مؤمنا صادقا افعل كذا، كما هو الحال فيما لو تنازع الأطفال فيما بينهم يقول أحدهم للآخر إن كنت رجلا اخرج إلى الباب، إن كنت كذا افعل كذا. فهنا المولى جل شأنه ولله المثل الأعلى يهيج ما في كوامن النفوس ويخاطبها إن كنتم مؤمنين صادقين يلزمكم أن تردوا الأمر إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك إن كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام على قيد الحياة فيرجعون إليه، فما أن يخبروه بالأمر حتى يوحي الله تعالى إليه فينطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بعد وفاته فبما كان قد سنه وصدره عليه وآله الصلاة والسلام. ولهذا أخبر المولى جل شأنه أنه لا خيار مع قضائه صلى الله عليه وسلم ولا مع قضاء الله تعالى من قبل، لأن قضاء الله تعالى يوحيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقضي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو قضاء الله تعالى الذي أوحاه إليه فنطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد كثيرا ما يذكر المولى جل شأنه لفظ الجلالة قبل لفظ الرسول للدلالة على أن الحكم واحد. ومن هنا يقول المولى جل شأنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن لا خيار لك، ما في مجال المناقشة، ما في أخذ ورد، يلزمك التسليم لأنك عبد لله عز وجل، والحاكم هو الله تعالى كما سأذكر بعد لحظة إن شاء الله تعالى. ومن هنا أوجب المولى جل شأنه التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفى الإيمان عمن لم يفعل ذلك، لما قال جل شأنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا قارنا ما في هذه الآية الكريمة حتى يحكموك مع قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقوله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالله تعالى هو الحاكم. وهنا يقول الله تعالى حتى يحكموك، والحكم لله عز وجل، لكن يزول الإشكال وما يوقعه الشيطان في نفوس المستمع عندما يقرأ قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، فالحكم الحقيقي لله عز وجل أوحاه إلى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا مسلم إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمك الإذعان، يلزمك التطبيق، يلزمك التنفيذ، لأنك عبد لله، والعبد لا اختيار له مع سيده. العبد لا يملك أمرا مع سيده. فإذا كان جميع الخلق، إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أنت لا تملك متى يميتك، لا تملك متى يبعثك، لا تملك أن ترد عليه ما يريد. فإذا كان الآمر الحقيقي هو الله عز وجل، والحاكم الحقيقي هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى ما يريد، مبلغ عن الله تعالى ما يحكم به، مبلغ عن الله تعالى ما يقضي به، مبلغ عن الله عز وجل ما شرعه من تحليل أو تحريم، فأنت لا تملك إلا الإذعان والتسليم، وليس لك أن ترد. ولهذا نفى صفة الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون. ولاحظوا هذه التأكيدات عندما أتى بلا ثم واو القسم ثم القسم بالله عز وجل ثم التأكيد مرة ثانية لا يؤمنون، وأتى بحرف الغاية حتى يحكموك. ولهذا يلزم المسلم الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يملك إلا ذلك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأنت يا مؤمن لا يجوز لك بحال من الأحوال إذا دعاك النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تستجيب. وقد تكرر هذا في عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان أبي بن كعب وحادثة ثانية يصلي، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، طبعا يصلي نافلة كان، فتأخر عن الإجابة ولم يستجب بسرعة. فلما انتهى من الصلاة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك لم تستجب إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال: أستغفر الله وأتوب إليه. ثم قال: لأعلمنك أعظم آية في كتاب الله تعالى قبل أن تخرج من المسجد. الحديث. فهنا المولى عز وجل أمر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. ولاحظوا أيها الإخوة، خاطب المؤمنين، لأن المؤمن هو الذي يسرع إلى التطبيق، هو الذي يمتثل أمر الله عز وجل، خاصة والله تعالى خاطبه بصيغة الإيمان، بصفة الإيمان، ولم يخاطبه بصفة الإنسانية: يا أيها الناس، ولم يخاطبه بصفة جنسه: يا عربي، يا كذا، يا كذا. لا، إنما خاطبه بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وسبق أن تحدثت عن هذه الآية في حلقة سابقة عندما ذكرت أن الله تعالى أفرد الضمير، قال: إذا دعاكم، ولم يقل، مع أنه سبق ذكر لفظ الجلالة وذكر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يقل إذا دعواكما، قال: إذا دعاكم. والضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم للدلالة على أن الاستجابة لرسول الله هي استجابة لله تعالى، وأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي دعوة من الله تعالى. فمن فمن دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمعيش قد دعاه الله عز وجل، ومن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستجيبا لله تعالى قبل ذلك. وأتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة حتى أتمم ما ذكرته في هذه الحلقة من وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث سأذكر عدد من الآيات القرآنية في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز العنود أو الخروج عن ذلك، لأن من فعل ذلك بحيث إنه خالف أو تلكأ أو تأخر فهذا مخدوش الإيمان. وطاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته وحتى في حال حياته عليه الصلاة والسلام إنما هي ممتثلة، هي متمثلة بأمره ونهيه. وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بعده كأمره صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته، ولا عبرة بالأعيان، لأنه لا بد من وجود أشخاص مخاطبين بالنصوص بالأوامر، والعبرة بالحكم لا بالأعيان المتوجه إليهم الخطاب، إنما العبرة بالحكم الذي كان قد صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقرؤون في قصة يوسف عليه السلام في إخوته عندما لما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هل نفذ أخوة يوسف أمر أبيهم عندما دخلوا إلى مصر؟ دخلوا من باب واحد، فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم نفذوا نفس الحكم الذي كان قد قاله لهم في فلسطين، نفذوه وهم إيش؟ وهم في مصر. فالحكم ليس العبرة بالأعيان، إنما الحكم باق ويشمل كل من ينطبق عليه ذلك الحكم، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وكما يرضى، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، والصلاة والسلام على من بعثه الله عز وجل رحمة للأنام رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أي داعية، أي موجه، أي مربي، أي واعظ، أي إمام، أي خطيب، أي مؤثر يريد أن يؤثر بالناس وينقل للناس فكرة أو توجيهاته أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر، باختصار أي صاحب رسالة يريد أن ينجح في رسالته ودعوته، لابد لزاما عليه شرط من شروط نجاح هذه الرسالة والدعوة أن يكون صادقا. دخول الكذب في دعوتك، دخول الكذب في رسالتك، دخول الكذب في كلامك إفساد لدعوتك، تهتز صورتك، قيمتك، سمعتك، ميزانك عند الناس، فلا يقبلوا منك شيئا. وأصدق الأولين والآخرين، أصدق الناس أجمعين، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه زلة ولا كذبة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، في كل أحواله لا يقول صلى الله عليه وسلم إلا الحق، ولا يعرف ولم يعرف عنه إلا الصدق. عمرو بن العاص صحابي كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يسمعه منه يكتبه رضي الله عنه. فقال له بعض الصحابة: أتكتب كل شيء قاله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر من البشر يرضى ويغضب؟ فامتنع عن الكتابة. قالوا: يعني كيف تكتب كل شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مرة معصب، غضبان، زعلان، قال كلمة ما يبي يقولها بلحظة غضب وانفعال، لا تكتب كل شيء، لا تكتب إلا اللي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشره للناس. هكذا اجتهاد منهم، أرادوا حماية السنة. عمرو بن العاص امتنع عن الكتابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبر أني كنت أكتب وبعدين امتنعت عن الكتابة. انظر ماذا قال، قال عبد الله بن عمر: فأومأ صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى فيه، قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أنا ما أقول إلا حق، وأنا زعلان، وأنا راضي، وأنا غضبان، حال السلم، حال الحرب، مع الزوجة، مع الولد، مع الحبيب، مع القريب، مع البعيد، مع العدو، لا يخرج من لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق. والله عز وجل قال عنه في ثنائه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم حق، صلوات ربي وسلامه عليه. ومن معالم صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مع الجميع، مو مع ناس دون ناس، طائفة دون طائفة. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهم قالوا: يا رسول الله، إنك تمازحنا وتداعبنا. قال: أجل، ولا أقول إلا حقه. ولاحظ ما يحصل في بعض الدواوين والمجالس والمجتمعات فيما يسمى أسلوب الحط والضغط والتعليق والسخرية من أجل إضحاك الموجودين وإضحاك من في المجلس، بل أحيانا بعض أشكال السخرية والأسف تكون سخرية على ما يصنعه الرب مو على ما يصنعه العبد، سخرية على شكل الإنسان، على بطنه، على مشيته، على هيئته. هذا نقد لا يقبل. النقد هذا والاعتراض والسخرية على على على على صنع الرب جل في علاه، كل هذا من أجل بس إضحاك الموجودين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويمزح لكن لا يقول إلا حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار. قال عبد الله بن عامر: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا فنادتني أمي قالت: تعال ليعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: يا رسول الله، تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة.
فلا تتهاون أيها الأب، لا تتهاوني أيتها الأم في الكذب، حتى ولو كان شيء يسير لا تكتب عليك كذبة وتهتز قيمتك أمام هؤلاء. أختم بموقف وأتمنى أن يعيه كل مسؤول أو مسؤولة أو مدير أو مديرة أو مشرف أو مشرفة أو قيادي أو قيادية، كل من جعله الله عز وجل على مصالح الناس في بعض الوزارات الهيئات وغيرها، من يتعامل مع الجمهور. أحيانا يأتيك شخص، يأتي هذا المسؤول القيادي أيا كان، يطلب منه خدمة، معاملة، حاجة، قد تكون هذه الخدمة أو المعاملة أو الحاجة قد تكون مو من صلاحياته، أنا ما أملك صلاحيات أني أنا أمشيها لك، قد تكون فيها مخالفة ظاهرة للقوانين واللوائح، قد يكون أنا ما أقبلها أصلا، ما أقبل أني أخطر الدور ولا أقبل أني أمشي مثل هذه المعاملات. للأسف الشديد بعض المسؤولين ما يريد يخسر هذا الطرف وما عنده قدرة أنه يواجه هؤلاء، فيستخدم نظام التمشي إن شاء الله وخير وخلوا راقك وأنا راح أمشي وراح أكلم وراح أسألك، وهو في قرارة نفسه لا راح يمشي ولا راح يخلص، ويأمل ذاك ويعشم المسكين ويظل أيام وهو يتلاعب فيه يمين ويسار، اليوم باكر عقبة. يا أخي املك كرسيك اللي انت قاعد عليه، والله عيبة في حق المسؤول، عار في حق القيادي أو القيادية إنه يكذب على الناس، يكذب على المراجعين. يا أخي خلك مالي كرسيك ومالي المسمى، مخالفة قول مخالفة، غلط قول غلط، ما أسمح فيه، مو من صلاحياتي قول والله مو من صلاحياتي، والمسؤول فلاني من هو أعلم مني يملك هذه الصلاحية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غنم من هوازن المال والسبي أسلموا فجاؤوا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أتيناك تائبين مسلمين وسألوه أن يرد إليهم هديه مالهم وسبيهم. شوف شوف شوف شوف القيادي الناجح، شوف القيادي ما يجامل الناس ولا يكذب عليهم ولا يلعب فيهم يمين ويسار، واضح وصادق. قال صلى الله عليه وسلم لهم أحب الحديث إلي أصدقه، أنا إنسان واضح وصادق ما أحب ألف ولا أدور ولا ألعب ولا أنا خايف من شيء، أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التعامل الراقي منه صلى الله عليه وسلم. شوف شوف شوف الإمارة، شوف القيادة، شوف المسؤولية. قال اثنين ما يصير، أنا واضح معاكم من البداية، اثنين ما يصير، مال ولا سبي، اختاروا، فاختاروا السبي. قصة طويلة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعرض عليهم ما حصل، لكن شوف الوضوح، شوف القيادة الناجحة. نحن بحاجة إلى أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل معاملاتنا. صاحب الرسالة أب أم لا تكذب لا في قليل ولا في كثير، كن صادقا، والله عز وجل يحب الصدق ويحب الصادقين.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
3: أنا للمارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: أبو محمد مش ضايل كثير هدى تقوم بالسلامة إن شاء الله.
1: كم يوم يعني؟
0: هو شهرها، لكن أنا حسبت إلها تقريبا ضايل يوم أو يومين.
1: يعني هودي دكتورة، أنت إيش عرفك يا أم محمد؟
0: مالك يا زلمة، عندك شك بقدراتي؟
1: لا طبعا ما عنديش شك.
0: المهم جهزت للبنت جهاز فش زيه من مجاميعه كامل مكمل.
1: الحمد لله.

0: بجد مش قادرة فارس.
1: يما يم فارس، يما وينك؟
2: خير خير، مالك ايش فيه؟
1: الحقيني تعالي شوفي هدى.
2: خير ايش مالها؟
1: شكلها يما بدها تولد وانا مش عارف اتصرف.
2: خير يا رب، خير يا رب، ثواني ثواني رايح البس واجهز حالي.
3: طب اصل يا بطل، كلمت الاسعاف، كلموا السيارة خليها تيجي.
0: اه يا فارس، مش قادرة يا فارس، شكلها ولد.
1: معلش يا هدى، تحملي شوية يا هدى، انا هيني جنبك والسيارة هيها بالطريق.
2: ربنا يسهل، ربنا يسهل لك يا رب، بتخافيش، ربنا يسهل
3: يا رب. يا رب سهلها معها يا رب، يا رب احفظها يا رب، يا رب يا رب قومها بالسلامة يا رب، يا رب احمل البطنها يا رب يا رب.
2: اتصلت على اهلها يما يا فارس؟
1: اتصلت يما، اتصلت، واهلها يما سبقونا على المستشفى.

0: مبروك يا اختي هدى، تتربى بعزي. ايش هالبنوت العسوله هذه؟
1: الله يبارك فيك. وين صفية؟ وين بنتي؟
2: شوية عيون ماما بتجيبها الممرضة.
0: يا الله، أما شو بنت زي القمر بتشبهني.
2: هي أي لا يا محمد، شوف بتشبه أختك هدى الخالق الناطق.
0: يا ما مش عاجبك إنها بتشبهني، عطول دورت الموضوع وخلتيها بتشبه هدى. لسه البنت صغيرة ما بتشبهش حدا.
2: يما منك انت.
3: حليت كل المستشفى.
4: يعني حليتهم عشان خاطر صفية بس؟
3: يما على الغيرة يما.
0: هما هيك النسوان يا فارس، ولسه يا ما هتشوف.
3: يعني اخد الخبرة منك يا محمد.
4: شو قصدك يا ما هتشوف؟
1: يو يكون انتو كمان بتغاروا.
3: لا احنا ما بنغار، احنا رجال.
0: ان شاء الله تتربى بعزكم ودلالكم
3: يا رب، وبعز خالها ابو جميل.

0: رايح افتح الدكان. وانت وين رايح؟
1: والله بدي اصل السوق شوية وبعدها ان شاء الله بدي اروح على الارض ازقى الزرع.
0: خلص بنروح سوا، تعال محمد بوصلنا.
1: لا لا لا بديش اغلبك يا حج.
0: الله يسامحك، لا غلبة ولا اشي، توكل على الله.
1: المهم ابو محمد طمني، كيف صرت انت؟ ان شاء الله بخير.
0: والله بخير الحمد لله.
1: يا رب دائما تكون بخير يا ابو محمد. شايف يا ابو محمد الاولاد كبروني.
0: والله هاي حال الدنيا.

0: ألو، أيوة يا عادل،
1: كيف حالك يا فارس؟ وين أنت من زمان ما بينت؟
0: والله يا عادل كنت بالمستشفى، إجتني بنت وسميتها صفية، واللي مبروك.
1: إن شاء الله ألف ألف مبروك يا صاحبي، الحمد لله على سلامة المدام وتتربى بعزك يا رب.
0: الله يبارك فيك يا عادل، عقبال عندك يا رب، تتجوز ونقف لك أحسن وقفة.
1: الله كريم يا رب. عارف يا فارس، اشتقت هيك أطلع على البحر وأطلع ليك زيارة النومة بعد الظهر، اشتقت لفطور تحت الشمس لسهرة هيك مع الشباب، والله الواحد بدي يفرفش عن حاله، مخنوق حس حالي.
0: ما تحكي الليلة في طلع بدون مقدمات.
1: والله حكولي قبل شوية.
0: ولا يهمك يا عادل، إن شاء الله على الوحدة بالليل بنتحرك.
1: وكيف تتحرك؟ انت ناس ان زوجتك اليوم ولدت؟
0: هي قلتها ولدت وقامت بالسلامة، اطمنت عليها الحمد لله، صحتها تمام وروحتها على البيت، واهلي مش هيقصروا معها.
1: تمام، بس ما تنساش عش البلبل وانت جاي.
0: انا انسى يا صاحبي، احلى حلوان، وسلم على الشباب واحد واحد.
1: اوصل يا غالي، بالانتظار ان شاء الله.

0: الله يهديك يا محمد. جايب أكل جاهز يا ماما وأنا عاملة غدا.
1: ست الكل أنت غالي علي، ما بدي غلبك.
0: وماله أكل البيت، امسك الصينية وطلعها فوق، الأكل كتير الحمد لله.
1: يسلموا إيديك يا أحلى أم في الدنيا.
0: تاني مرة لا تعيدها.
1: حاضر، أمرك يا ست الكل.

0: تسمعي هدى، رح تيجي كمان شوية أختي مصالح تزورك، هي وبنتها الدكتورة منى.
1: أهلا وسهلا فيهم.
0: منى بنت أختي اللي كنت بدي أخطبها لابن فارس.
1: قصدها يعني إنه كنا ناويين نخطبها، إيش طبيعي ما أنت عارفة يا هدى. لكن ماما رفضت، بدهاش من القرايب أصلا.
0: أما شو هالمنى، عليها طول وشعر حرير وخفة دم ومتعلمة ومو أي تعليم، دكتورة.
1: كل شيء اسمه نصيب يا عمتي، كل واحد بياخد نصيبه. أصب لي كاسة عصير عنب، تبلي ريقك هيك شوي.

0: هيك. انت بلسانك قلتي بدكيش قرايب، هل ايه حبكت بدك قرايب؟ هل ايه حبكت تحكي لها؟
1: اي ما انا عارفة، بس انا قلت هيك عشان اذكرها.
0: مو ضروري تذكريها، عمالها والدة جديدة، اعتقيها لوجه الله فترة وبعدين ارجع عمل بدك هي.
1: اخ يا ألاء، كان نفسي ياخد فارس بنت متعلمة ومخلصة جامعة.
0: ليش مالها هدى يا ماما؟ ما هيها بتدرس وما شاء الله عليها وفاتحة بيت كمان.
2: هو حاببها وراضي فيها، انت بس روقي واهدي وخلاص، ما بدناش شي تاني.
1: انا مش رح ارضى عنها حتى لو جبت له كوم اولاد.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصف الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: كان أحسن الناس عشرة، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأطولهم يدا. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس عشرة. من حسن عشرته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يبسط للناس وجهه، كان ضحوكا بساما، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا، وما رآني مرة إلا تبسم. 10 سنين ما رأى أنسا رضي الله عنه إلا تبسم في وجهه. كان عليه الصلاة والسلام لين الجانب، دائما البشري طلق الوجه، وكان يقبل على محدثه بوجهه صلوات ربي وسلامه عليه، يظن جليسه أنه ليس أحد أكرم عليه منه، بمعنى أن الجالسين معه كل واحد منهم يظن نفسه أعظم الناس مكانة وأرفعهم منزلة وأكرمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقبل عليهم جميعا بوجهه، يحادثهم، يلاطفهم، يسأل عن أحوالهم، يقضي حوائجهم. ومن حسن عشرته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يطمئن من أخذته مهابته وجلالته. لما جيء برجلين ترعد فرائصهما حين رأياه صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه طمأنهما وقال لهما: هونا عليكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم المجفف، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ومن حسن معاشرته صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما يريد أن يتميز على الناس بشيء. يقول قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما أراد أن ينصرف قرب إليه أبي حمارا ووطأ عليه قطيفة، يعني سعد رضي الله عنه من باب إكرام النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام قرب إليه الوسيلة التي تنقله وهيأها، وضع على ظهر ذلك الحمار قطيفة، ثم قال: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما شيته؟ فقال: ليركب. فقلت: لا. فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال رضي الله عنه: فانصرفت. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أركبه أمامه وقال: صاحب الدابة أحق بمقدمها، أحق بأن يكون في الأمام. هذا من سهولته عليه الصلاة والسلام ولين جانبه وحسن خلقه مع الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: قرآن يتلى.
3: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
2: سنة تشرح.
4: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
2: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: ما زال الحديث عن الأخوة والجماعة ودائرة النفع العام لعموم الناس وخصوصية المسلمين. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه الأخوة، وكيف كان قدوة لهم في أن الناس سواسية؟
2: أستاذ جميل، في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم له مهمتان كبيرتان، الأولى هي التبليغ والثانية هي القدوة.
1: نعم.
2: من طريقة الأولى يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. توجيهاته النصية أحاديثه هذه منهج لنا.
1: نعم.
2: وما نهاكم عنه فانتهوا. التوجيه الثاني متعلق بمهمته الثانية أنه قدوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا بتصور أنه التبليغ سهل، أما البطولة في التطبيق.
1: نعم.
2: والآن الدعاة كثر، من هم الذين وفقهم الله، الذين طبقوا في حياتهم ما قالوه للناس؟
1: نعم.
2: مرة زرت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، سألته أن يقدم نصيحة للدعاة، توقعت أن يتحدث طويلا، فإذا به يتكلم جملة واحدة، قال: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه. فقط.
1: نعم.
2: تكفي هذه. فمهمة النبي الثانية هي المهمة البطولية، هي المهمة التي كانت أكبر سبب لانتشار هذا الدين، كان قدوة، ما قال شيئا ما فعله، ولا نهى عن شيء وفعله. فلذلك كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحد أصحابه: يا رسول الله، علي ذبحها الشاة.
1: نعم.
2: وقال الثاني: علي سلخها. وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. معقول؟ سيد الأمة، زعيم الأمة، نبي الأمة، رسول الله، قائد الجيش، يساوي نفسه مع إخوانه تماما. بالمناسبة دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل بهم جميعا، قال: أيكم محمد؟
1: لا يوجد هناك مميز
2: ولا ميزة إطلاقا، واحد من أصحابه. في روايتين، الأولى تقول قال له أنا.
1: نعم.
2: وفي رواية يقول أحد الصحابة: ذاك الوضيء. فكان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، قالوا: علي جمع الحطب. هم لم يحتملوا ذلك، هو سيدهم ونبيهم. قال: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه.
1: سبحان الله.
2: هذا الموقف، ما الذي جعل الصحابة يلتفون حوله؟ ما الذي جعلهم يفدونه بأرواحهم؟ ما الذي جعلهم يؤثرونه على كل شيء؟ هذا الصحابي الذي أراد القرشيون قتله وصلبوه، قال أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك؟
1: نعم.
2: قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. وهذا درس للدعاة ولكل منصب قيادي.
1: نعم.
2: للأب والأم والمعلم، مدير المستشفى، مدير المؤسسة، أنت حينما تكون مع من حولك متواضعا لهم يلتفون حولك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هناك ومضة أخرى. في بعض المعارك الصحابة كانوا 1000 والرواحل 300. أعطى أمر قائد الجيش رسول الله، قال كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. سوى نفسه مع أقل جندي، فركب الناقة في نوبته، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحبه أن يبقى راكبا، فقال عليه الصلاة والسلام: والله هذه المقولة لا أرتوي من تردادها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكم عن الأجر. حينما سوى نفسه مع أصحابه كواحد منهم فدوه بأرواحهم. وهذا مذهب في القيادة، إن أردت أن تكون قائدا ناجحا سوي نفسك مع من حولك. أنت لك ميزة الأمر والنهي، أما إذا أخذت ميزات كثيرة ولم تقدم لهم شيئا لن تنجح في القيادة. لذلك النبي الكريم قال: من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم في رواية، وفي رواية فقد عصى الله ورسوله. أما هو ماذا قال عن نفسه؟ قال: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. بالغميم مكان بعيد في المدينة، يمكن أبعد مكان في المدينة. قال: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. هو حينما يأمرنا بمكارم الأخلاق بكل ما من شأنه أن يمتن علاقة بين المؤمنين كان قدوة لنا. فلذلك أنا أرى أن مهمة القدوة أعظم بكثير من مهمة التبليغ.
1: دكتور، في هذا المبحث هنالك أسس، كيف لنا أن ننمي هذه الأخوة وكيف نحافظ عليها إن وجدت؟
2: أستاذ جميل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بنود كثيرة جدا، من شأنها أن تبعد العلاقة بين الأخوين، أن تسيء العلاقة بينهما، بالمقابل أمرنا بأشياء كثيرة تنمي هذه العلاقة. من هذه الأشياء ورد في الأثر القدسي أن يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فأنت حينما تحسن لأخيك يحبك أخوك، وافتح قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. والإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة. فهذا توجيه نبوي: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. أكبر مفتاح لقلب الأخ أن تحسن إليه، أن تنصحه، أن تقدم له هدية، أن تعينه على حل مشكلة، أن تقف معه في أزمته. هذا الذي ينمي العلاقات، هذا الذي ينشئ الحب بين المؤمنين: الخدمة، الإحسان، الاهتمام. شيء آخر يقول النبي الكريم: يا أيها الناس أفشوا السلام، اجعل السلام شيئا اعتياديا، لا تسلم على من تعرف، سلم على من تعرف وعلى من لم تعرف. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فإفشاء السلام وإطعام الطعام مما يقوي العلاقة. أنا حتى أقول أحياناً إطعام الطعام ينمي العلاقة بين المؤمنين. أنت حينما تبذل لهم طعامك يأكلون، ينشأ مودة زائدة عن المودة الطبيعية من خلال هذا الطعام. شيء آخر: وإذا حييتم بتحية ردوا السلام. إذا كان إلقاء السلام سنة مؤكدة فرد السلام فرض، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. دقق موضوع السلام، موضوع الإكرام، موضوع الإحسان، موضوع تلبية الدعوة، موضوع أن تنصح إخوانك، أن تكون معهم، هذا كله ينمي العلاقة بين المؤمنين. ورد في بعض الأحاديث أن أحد الصحابة سأل النبي الكريم أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نحن ألفنا أن نسلم على من نعرف، أما هنا التوجيه على من عرفت ومن لم تعرف. طرح السلام يطرح معه المودة والطمأنينة. ماشي بالطريق قل للذي تراه السلام عليكم، وهذا السلام تحية الإسلام. يعني مرة عمير هذا أراد أن يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام، قال لصفوان: والله يا صفوان لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. فقال صفوان: ديونك علي بلغت ما بلغت، وأولادك أولادي ما امتد بهم العمر، فاذهب وافعل ما تريد. فسقى سمه سيفه سما وانطلق على راحلته إلى المدينة. رآه عمر رضي الله عنه قال: هذا عدو الله جاء يريد شرا. فأخذه إلى النبي وكتفه بحمالة سيفه. قال: يا عمر فك أسره، أطلقه وابتعد عنه، أد مني يا عمير. قال: سلم علينا على السلام. قال: عمت صباحا يا محمد؟ قال له: قل السلام عليكم. قال له: هذا سلامنا، بمنتهى الغلظة. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: والله جئت أفدي ابني. قال له: هذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: ألم تقل لصفوان بن أمية كذا وكذا وكذا؟ أم وقف؟ قال له: أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي كان بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله، وأنت رسول الله. وأسلم. البطولة. بيقول سيدنا عمر: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض إخواني.
1: سبحان الله.
2: هذا ملمح دقيق جدا. المؤمن الصادق لا يكره الآخر، يكره عمله فقط.
1: سبحان الله.
2: فإذا عاد إلى الله فهو أخي في الله.
1: دخل في قوله: إنما المؤمنون إخوة. دكتور، هل هنالك من حقوق واجبة للمسلم على المسلم؟
2: طبعا الحقوق كثيرة جدا. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتسمية العاطس، وفي رواية: وإذا استنصحك تنصحه.
1: نعم.
2: هي حقوق. فأنا حينما أعلم حقوق الإخوة علي وحقوقي عليهم، هذا مجتمع متماسك. الحقيقة هذه التوجيهات والله كل ما أتمناه أن تنقلب إلى واقع نعيشه نحن. يعني المجتمع الإسلامي ما شاء الله في تقدم علمي وحضاري، ومساجد رائعة، ومؤتمرات دقيقة، وكتب مؤلفة، ومحاضرات، وفضائيات. نحتاج إلى الحب. نحتاج إلى المودة التي كانت بين الصحابة. أصحاب النبي الكريم كان بينهم من الحب ما لا يوصف. كان أحدهم إذا افترق مع أخيه عقب صلاة العشاء يلتقي به مع صلاة الفجر يعانقه ويقول: واشوقاه يا أخي، ثلاث ساعات غدرك. هذا كان الحب. نحن بحاجة إلى حب، والحب هو علامة الإيمان.
1: نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا انطلق ماضٍ وأعرف ما أرمي وما هدفي وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
1: وللمستقبل قد مضيت
3: علي علي علي علي علي علي علي علي

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام الأخلاق المحمدية، نبحث معكم في هذه الحلقة لا تبخسوا الناس أشياءهم، وهذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى المقسط، والتخلق بهذا الخلق هو بأن تحكم بالعدل وبألا يصدر منك جور أو ظلم في أي أمر من الأمور، وبأن تعطي كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه. نتساءل أيها الإخوة والأخوات، ألا تشعر بالمرارة أن يبخس الناس أشياءك؟ إذا سهرت وتعبت مثلا على مشروع وقابلوك بكلام لاذع يقلل قيمته وينفي جهدك، بضاعة لك بخسوا ثمنها أو عابوا بالرغم من جودتها، أو مثلا ناقشت موضوعا فاستهزأوا بأفكارك، أما وقعت أنت أيضا في الفخ وأنقصت من قيمة ما لدى الآخرين أو استهزأت بجهودهم؟ نعم أيها الأحبة، البخس هو انتقاص الحق على سبيل الظلم والتعييب أو التزهيد أو المخادعة والتقليل من القيمة أو الاحتيال في زيادة أو نقصان. قال الله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحذرك يا أخي وأحذرك يا أختي أن نبخس نعم الله تعالى وفضله علينا، أي أن ننسب النعم والفضل إلينا وليس إليه سبحانه، مثل العبادة التي ننسبها إلى جهدنا أو النجاح إلى ذكائنا واجتهادنا، وهذا أشد أنواع البخس. أما بخس النبي صلى الله عليه وسلم حقه فهو أن نجعله مجرد رسول أدى مهمته وانتهى أمره، فلا نعطي أهمية لذكره والصلاة والسلام عليه أو التحلي بأخلاقه. ثم إنه لا يجوز بخس الصحابة حقهم، لأنهم رجال بلغوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا جديرين بالأمانة، وما كان لهذا الدين أن يصل إلينا لولاهم. وكذلك من غير الجائز بخس حق العلماء والتقليل من أهمية علمهم. وهناك وجه آخر أيضا، هو أن يبخس البعض الوالدين حقهما، فيمكن لأحدهم أن يعامل والديه معاملة حسنة فيؤمن لهما كل ما يحتاجانه ويكرمهما لأن الله أمره بذلك، ولكن إن ظن أنه صاحب الفضل عليهما بفعله فهذا عين العقوق بالوالدين. أما بخس الوالدين لحق الأبناء فيكون بالتفرقة في معاملتهم. وكذلك لدينا بخس الأزواج لحقوق بعضهما، وهذا من نكران العشرة ونسيان ما بينهما من فضل سابق، وبخس حق اليتامى وكبار السن، ويكون ذلك في عدم تولي من بقي من العائلة لأمورهم وعدم كفايتهم والنظر في حاجاتهم المادية والمعنوية وأكل الحقوق والميراث. ومن أوجه البخس بخس رب العمل لحقوق العمال والموظفين، أيضا بخس العمال في إنجاز العمل وشروطه، بخس البائع بالبيع والشراء للكيل والميزان، بخس التلميذ لفضل معلمه، بخس المعلم لحق التلميذ في الشرح والعلامات، وبخس حق العاملة المنزلية التي تقوم على رعاية المنزل والأطفال وسوء معاملتها، وبخس حق الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وسرقة الحقوق الفكرية وسرقة جهد الآخر ونسبته لمن لا حق له فيه. أيها الإخوة والأخوات،
أمرنا الله تعالى أن نوفي الحقوق إلى أصحابها مع إتمامها وعدم نقصانها، وحذرنا من بخسها وازدراء الناس واستصغارهم. اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل معك، وأوفي كما تحب أن يوفى لك، فإن في العدل صلاح المجتمع. وما أجمل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هذه حلقة جديدة من عبر الأثير. إن بناء الأسرة المسلمة الصالحة يعني يعد من أعظم المقاصد التي دعت إليها الشريعة الغراء، وقد حمل الله تبارك وتعالى الآباء والأزواج أمانة عظيمة لصيانة هذه البيوت وحفظها من الانفلات الأخلاقي. في حلقتنا اليوم نقف عند مسألة تربوية فقهية حساسة، حيث يرد السؤال التالي: ما هو المعنى الدقيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث أو ديوث كما يقول عامة الناس؟ وهل يشمل هذا الوعيد الزوج أو الأب الذي يقصر أهل بيته زوجة أو بنات في الالتزام باللباس الشرعي بالرغم من بذله النصح والجهد في إصلاحهن دون جدوى؟ وهل يحاسب الأب على عدم طاعتهن له؟ وما أثر سلوك الوالدين في هذا الامتثال؟ في الجواب على هذا التساؤل أقول: المقصود بالديوث هو الذي يقر الخبث والفاحشة في أهله، والخبث هنا ينصرف بالدرجة الأولى إلى الرضا بالزنا ومقدماته الصريحة. وقد توسع بعض أهل العلم في المفهوم ليشمل السكوت على عدم احتشام النساء وخروجهن متبرجات، لكن هذا من باب التوسع في التفسير والوعظ. فالوعيد الشديد الوارد في الحديث يخص من يرى الفاحشة والمنكر الأخلاقي في بيته ثم يرضى به ويقره دون غيرة أو نكير، كما جاء في السنة النبوية المطهرة من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث والرجلة من النساء يعني المسترجلة ومدمن الخمر. والحديث رواه الإمام الطبراني والإمام البيهقي. مرة أخرى أقول: الديوث فسر في بعض الروايات بأنه الذي لا يغار على أهله ويقبل المنكر فيهم. ثانيا، حكم من بذل النصح من الآباء أو الأزواج ولم يطع. طبعا إذا كان الزوج أو الأب حريصا على حجاب زوجته وبناته، بذل وسعه وجهده في النصح والإرشاد والتوجيه ولم يطعنه، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد مطلقا ولا يحمل وزر تفريطهن، وذلك لأسباب شرعية معروفة. منها: أولا، إن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده. المؤمن مطالب بالبذل، بالسعي، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالحض، بالترغيب، لكن لا يطالب بالنتائج. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثانيا، المسؤولية فردية في الإسلام، فالقرآن الكريم يبين أن التكليف فردي عند المحاسبة، كل إنسان مسؤول عن عمله. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا أحد يتحمل وزر الآخر. وفي سورة النجم أظن: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثالثا، أداء الأمانة يرفع الملامة، يعني ما دام الراعي قد أدى أمانة النصح والتربية التي أمره الله تعالى بها في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فقد برئت ذمته أمام الله عز وجل. فإذا امتنعنا وعصينا بعد ذلك فالإثم عليهن لا عليه. لكن أيها الآباء، أيها الأمهات، إن استجابة الأبناء والبنات للتوجيهات الدينية ترتبط ارتباطا وثيقا بسلوك الوالدين، فحين يكون الوالدان قدوة صالحة في التزامهما الديني وفي أخلاقهما، يصبح امتثال الأبناء لأوامرهم وتحليهم بالعفة والحجاب أمرا يسيرا وتقبلوه طبيعيا. فالتربية بالحال والقدوة أبلغ أثرا بكثير من التربية بمجرد المقال والنصح النظري الشفهي. إن أول خطوة في إصلاح الأبناء والبنات هي أن نصلح أنفسنا أولا، فالأبناء يراقبون أفعالنا قبل أقوالنا. كونا قدوة صالحة لهم في الالتزام والعبادة والخلق، فإذا رأى الأبناء من والديهم الصدق والالتزام هان عليهم امتثال النصح. وإلى كل زوج وأب، احرص على غرس قيم العفة والحجاب الشرعي بالرفق واللين والقدوة الحسنة. وإذا واجهت بعد ذلك تمردا أو تقصيرا فلا تيأس ولا تتخلى عن النصح، واعلم أنك مأجور على سعيك وحرصك، وأن المرأة يحاسب على تفريطه هو لا على أفعال غيره. نسأل الله تعالى أن يصلح ذرارينا ونساءنا ويحفظ بيوت المسلمين. السؤال التالي في هذه الحلقة يتعلق بالاشتراك اللفظي في صفات الله تعالى وصفات البشر. قد يقرأ أحدهم قوله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فيظن أن هناك خالقين كثر مع الله عز وجل، لكن الله تعالى أفضلهم، وهذا طبعا فهم غير صحيح. المقصود بالآية أن لفظ الخالقين يستعمل في لغة العرب بمعان عدة، منها المقدرين والصانعين والمصورين. ومثل هذه الصفات قد تنطبق على البشر مجازا، فالبشر قد يخلقون بمعنى يصنعون ويصورون ويجمعون أجزاء موجودة من أصل الطين أو الخشب أو الحديد، كما في الصناعات البشرية التي تحاكي بعض مخلوقات الله تعالى في الشكل أو الصفة، وكما نسب لسيدنا عيسى عليه السلام أنه يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله. لكن ذلك كله ليس خلقا من العدم، بل هو تشكيل وتغيير في موجود. الخلق الحقيقي الذي هو الإيجاد من العدم وبث الروح، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وحده، فهو سبحانه أحسن من يقدر وأحسن من يصور وأحسن من يوجد، ولا يشاركه أحد في الخلق الحقيقي. فلا منافاة أبدا بين قوله تعالى أحسن الخالقين وبين قوله مثلا هل من خالق غير الله، لأن الأول يخص التقدير والصناعة اللغوية، أما الثاني فيخص الإيجاد الحقيقي من العدم. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل
بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها، بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة، بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين، بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل. يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي، بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب. يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا، بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين. يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد ثبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود، بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول. يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول، بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم. يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس. يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس، بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان. يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا، بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل. يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل، بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع. يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع، بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية، بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع، بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب، أنشودت الوطن المستباح.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا، وفيها لطالما ترددت عبارة الوحدة الإسلامية في الخطاب الإيراني بعد الثورة، واليوم يعود هذا العنوان إلى الواجهة من طهران في لحظة استثنائية بعد المواجهة الكبرى مع انعقاد المؤتمر الدولي 40 للوحدة الإسلامية تحت عنوان الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد السيد علي خامنئي. وبعد صمود إيران وإفشالها أهداف الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، تدعو طهران اليوم إلى فكرة ميثاق للأمن المتبادل وعدم الاعتداء بين الدول الإسلامية. فهل تفتح مخرجات المواجهة وانفتاح إيران على الجوار العربي الإسلامي الباب أمام صيغة جديدة للأمن الإقليمي؟ وعلى الخط المتصل بالمواجهة التي تحولت إلى حرب اقتصادية، مسؤول أمني إيراني يحذر عبر وكالة نور نيوز الولايات المتحدة من أن مصادرة النفط الإيراني ستؤدي حتما إلى إجراءات جادة وسريعة، بما يفرض تكلفة مقابلة على المصالح الأمريكية في الخليج. إذن هذه العناوين نضعها مباشرة في هذه الساعة من التغطية. معنا فيها هنا في استديو الميادين في طهران رئيس جامعة التقريب بين المذاهب الإسلامية سيد محمد هادي فلاحزادة، ومن بيروت أيضا معنا محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية الزميل محمد فرج. مرحبا بكما. ونبدأ مباشرة بما قاله الرئيس الإيراني مسعود بشكيان في مؤتمر الوحدة الإسلامية، إن إيران وجدت نفسها في خضم حرب، بينما كان مسار الحوار بين إيران والولايات المتحدة لا يزال جاريا، مؤكدا أن طهران لم تبدأ الحرب لكنها وقفت بقوة في وجه العدوان.
1: أتحدث إليكم هذا العام من إيران التي وجدت نفسها في خضم حرب، بينما كان مسار الحوار بين إيران وأمريكا لا يزال جاريا. لم نكن نحن من بدأ الحرب لكننا وقفنا بقوة في وجه هذا العدوان. لقد وقع علينا الظلم، والدفاع عن الوطن حق لكل شعب. الدفاع عن إيران لا يعني العداء للشعوب المسلمة والمجاورة، ولا ينبغي لأي أرض إسلامية أن تتحول إلى منصة للعدوان على دولة إسلامية أخرى، ولا ينبغي لأي دولة إسلامية أن تبحث عن أمنها من خلال زعزعة أمن جاراتها. إيران تمد يدها إلى جيرانها من أجل بناء مثل هذه الترتيبات، لا من موقع ضعف بل انطلاقا من تجربة الحرب.
0: كذلك قال بشكيان في المؤتمر أن العالم الإسلامي بحاجة إلى عدد من التعهدات الواضحة والقابلة للتنفيذ من خلال إبرام ميثاق للأمن المتبادل وعدم الاعتداء بين الدول الإسلامية.
1: العالم الإسلامي بحاجة إلى عدد من التعهدات الواضحة والقابلة للتنفيذ، ولدي ثلاثة مقترحات. أولا، إبرام ميثاق للأمن المتبادل وعدم الاعتداء بين الدول الإسلامية، بحيث تتعهد الدول الإسلامية باحترام وحدة أراضي بعضها، وألا تستخدم أراضيها أو أجواءها أو إمكاناتها للعدوان على دولة إسلامية أخرى، وألا تدعم تقسيم بعضها، وألا

0: عرف أمنها في مواجهة بعضها بعضا، بل تدير أمن المنطقة معا. ثانيا، إنشاء آلية دائمة للوساطة ومنع النزاعات في العالم الإسلامي، ويجب أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على التدخل قبل أن يتحول الخلاف إلى حرب، لا أن تكتفي بإصدار البيانات بعد مقتل آلاف البشر. ثالثا، تحويل العالم الإسلامي من مجموعة من الأسواق المنفصلة إلى شبكة من التعاون الحقيقي، فالوحدة ليست مسألة أمنية فحسب.
1: وكانت انطلقت في طهران فعاليات المؤتمر الدولي الأربعين للوحدة الإسلامية بمشاركة شخصيات وعلماء من عدد من الدول الإسلامية. وأكد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الشيخ حميد شهرياري أكد أن الحرب على إيران مستمرة لأنها تمثل نموذجا يحتذى به في العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن صمود الشعب والقوات المسلحة الإيرانية أفشل أهداف الأعداء. وفي كلمته في المؤتمر دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب إلى حوار إسلامي يعزز الوحدة والتقارب مع احترام خصوصية كل طرف.
2: تواجه أمتنا الإسلامية اليوم تحديات حضارية ووجودية غير مسبوقة، وصلت إلى حد نشر الدمار والخراب في أرجائها وتحكيم الآلة العارية من القيم بكل مجالات الحياة، ووراء تلك الآلة مجرمون دوليون لا يعترفون بحق من حقوق الإنسان. تقف اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما طبقته من أفكار مفكر استراتيجي عظيم في التاريخ المعاصر، أعني به الشهيد القائد الإمام السيد علي الخامنئي قدس سره، بإيمان راسخ بالإسلام المحمدي الأصيل أمام أعتى طغاة الأرض وأشدهم إجراما في التاريخ البشري كله، ليدعو إخواني جميعا إلى أعلى أشكال التضامن مع الجمهورية الإسلامية في معركتها الفاصلة مع قوى الاستكبار الأمريكية والصهيونية والغربية.
1: نجدد الترحيب بكم دكتور محمد هادي فلاح زادة، وأنتم رئيس جامعة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وهي واحدة من أهم المؤسسات حقيقة الدينية والفكرية التي بنت عليها الجمهورية الإسلامية في إيران مشروعها في الوحدة الإسلامية ومسار الحوار الذي فتح من خلاله. وبالتالي نريد أن نقف عند الخصوصية لهذه الدورة الأربعين، لا سيما أنها تنعقد في ظل ما بعد هذه الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك بعد استشهاد السيد علي خامنئي. هذه الدورة تحمل عنوان باسمه، يعني الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد السيد علي خامنئي. ما هي الخصوصيات انطلاقا من هذه الحيثيات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزي السلام دارة.
4: في البداية أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. أسبوع الوحدة التي تتقارن مع الولادة السعيدة رسول الأكرم والإمام جعفر الصادق، أبارك هذه المناسبة السعيدة لكل مشاهديك الكرام. ردا على سؤالك سترامية العزيزة، إذا ما أريد أن أرد عليه بشكل كامل يجب أن أعود بالإشارة إلى تاريخ هذا المؤتمر، هذا التاريخ الذي بدأ وانطلق في عام 1991 بناء على رأي الإمام الخميني، وبعد ذلك تم تأسيس مجمع التقريب، وأن فكرة التقريب والتي تبلورت بشكل كامل في المؤتمر الإسلامي مؤتمر الوحدة هي تنبع من الفكرة الإلهية المؤتمر. وسوف أشير إلى أفكار الإمام الشهيد في موضوع تقريب المؤتمر في هذا العام. كما أشرتم أقيم في ظروف فرضت علينا حربا غاشبة من قبل الكيان الصهيوني وكذلك من قبل أمريكا المعتدية، وحددوا أهدافا فشلوا في تحقيقها كلها، ومن ضمن أهدافهم الأساسية هو إسقاط وإنهاء وجود هذا النظام، وفشلوا في ذلك. والأمر الثاني أنهم كانوا يخططون لتقسيم إيران وأيضا فشلوا في تحقيق هذا الهدف. وكما عبروا كانوا يظنون بأنهم يوفروا الأمن لهم ويدفعوا الفتنة ولم وفشلوا في تحقيق كل هذه الأهداف. وفي ظل هذه الظروف، هل أن الجولة الإسلامية الإيرانية التي استطاعت بكل قوة واقتدار أن تقف أمام الكيان الصهيوني وأمريكا وتثبت للعالم أجمع بأنها أصبحت قوة تستطيع أن تقف أمام المتغطرسين الدوليين والكل وكل المنظرين اعتبروا إيران هي القدرة الرابعة التي ظهرت، وكذلك بناء على معاهد الدراسة عندما يقولون القدرة الرابعة فربما تكون القدرة الثانية والثالثة وربما تكون القدرة الأولى، القوة الأولى في العالم. وفي ظل هذه الظروف أن أحد أدوات التي تعبر عن الوحدة والتضامن في إيران وأمام العالم الإسلامي أن تستطيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تبدل هذه الحركة النموذجية إلى تطبيق عملي، والكل اقترحوا عدم إقامة هذا المؤتمر هذا العام.
1: لماذا يعني كان في اقتراح لعدم إقامته؟ وحقيقة في رسالة ودلالات، بمعنى أن تصر إيران رغم كل ما تعرضت له من خلال هذا العدوان وما ترسله أيضا بأنه القواعد تحتضنها دول عربية إسلامية انطلق منها هذا العدوان، ومع ذلك وفي خضم هذه المواجهة وإن اختلف شكلها تصر على عقد هذا المؤتمر للوحدة الإسلامية. ولماذا كان في ربما رؤية بعدم عقده؟
4: نعم، في حديث فخامة الرئيس السيد بزشان وأنتم نشرتم وقمتم بعرض هذه المقاطع، نحن كنا نتفاوض سواء في حرب 12 يوما أو في حرب رمضان التي عرفت بهذا الاسم. وفي وسط المفاوضات قامت أمريكا بقصف طاولة المفاوضات، والآن نحن نعيش في حالة عدم السلم وعدم الحرب. لذلك فإن الكثير من العلماء المسلمين قالوا بأنه ليست هناك أي ثقة بأمريكا وإسرائيل، لذلك ربما يكررون خيانتهم وهجومهم على إيران. لذلك فإن قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصروا على إقامة هذا المؤتمر لكي يظهروا اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإقامة هذا المؤتمر، وكذلك باستضافة شخصيات العالم الإسلامي الذين بكل تأكيد سوف يلبون نداء الوحدة. لذلك فإن أنتم رأيتم أبرز الشخصيات الإسلامية حضروا في هذا المؤتمر، وربما البعض بسبب المشاكل أو بسبب الظروف التي كانوا يشعرون ربما تخلفوا عن الحضور. ورغم ذلك فإن اليوم الأول صباح هذا اليوم بكلمة فخامة الرئيس فإنه بدأ بكل قوة واقتدار. لذلك فإن البعض كان يوصي بعدم إقامة هذا المؤتمر، ولكن تم إقامته بكل هدوء وفي ظروف سلمية كاملة. نحن أيضا في السابق صلاة الجمعة التي أمها قائد الثورة أيضا نصحوا قائد الثورة بعدم إمامة هذه الصلاة، ولكن قائد الثورة أصر بكل صلابة وأقام هذه الصلاة التي عرفت بصلاة النصر. وكذلك شعبنا أيضا متواجد بكل قوة في ساحة الوغى ضد المستكبرين وضد أمريكا وإسرائيل.
1: نعم، سأعود إليك أيضا لنعرف، يعني هناك مروحة واسعة وعدد كبير من الشخصيات التي حضرت هذا المؤتمر رغم كل هذه الظروف، وخصوصا أنه في أيضا ضيوف من دول أجنبية وليس فقط نتحدثون عن دول العالم الإسلامي. لكن نشارك معنا زميلنا محمد فرج محلل مدينة شؤون السياسية والاستراتيجية، وأبدأ وإياك من عنوان هذا المؤتمر، ونتحدث هنا عن عنوان الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد السيد علي خامنئي، صاحب الفكرة يستشهد، فإذ بنا في استمرار هذا المسار. مؤتمر الوحدة يحمل عنوانا باسمه وتحويله من فكرة ونهج إلى إرث يستمر بعد استشهاده، ما دلالات ذلك؟
5: تحية طيبة لك رامي، لضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. بداية، تاريخيا الشعوب تأتلف في عملية مواجهة الاستعمار حول الهويات الجامعة. وقد يكون هذا الائتلاف حول هوية قومية كمشاريع القومية العربية التي حدثت في مواجهة الاستعمار في الستينيات والسبعينيات وما بعد ذلك، وقد تكون حول عنوان طبقي على سبيل المثال بما ينتج الآن في العالم بما يسمى الجنوب العالمي، وإيران رائدة أيضا في هذا الفلك، أو هوية لها علاقة بالجانب الديني والهوية الإسلامية في عملية مواجهة الاستعمار ومواجهة الاستكبار، عنوان مركزه إيران ونحتته إيران في المنطقة لمواجهة مشاريع الهيمنة الأمريكية على اختلاف أشكالها بما فيها الدعم الكامل لكيان الاحتلال الإسرائيلي. ولكن الرئيس الإيراني أشار إلى ثلاث نقاط فيما يتعلق بهذا العنوان، عنوان الوحدة الإسلامية تستحق الوقوف عندها. الجانب الأول هو تكريس شكل من أشكال التعاون الحقيقي. هو تحدث وقال أيضا بأن نسب التبادل التجاري بين الدول الإسلامية 19% فقط. ولتعزيز الجانب العنوان الأساسي لابد من تعزيز الأسس المادية الخاصة بهذا العنوان، وهذا أساسي ومهم. ثانيا الائتلاف حول عنوان أساسي بحجم القضية الفلسطينية على سبيل المثال، وإيران تبنت هذا المسار وتبنت الالتصاق بعنوان القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين بشكل كامل كعنوان مركزي انزاحت عنه عدد كبير من الحكومات العربية وذهبت إلى عناوين مطاطة وغائمة أخرى لم تكن إلا في صالح مصلحة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية. في ظل هذا الانزياح الهائل والإزاحة الهائلة على مدار العقود، إيران تمسكت بالعنوان الأساسي. هذا في النقطة الأولى. في النقطة الثانية ميثاق الأمن المتبادل. إذا كانت هذه الحكومات ما زالت مصممة على خياراتها فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والبقاء تحت أوهام المظلة الأمنية الأمريكية، إيران تقول دعونا نذهب إلى ميثاق أمن متبادل، بمعنى أقله العنوان الأساسي أن لا يكون هنالك حالة من الاعتداء من أي طرف ضد آخر. وهذا يبدو يعني عمليا في ظل هذه المرحلة ومنطلق أيضا من عنوان الوحدة. الجانب الثالث هو آلية للوساطة الدائمة لفك النزاعات ولفك الخلافات والإشكاليات. وهنا تأتي أهمية هذه النقطة بأن حضور أي شكل من أشكال المنظمات الإقليمية قد يسد فراغ الذي حدث بوجود المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. وجود المنظمات الإقليمية في هذه المرحلة بالتحديد في ظل حالة العطب التي تصيب المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة يبدو أمرا في غاية الأهمية. نقطة أخيرة رامية أيضا في هذا الاتجاه، عنوان الوحدة كأساس كجسر كمنصة لمواجهة مشاريع الهيمنة الأمريكية نحتته إيران. ماكينة الدعاية الغربية حاولت أن تحوله إلى عناوين أخرى، تارة إلى عناوين طائفية وتارة إلى عناوين بين قوسين توسيع النفوذ الإيراني. اليوم يجب الإشارة بأنه دول المنطقة بحاجة إلى مراجعة تاريخية شفافة وجادة لتجد المسار الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، أين وقفت في الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان، كيف نراجع السياسات المختلفة في دول المنطقة وليس فقط في دول المنطقة وإنما في دول أخرى. هنالك نسبة شيعة كبيرة في باكستان والهند، لم يصدر تصريح رسمي واحد لا من باكستان والهند تقول بأن إيران تتدخل في شؤونها الداخلية، فقط ماكينة التحريض الطائفي الإعلامية الغربية هي التي دفعت بأطراف وهيئات وحكومات عربية لتبني هذه السردية.
1: تبقى معنا زميلنا محمد فرج. عود من جديد إليك دكتور محمد هادي فلاح زادة، ربما أيضا استزادة بالمعلومات حول هذه النسخة من هذه السنة، تحدثنا عن الخصوصية والحيتيات والرسائل والمعاني في عقدها في ظل هذه المواجهة، وكذلك بعد استشهاد السيد علي خامنئي. مروحة واسعة من الشخصيات، لا أدري دقق لي، بحث في 600 شخصية إسلامية سياسية ثقافية وإعلامية من حوالي 40 دولة، 140 ضيفا أجنبيا، 80 منهم حضروا بشكل مباشر. لكن ماذا عن دلالات الانتقال الجغرافي من طهران إلى قم ومشهد وهناك جلسات تخصصية في أذربيجان الغربية، كردستان، خراسان الرضوية؟ ما الدلالة في هذا المد الجغرافي أيضا حتى الحدود منه؟
6: ببینید در اندیشه
7: امام الشهید، في فكر امامنا الشهيد السيد علي الخامنئي، فان الوحده هي مبدا قراني وهدف قراني، وايضا تحظى بنظره حضاريه وليس نظره تكتيكيه. نحن في المجتمع الايراني، المجتمع الايراني يتكون من اقوام ومذاهب مختلفه، وما يروج في الداخل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتعامل بشكل جيد مع الأقوام والمذاهب المختلفة، هذا ما يروج له في الإعلام الغربي، وهذه الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية أهم وأقل نتائجها هو أن الشخصيات الشيعية والسنية يجلسون مع بعض ويبحثون عن الطاقات المتوفرة داخل الجمهورية الإسلامية لدى أهل السنة، وكذلك يستمعون على لسان أهل السنة في مناطق أهل السنة، يستمعون الخدمات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأهل السنة. لماذا؟ لأن الوحدة من نظرة إمامنا الشهيد ليست وحدة منفردة بالطائفة الشيعية. وأيضا
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
9: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قل معي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: لله.
1: ها قد أدينا صلاة الجمعة، وقبل أن نغادر المسجد أخبركم أنه سيكون هناك سبق للخيل بعد قليل، فمن يرغب بمشاهدة السباق يتوجه إلى ميدان السباق قرب وادي المدينة من الجهة الشرقية، وبارك الله فيكم.
2: سباقا موفقا وميمونا إن شاء الله، وقد كنتم موفقين باختيار ساعة السباق بعد صلاة الجمعة ليشاهده أكبر جمع من الناس.
1: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم، ونرجو أن تحضر هذا السباق، وندعو للجميع بالتوفيق.
2: إنها فرصة طيبة ولن أفوتها بإذن الله.
3: إن أخي الوليد أخبركم عن سباق الخيل ومكان ميدانه، وأنا أخبركم عن أطراف السباق وأسمائهم، وهم أخي الوليد وأخي جندب وأخي عكرمة وأنا جابر. وفقكم الله جميعا.
1: هذه المرة لن أدعك تسبقني يا جابر كما سبقتني في السباق الأخير، ففرس الشهباء تسابق الريح، ولن تستطيع أي فرس في السباق أن تجاريها في سرعتها.
3: يا وليد دعك من هذا الهراء الذي سمعته منك، ففي سباقنا الأخير كنت على فرسك هذه، وكانت النتيجة أنك كنت آخر من وصل خط نهاية السباق. أم هل نسيت؟
1: لا لم أنس يا جابر، ولكن فرس اليوم هي غير ما كانت عليه في آخر سباق، وسترى أنني
3: سأرى ماذا؟ سأرى أنك لن تسبقني هذا اليوم أيضا، ففرس البلقاء اعتادت على الفوز ولن تخذلني هذه المرة بإذن الله.
1: إن فرسك لن تجاري فرس عكرمة الذي اعترف أن فرسي هي الأسرع، فكيف ستجاري فرسي وتسبقها؟
4: سباقك يا شباب،
5: انطلق السباق على بركة الله.
4: يا شباب هيا يا شباب هيا هيا.
6: إنه يلوح لنا بيده مستغيثا، ما الأمر يا ترى؟

0: توقف عن النبتة هذه، توقف توقف يا عكرمة، وأنت يا وليد توقف.
1: لقد توقفت يا شيخ عبد الرحيم، لقد توقفت على أن تنصفني وتأخذ لي حقي من هذا الرجل، لقد سبقته، وعند عودتي كان ما زال في الطريق فاعترضني وجذبني عن فرسي واعتدى علي.
0: أصدقني القول يا عكرمة، هل هذا صحيح؟
2: لا هذا غير صحيح، إنه يكذب، فحين رآني سبقته أسقط نفسه عن ظهر فرسه حتى لا يقال أنني سبقته.
0: ولكنني أرى ثوبه قد تمزق، فلو كان أسقط نفسه كما تدعي أنت لما تمزق ثوبه يا عكرمة، فلا تظلمن أخاك.
2: قلت لكم إنه يكذب، وسترون أنني سأنال منه إن آجلا أم عاجلا، وأنا لست ظالما.
0: يا جابر يا جابر، إن كنت رأيت ما حدث فاشهد بما رأيت ولا تكتم من شهادتك شيئا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه.
3: يا شيخ عبد الرحيم، إنما حدث هو كما أخبرك به الوليد، والله على ما أقول شهيد.
2: وأنت يا جابر كاذب مثله، وسأريكما أنني سأعاقبكما أيها الكاذبان الظالمان.
0: صدقت يا وليد، صدقت يا بني، فتمزيق ثيابك وأثر الدماء في وجهك وشهادة جابر خير دليل على ظلمه لك واعتداؤه عليك، وسننصفك جميعا ونأخذ لك حقك من عكرمة. أما أنت يا عكرمة فلا ينبغي لك ذلك، وسننظر في أمرك حتى لا تعود لغيرها، فتهديدك لأخويك يعني إضمار الشر لهما.
2: أتنصر الوليد علي يا شيخ؟
0: أنا لم أنصر أحدا على أحد، بل نصرته لأنه ظلم باعتدائك عليه، وأنصرك أيضا بأن آخذ فوق يديك وأحجزك عن الظلم، لأنصرك على شيطانك الذي يغويك، وأنصرك على نفسك، فإذا تركتك لتنال من أخيك الوليد فقد أعنتك على الظلم، وما فعلت ذلك إلا على بينة وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا اسمعوا ماذا قال في المظالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الابتلاء بعد أن تأملنا فيه وبأنواعه ليس هدفا بالنسبة لنا، هو حقيقة ستنزل علينا. المهم أننا نتعامل معه بأسلوب صحيح، وأيضا نحن نتمنى أن لا نبتلى، ونتمنى أن ننجح في الابتلاء إذا اختبرنا. وهناك إرشادات قرآنية كيف نتعامل مع الابتلاء إذا حل علينا، وكيف نكشف هذا الابتلاء، ما هي الأدوات التي نستعملها لنكشف الابتلاء عنا. دعونا نتأمل كشف الابتلاء من خلال توجيهات كتاب الله عز وجل.
2: بالقدس أمضي لن نهد غيثي سأعيد ربي
3: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم يا رب.
1: حتى نكشف البلاء إذا وقع أو نمنعه من الوقوع، هناك منهجيات يذكرها القرآن الكريم. طبعا أول منهجية هو أننا لا نتمنى البلاء، ونتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الابتلاء، وأن نكون يعني تحت اختبار يمارسه الكفار علينا. يقول الله سبحانه وتعالى يأمرنا، يعلمنا كيف نتعامل يعني بالتعوذ هذا. يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلهم يختبرونا. نتعوذ بالله أصلا من هذه المسألة. إذا وقع البلاء يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا إذا وقع البلاء نصبر ونسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا من مصادر كشف البلاء التقوى. التقوى، يقول الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عندها الله سبحانه وتعالى سيكشف عنكم هذا البلاء. اصبروا واتقوا، لن يستمر البلاء إلى الأبد، لن يستمر إلى ما لا نهاية. أبشروا يا أهل فلسطين، أبشروا يا أهل غزة، لن يستمر. إذا صبرتم واتقيتم سيكشف البلاء. في عهد صلاح الدين الأيوبي احتلال فلسطين استمر 88 سنة، ثم حرر الله القدس على يدي هذا البطل العظيم ومن معه. فإذا لن تستمر، اصبروا واتقوا. أما إذا استسلمتم، إذا استسلمتم تصبحوا مثل ما حدث للسكان الأصليين في أستراليا ولا في أمريكا وغيرها. أيضا يعلمنا الله سبحانه وتعالى أننا إذا أصبنا بالابتلاء بالضرر بالأذى فنتذكر أنه ما أحد يكشف هذا البلاء إلا الله عز وجل، ما نعتمد على أنفسنا وتخطيطنا وذكاء، ولا نستعين بالشرق والغرب ونظن أنهم سينصرونا. لا، نتذكر دوما نعم ما في مانع نستعمل كل هذه الأدوات، لكن في قلوبنا التوكل على الله وحده. يقول الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا الله سبحانه وتعالى يختبرنا ليرى هل سنتوكل على أنفسنا أو على غير الله عز وجل. حتى الابتلاء بالخير، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله سبحانه، أو في الآية الأخرى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ففي الحالتين تذكر في الرخاء والشدة أن ما تتوكل في قلبك إلا على الله سبحانه وتعالى. ما في مانع أن الإنسان يستعمل الأسباب، لكن في القلب هو ما يعتمد إلا على الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. في بعض الناس وقت الشدة يعتمد على الله، لما يصيبهم رخاء ينسوا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا مسكم بضر فإليه تجأرون. هذه الآيات تتكلم أن وقت الشدة نلجأ، لكن وقت النعمة ننسى. بينما المؤمن الصادق الناجح في الاختبار هو الذي يتذكر في وقت النعمة ووقت الشدة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقت الشدة طبيعي أن بعض الناس يتذكروا الله عز وجل، فلما كشفنا عنه ضرا رجع إلى حالة الرخاء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. سماهم الله تعالى هؤلاء مسرفين، أسرفوا على أنفسهم باعتمادهم على أنفسهم بنسيانهم لفضل الله عليهم. لا تتذكروا الله تعالى في وقت الشدة وتنسوه في وقت الرخاء. هذا هو منهج كشف الابتلاء، وهي آيات واضحات، وعندها لن يستمر البلاء وسيكشفه الله تعالى.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: سابعوا المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع، وافى ربيع، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحانية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي وصف أخلاقه الزكية، وقد اتفقنا في هذا المجلس أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في وصف هند ابن أبي هالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحسن لنا وصفه. يقول سيدنا علي رضي الله عنه لما سأله ولده الحسين عن مخرج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع، واسمع معي، وتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك، تمثله في هذا المجلس كيف كان يتكلم، وكيف كان ينطق، وكيف كان تعامله، واقتد به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول: كان يخزن لسانه إلا مما يعينه ويؤلفهم ولا ينفرهم. ويقال: كان يخزن لسانه إلا مما يعنيه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويكفي هذا الحديث لأمتنا اليوم. إن مصيبتنا الكبيرة في كافة مجالسنا، في الأسواق، في البيوت، في المساجد، في الطرقات، أننا نتكلف ما لا يعنينا، ونتكلم ونهذر للأسف الشديد في أمور كثيرة لا نتقي الله فيها. يؤلفهم ولا ينفرهم، دائما يستخدم الكلمة الطيبة صلى الله عليه وسلم في حديثه مع أصحابه. قال له: فلان سرق يا رسول الله. قال: لا تقولوا سرق، قولوا أخذ. يا سلام، كان يتألف أصحابه بالكلمة الطيبة، يمسح على صدورهم، يقرأ الرقي عليهم، يؤلف بين قلوبهم، يصلح بين الوالد وولده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. يا سلام، ذكرنا في بهجة المجالس وأنس المجالس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه قوم فقال: من سيدكم؟ قالوا: فلان عامر بن الطفيل. قال: بل سيدكم الجعد الأبيض الأحنف بن قيس، إنه بكرمه وليته عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكرم، وينظر إلى الكرماء أنهم هم أولى الناس بقيادة الأمة. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، واسمع هذه الكلمة: ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه. يا سلام، كان إذا احترس من أحد يحترس ويأخذ حذره منه، لكن مع ذلك يتعامل معه بمنتهى الرفق والكلمة الطيبة، إذ هذا لا يتنافى أن يأخذ حذره الإنسان من الناس، لكن أن يقيم لهم حقوقهم في تألف قلوبهم وحسن ضيافتهم واستخدام الكلمة الطيبة معهم دون أن ينفرهم. إن بعض الناس لا يجيد هذه اللغة، ولا يحسن إلا أن يخرج دائما رصاصات سامة على من يعرف وعلى من لا يعرف. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اسمع معي: ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقومه، ويقبح القبيح ويوهيه. يسأل الناس إذا جاءه الزوار ويبش لهم: كيف فلان وكيف علان، وأخباركم، وكيف صيفكم، وكيف شتاؤكم، وكيف أموالكم. وهذه من الأسئلة التي يحب دائما الضيف أن تطرح عليه، وأن يتفقد الإنسان معرفة أخلاق الغير ومعرفة أحوال الناس، حتى إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة، بحاجة إلى خير، يتقدم إليهم في ذلك، ويحسن الحسن ويقومه، ويقبح القبيح ويوهيه، يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم. وأنعم بهذا النبي الكريم الذي يتفقد أصحابه. أين فلان؟ لماذا لم يأتي صلاة الفجر؟ لماذا لم يحضر معنا الدرس؟ أين ثابت بن قيس؟ 3 أيام غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الصحبة، هذه هي العلاقة الحميمة في الله، هذا هو الدين، أن تتفقد أصحابك وتسأل عنهم وتزورهم، تكلمهم بالهاتف، لماذا لم نرك؟ أبلغ سلامنا إلى فلان. دائما هذا التواصل ينشئ هذه المحبة. لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا. يا سلام، طبيب النفوس صلى الله عليه وسلم دائما يسأل عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، وإذا غفل عن ذلك معنى ذلك فأنهم هذا النسيج الاجتماعي سيتقطع، سيغفل ويمل. لكل حال عنده عتاد. يا سلام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أي إن رغب في جمع الناس على الصدقة تجد عنده من العتاد والقوة والرغبة والإمكانيات، إن حمل الناس على فعل أمر معين تجد عنده العتاد قائم. زار النبي صلى الله عليه وسلم وفدا من اليمن، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم آثار الفقر، فدخل وخرج ودخل وخرج، ثم أمر بلال أن يقول الصلاة جامعة، ثم وقف بالناس خطيبا، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فهؤلاء إخوانكم، رحم الله رجلا تصدق ببره، رحم الله رجلا تصدق بشعيره، رحم الله رجلا تصدق عليهم. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يرى حادث خطر، ناس، أسرة محرومة، إخوان ضياع، فقراء، لا يقول أنا مالي، لا أبدا، يتحرك مباشرة وتأخذه الحرقة على الدين. فجاء رجل فأخذ بكفة شعير، ورجل بكفة قمح، ثم جاء رجل فحمل سرة من ذهب فوضعها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فسر عن وجه رسول الله. يا سلام، سر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا في هذا المقام يعني أتذكر أخا كريما أسمع من بعض إخوان المعاذ قصته، وهو سائق، وهذا السائق يعني وليعذرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتكلم عن بعض ملامح أمته، هذا السائق ركب معه رجل كبير في السن، وعندما أوصله لم يكن في السيارة غيره، ولما أوصل الرجل إلى مكانه قال للرجل: أأنت لم تدفع الأجرة؟ قال: عندما نصل إن شاء الله يا بني. فلما وصل إلى المكان الذي يريد الرجل قال: يا حج، لم تدفع الأجرة؟ فقال: يا بني، والله ليس معي شيء. وما أن فتح الباب حتى هجم أطفاله الصغار على السيارة وقالوا: يا أبتي، هل أتيت بشيء من الخبز؟ فنظر السائق وقال: سبحان الله، أليس عندهم خبز؟ قال: لا والله يا بني، وأنا ذهبت طيلة النهار أبحث عن رغيف خبز لهؤلاء الأطفال فلم أجد. أخذت الحرقة هذا السائق وتوجه مباشرة بغلة اليوم واشترى عدة ربطات من الخبز ودخل إلى هؤلاء الأطفال الجياع فتسابقوا إلى أكل الخبز واحتسب أجرته اليومية عند الله سبحانه وتعالى. يقول هذا السائق: ونظرت إلى إقبالهم وشدة جوعهم واحتسبت صدقتي عند الله، وما أن سرت خطوات حتى أوقفني مجموعة من الشباب وخرجوا معي، فإذا معهم وفد للصحافة الأجنبية، وما أن أوصلتهم هناك حتى أعطوني أجرة 200 دولار أمريكي. فتفاجأت وقلت: هذا غيث من عند الله، إلا أنني لم أنس هذا الفقير الذي بات وليس في بيته إلا الخبز. فعدت وملأت سيارتي من الطحين وما يلزمه البيت من عتاد ودخلت عليه مرة أخرى رجاء أنني عرفت أن الصدقة لا تضيع عند الله ولا يضيع عند الله ضائع، وأن الله سبحانه وتعالى يجزي المتصدقين، إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهجه، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقومه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده أحسنهم مواساة. اسمع معي كيف كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الناس عنده الذين يلونه من الناس خيارهم. من كان حوله صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو بكر، وكان عمر، وكان عثمان، وكان علي، خيار الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم عنده، أفضل رجل عنده من الصحابة، أعمهم نصيحة، من ينصح للمسلمين. جرير بن عبد الله صحابي جليل أرسل خادما له ليشتري فرسا من السوق. ذهب الخادم ليشتري فرسا، وجادل صاحب الفرس حتى غلبه واشترى منه الفرس 300 درهم، وقال لصاحب الفرس: ائت معي حتى تأخذ من سيد المال. نظر جرير بن عبد الله إلى الفرس وإلى صاحبه، فقال للخادم: بكم اتفقتم؟ قالوا: 300 درهم. فقال جرير بن عبد الله للرجل: أتبيعني هذا الفرس 400 درهم؟ فتعجب الرجل. قال: أتبيعه 500 درهم؟ فتعجب أكثر. قال: أتبيعه 600 درهم؟ قال: سبحان الله، ما تقول يا رجل؟ قال: أتبيعه 700 درهم؟ قال: سبحان الله، أنت بائع أم مشتري؟ قال: بل أنا مشتري. قال: سبحان الله، أتهزأ بي؟ قال: لا، ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصح لكل مسلم. الله أكبر، وما كان لجرير بن عبد الله أن يغش عهده مع رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة. الله أكبر، الله أكبر. وأعظمهم عنده أحسنهم مواساة، أحسنهم مواساة. والله يتصل بي رجل يا إخوة له 4 أولاد كلهم مصابين بسرطان لكوميا في الدم، تسبب عنها فقدان البصر. أين المواساة؟ أين حقيقة انتمائنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فقط أن نقلب الأوراق ونقول وصف النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ الحقيقة التي يجب أن نفهمها في وصف النبي وفي التعرف عليه سلوك وأخلاق وقيم تدخل بيوتنا وتدخل جيوبنا وتخرج منها، لنواسي بعضنا البعض ونشعر أننا نستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق. إلى أن نلتقي في وصف جديد مع الحبيب الهادي محمد ونكمل تعريفنا به، أسأل الله أن ينفعنا بما نقول. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى من صلى على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية؟

نصف حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: قرآن يتلى.
4: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
3: سنة تشرح.
5: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
3: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم نكمل بناء الكعبة. بالأمس تحدثنا إنه كانت آخر مشكلة قابلت قريش اللي هي الحية اللي تتشرق، فلما جاء الوليد وما صار له شيء ودي الحية طلعت، جاء طائر وشال الحية وأخذها في مكان ما يعلم به إلا الله، فعرفوا إن الله رضي عن صنيعهم، فبدأوا ينقضوا الحجار حقة الكعبة ألين وصلوا عند الأساسات حقتها. لما وصلوا عند الأساس وجو يفكوا التراب يبعدوا التراب، طلع من تحت حجر أخضر، وهذا الحجر الأخضر من الجنة لما سيدنا آدم هو وشيث بنوا الكعبة. فلما جو يحركوه اهتزت مكة، فعرفوا أنه هنا يوقفوا ما عاد ينزلوا عن هذه الأساسات، لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة هو رفع أساسها اللي بنى سيدنا آدم وشيث عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إذن مو هو اللي بناها، رفع القواعد. طيب الآن بنوا الكعبة، قصرت بقريش النفقة لأنهم اتفقوا ما يدخلوا في بناء الكعبة إلا الكسب الطيب، معظم مالهم إما ربا أو الميسر أو مهر البغاء. فاكرين في البدايات لما قلنا أصحاب الرايات الحمر، فإيش عملوا؟ بنوا الكعبة اللي هو بالشكل الحالي اللي إحنا شايفينه الآن، أخرجوا منها 3 أمتار اللي هي دخلوها في حجر إسماعيل، وسدوا الباب بابين، وهي كانت لها بابين، سدوا باب والباب الثاني رفعوه عن الأرض حتى تدخل قريش من شاءت وتخرج من شاءت، وجعلوا لها مفتاحا، المفتاح كان عند عثمان ابن شيبة، اللهم الآن نقول لهم بيت الشيبي، عشان كده مفتاحهم مفتاح الكعبة عندهم ما زالت من بناء الكعبة في عهد قريش إلى الآن. بنوا الكعبة وقفوا عند فين؟ عند الحجر الأسود. هم لما انهدموها خرجوا الحجر الأسود وكان كامل. الآن مين اللي يكون له الشرف إنه يحط الحجر الأسعد مكانه؟ طيب وسمي بالحجر الأسعد لأنه فيه السعادة وهو من الجنة. فبدأوا يتقاتلوا، كل قبيلة تقول أنا أحق إني أنا أحط الحجر وأخذ الشرف هذا، وبدأوا يستعدوا للقتال. من شدة استعدادهم للقتال إنهم جابوا جفنة يعني زبدية مليانة دم وغطسوا أياديهم فيها، لما يعملوا كده معناته إنهم حيقاتلوا حتى الموت. هنا وقف واحد حكيم في وسطهم وقال لهم وقفوا، إحنا نرتضي حكم أول داخل لينا من هذا الباب، وكان اصطفاء الله وإرادة الله أن يكون الذي دخل عليهم من هذا الباب هو من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الأمين، هذا الأمين رضينا به حكما، يعرفوه لأنه من هو صغير يعرف أخلاقه ويعرف عقله ورجاحة عقله صلى الله عليه وسلم. إيش سوى سيدنا رسول الله؟ أخذ قال لهم أعطوني رداء، حط الرداء في الأرض وأخذ الحجر الأسعد بيديه صلى الله عليه وسلم ووضعه في الحجر في الرداء. كان حكيما صلى الله عليه وسلم. ثم قال كل قبيلة تشيل من الرداء طرف، ليه؟ اشتركوا الآن كلهم في شرف حمل الحجر الأسعد. ولما قربوا أخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده الشريفة الكريمة
في مكانه صلى الله عليه وسلم. طبعا الحجر الأسعد الآن بقيت منه قطع، لو جيتوا تدققوا تلاقوا في النت لو شفتوا صورته بعض القطع، لأنه في زمن القرامطة لما جو ودخلوا على الناس والحجاج وأخذوا الحجر الأسود، قعد الأسعد قعد 20 سنة في منطقة، ثم بعد ذلك استرجعوه فتكسر وعجنوا له عجينة. هذا قصة الحجر الأسعد. وبدأت قريش الآن بنت الكعبة ووضعت لها المفتاح، وكانت هذه كلها من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلاء، حبب له أن يختلي بنفسه صلى الله عليه وسلم. وترى الآن فعلا يبغى الإنسان يهدى ويفكر مظبوط، يقول لكم أقعدوا كده تأملوا، أقعدوا في فترة خلوة كده حتى الإنسان يهدأ من مشاغل الحياة. فين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع؟ يطلع في غار حراء، وهو جبل يبعد عن مكة مسافة، يطلع ويطلع في الغار هناك، وكان يطل على مكة كلها ويتأمل في هذا الكون. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي، إيش اللي صار؟ كان يرى الرؤيا قبل الوحي ب6 شهور، لما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة، قبلها ب6 شهور كان لا يرى الرؤيا إلا تأتيه مثل فلق الصبح. يعني إيه؟ يعني ينام يشوف كل الأحداث اللي حتصير تاني يوم كلها، يشوفها تاني يوم بالضبط اللي شافه في النوم. 6 شهور جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرى كل أحداثه اللي حتشوفها تاني يوم، يراها مثل فلق الصبح. طيب ليه هذه؟ تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتهيأ لنزول الوحي عليه. لما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة بدأ الوحي ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قصة نزول الوحي؟ كان سيدنا رسول الله يختلي في غار حراء، وكانت خديجة المرأة الصالحة رضي الله عنها اللي ساعدت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تحبه حبا جما، فكان لما يختلي سيدنا رسول الله في غار حراء كانت ترسل له الطعام، وبالذات كان سيدنا رسول الله يختلي في شهر رمضان. في ليلة 21 من شهر رمضان كان بدء نزول الوحي على سيدنا رسول الله في الليل، وكان يتأمل. إيش يتأمل؟ ينظر في الكون، لا يعرف كيف يعبد الله، هو عارف إنه في قوة كبيرة، في خالق لهذا الكون، استحالة تكون الأصنام هي اللي خلقت هذا الكون. فكان يتأمل. هنا جاءه جبريل بصفاته الملائكية ولكن على هيئة بشرية، ومعه ديباج من الجنة وفيه كتاب، فقال له يا محمد اقرأ. فزع الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يشوف غار حراء ترى فعلا لأنه يطلع وينزل ويدخل وسط صخور، وبعدين غار صغير يعني حوالي يمكن 3 في 1.5 متر كده، صغير الغار جدا، ولكن كان يجلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا تخيلوا بالله أنتوا كلكم تكونوا قاعدين في ظلام وفي ليل وفي منطقة عالية، وفجأة تلاقوا قدامكم أحد، بالتأكيد حيترعب الإنسان. فهنا قال له يا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ ولا أكتب. وغدا نكمل قصة الوحي، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: دم. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة هي حلم كل إنسان نفسه يقابل ربنا وربنا راضي عنه. هدية النهاردة حديث إن الله لا يدرأ بالصدقة عن صاحبها 70 ميتة من السوء أدناها الهم. وفي حديث شبهه هو هدية من الرحمن صدقة السر تقي مصارع السوء. تاني، حديث النهاردة بيتكلم عن الخواتيم. الإنسان ممكن يعيش حياته وهو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ومقصر والدنيا واخداه، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إنما الأعمال بالخواتيم. يعني الإنسان لو ختم لي بالخير إن شاء الله يبعث على خير ويحاسب على خير ويخش جنة ربنا ويشوف ربنا في الجنة على خير، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. عشان كده كان دايما الصالحين يدعوا بحسن الخاتمة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن الصدقة فيها ثواب كبير، ربنا بيضاعف للإنسان كل مليم دفعته كل جنيه ربنا بيرده لك 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء وأكتر من كده بكتير. وكلنا جربنا إزاي ربنا بيخلف علينا في الصدقة. لكن هدية النهاردة مش مرتبطة بإزاي ربنا يخلف عليك في كل جنيه دفعته. ربنا سبحانه وتعالى هيكبر بخطرك وقت ما تموت، وقت ما تبقى خايف انك تروح لمصير في الآخرة ممكن يكون مخيف بالنسبة لك. ربنا هيبعت لك ملايكة تطمنك ويبعد عنك ميتة السوء، سوء الخاتمة ان الانسان يموت على معصية فيموت مرعوب، يموت خايف هيتعمل فيا ايه وانا بموت على معصية. ادناها يعني ادنى ميتة السوء، اقل ميتة من موتات السوء ان الانسان يموت بهمه، ادناها ميتة الهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وعدنا عند كل انسان بيتصدق ربنا هيجبر بخطرك. عارف ليه؟ لان الصدقة بتحيي انسان عايش لكنه ميت. في ناس كتير يا جماعة عايشة حزينة مكتئبة مكروبة مذلولة بسبب الاحتياج، تيجي انت تتصدق فتحيي الامل في قلوبهم. عايشين وهم حاسين ان هم في الدنيا ضحايا ومظلومين، تيجي انت بصدقتك تحيي ثقتهم وتكلهم على ربنا وحسن ظنهم ان ربنا مش هيسيبهم لوحدهم ابدا. فلما انت بتجبر بخاطرهم ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرك في اكتر لحظة انت محتاج ربنا يطمنك فيها، زي ما طمنتهم في الدنيا. إذا كنت أنا ربنا موسع عليا وإنت الرزق ضيق عليك فأنا جنبك، اطمن الناس لبعضها. فيجي رب العالمين يطمنك في أضعف لحظة في حياتك، لحظة خروج الروح. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب كان الصبح وبالليل في السر والعلانية كان بينفق، حتى لو معاه 4 درهم يبقى 1 الصبح وواحد بالليل وواحد في السر وواحد في العلانية. فينزل القرآن في سيدنا علي: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخافش يا صاحب الصدقة، إن شاء الله لحظة لقاء الله تبقى لحظة فرحة وجبر خاطر من رب العالمين ليك، زي ما أسعدت كل إنسان محتاج. إن الله لا يدرأ يعني يحمي، إن الله لا يدرأ بالصدقة عن صاحبها 70 ميتة من السوء أدناها الهم. أبشر بحسن الخاتمة يا صاحب الصدقة، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: أبو محمد مش ضايل كثير وهدى تقوم بالسلامة إن شاء الله.
1: كم يوم يعني؟
0: هو شهرها، لكن أنا حسبت إلها تقريبا ضايل يوم أو يومين.
1: يعني هودي دكتورة، أنت إيش عرفك يا أم محمد؟
0: مالك يا زلمة، عندك شك بقدراتي؟
1: لا طبعا ما عنديش شك.
0: المهم جهزت للبنت جهاز فش زيه من مجاميعه كامل مكمل.
1: الحمد لله.

0: جد مش قادرة فارس.
1: يما ام فارس، يما وينك؟
2: خير خير، مالك ايش فيه؟
1: الحقيني تعالي شوفي هدى.
2: خير ايش مالها؟
1: شكلها يما بدها تولد وانا مش عارف اتصرف.
2: خير يا رب خير يا رب، ثواني ثواني رايح البس واجهز حالي.
3: طب اتصل يا بطل، كلمت الاسعاف، كلموا السياره خليها تيجي.
0: اه يا فارس مش قادره، يا فارس شكلي هولد.
1: معلش يا هدى، تحملي شوية يا هدى، أنا هيني جنبك والسيارة هيها بالطريق.
2: ربنا يسهلك يا رب، تخافيش، ربنا يسهلك
3: يا رب. يا رب سهلها معها يا رب، يا رب احفظها يا رب، يا رب يا رب قومها بالسلامة يا رب، يا رب احمل بطنها يا رب يا رب.
2: اتصلت على أهلها يما يا فارس؟
1: اتصلت يما، اتصلت، وأهلها يما سبقونا على المستشفى.

0: ألف مبروك يا أختي يا هدى، تتربى بعزي. إيش هالبنوتة العسولة هذه؟
1: الله يبارك فيك يا وين صفية؟ وين بنتي؟
2: شوية عيون ماما بتجيبها الممرضة.
0: يا الله، أما شو بني؟ زي القمر بتشبهني.
2: هي أي لا يا محمد، شوف بتشبه أختك هدى الخالق الناطق.
0: يما مش عاجبك إنها بتشبهني؟ عطول دورت الموضوع وخلتيها بتشبه هدى. لسه البنت صغيرة ما بتشبهش حدا.
2: يما منك انت.
3: حليت كل المستشفى.
4: يعني حليتهم عشان خاطر صفية بس؟
3: يما على الغيرة يما.
0: هما هيك النسوان يا فارس، ولسه يا ما هتشوف.
3: يعني اخذ الخبرة منك يا محمد.
4: شو قصدك يا ما هتشوف؟ يو ليكم انتو كمان بتغاروا.
3: لا احنا ما بنغار، احنا رجال.
0: ان شاء الله تتربى بعزكم دلالكم
3: يا رب، وبعز خالها ابو جميل.

0: رايح افتح الدكان. وانت وين رايح؟
1: والله بدي اصل السوق شوية وبعدها ان شاء الله بدي اروح على ارض ازقى الزرع.
0: خلاص بنروح سوا، تعال محمد بوصلنا.
1: لا لا لا بديش اغلبك يا حج.
0: الله يسامحك، لا غلبة ولا اشي، توكل على الله.
1: المهم ابو محمد طمني، كيف صرت انت؟ ان شاء الله بخير.
0: والله بخير الحمد لله.
1: يا رب دائما تكون بخير يا ابو محمد. شايف يا ابو محمد الاولاد كبروني.
0: والله هاي حال الدنيا.

0: ألو، أيوة يا عادل،
1: كيف حالك يا فارس؟ وين أنت من زمان ما بدينت؟
0: والله يا عادل كنت بالمستشفى، إجتني بنت وسميتها صفية، واللي مبروك.
1: إن شاء الله ألف ألف مبروك يا صاحبي، الحمد لله على سلامة المدام وتتربى بعزك يا رب.
0: الله يبارك فيك يا عادل، عقبال عندك يا رب، تتجوز ونقفلك أحسن وقفة.
1: الله كريم يا رب. عارف يا فارس، اشتقت هيك أطلع على البحر وأطلع ليك زيارة النومة بعد الظهر، اشتقت لفطور تحت الشمس، لسهرة هيك مع الشباب. والله الواحد بدي يفرفش عن حاله، مخنوق حس حالي.
0: ما تحكي الليلة في طلعة بدون مقدمات.
1: والله حكولي قبل شوية.
0: ولا يهمك يا عادل، إن شاء الله على الوحدة بالليل بنتحرك.
1: وكيف تتحرك؟ انت ناس ان زوجتك اليوم ولدت؟
0: هي قلتها ولدت وقامت بالسلامة، اطمنت عليها الحمد لله، صحتها تمام وروحتها على البيت، واهلي مش هيقصروا معها.
1: تمام، بس ما تنساش عش البلبل وانت جاي.
0: انا انسى يا صاحبي، احلى حلوان، وسلم على الشباب واحد واحد.
1: بوصل يا غالي، بالانتظار ان شاء الله.

0: الله يهديك يا محمد، جايب أكل جاهز يا ماما وانا عاملة غدا.
1: ست الكل، انت غالي علي، ما بدي غلبك.
0: وماله أكل البيت، امسك الصينية وطلعها فوق، الأكل كتير الحمد لله.
1: يسلموا إيديك يا أحلى أم في الدنيا.
0: تاني مرة لا تعيدها.
1: حاضر، أمرك يا ست الكل.

0: اسمعي هدى، رح تيجي كمان شوية أختي مصالح تزورك، هي وبنتها الدكتورة منى.
1: أهلا وسهلا فيهم.
0: منى بنت أختي اللي كنت بدي أخطبها لابن فارس.
1: قصدها يعني إنه كنا ناويين نخطبها، إيش طبيعي ما أنت عارفة يا هدى. لكن ماما رفضت، بدهاش من القرايب أصلا.
0: أما شو هالمنى، عليها طول وشعر حرير وخفة دم ومتعلمة ومو أي تعليم، دكتورة.
1: كل شيء اسمه نصيب يا عمتي، كل واحد بياخد نصيبه. أصب لي كاسة عصير عنب، تبلي ريقك هيك شوي.

0: انت بلسانك قلتي بدكيش قرايب، هل ايه تحبكت بدك قرايب؟ هل ايه تحبكت تحكي لها؟
1: اي ما انا عارفة، بس انا قلت هيك عشان اذكرها.
0: مو ضروري تذكريها، عمالها والدة جديدة، اعتقيها لوجه الله فترة وبعدين ارجع عمل بدك هي.
1: اخ يا ألاء، كان نفسي ياخد فارس بنت متعلمة ومخلصة جامعة.
0: ليش مالها هدى يا ماما؟ ما هيها بتدرس وما شاء الله عليها وفاتحة بيت كمان.
2: هو حاببها وراضي فيها، انت بس روقي واهدي وخلاص، ما بدناش تاني.
1: انا مش رح ارضى عنها حتى لو جبت له كوم اولاد.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام الأخلاق المحمدية، نبحث معكم في هذه الحلقة لا تبخسوا الناس أشياءهم، وهذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى المقسط. والتخلق بهذا الخلق هو بأن تحكم بالعدل وبأن لا يصدر منك جور أو ظلم في أي أمر من الأمور، وبأن تعطي كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه. نتساءل أيها الإخوة والأخوات، ألا تشعر بالمرارة أن يبخس الناس أشياءك؟ إذا سهرت وتعبت مثلا على مشروع وقابلوك بكلام لاذع يقلل قيمته وينفي جهدك، بضاعة لك بخسوا ثمنها أو عابوا بالرغم من جودتها، أو مثلا ناقشت موضوعا فاستهزأوا بأفكارك، أما وقعت أنت أيضا في الفخ وأنقصت من قيمة ما لدى الآخرين أو استهزأت بجهودهم؟ نعم أيها الأحبة، البخس هو انتقاص الحق على سبيل الظلم والتعييب أو التزهيد أو المخادعة والتقليل من القيمة أو الاحتيال في زيادة أو نقصان. قال الله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحذرك يا أخي وأحذرك يا أختي أن نبخس نعم الله تعالى وفضله علينا، أي أن ننسب النعم والفضل إلينا وليس إليه سبحانه، مثل العبادة التي ننسبها إلى جهدنا أو النجاح إلى ذكائنا واجتهادنا، وهذا أشد أنواع البخس. أما بخس النبي صلى الله عليه وسلم حقه فهو أن نجعله مجرد رسول أدى مهمته وانتهى أمره، فلا نعطي أهمية لذكره والصلاة والسلام عليه أو التحلي بأخلاقه. ثم إنه لا يجوز بخس الصحابة حقهم، لأنهم رجال بلغوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا جديرين بالأمانة، وما كان لهذا الدين أن يصل إلينا لولاهم. وكذلك من غير الجائز بخس حق العلماء والتقليل من أهمية علمهم. وهناك وجه آخر أيضا، هو أن يبخس البعض الوالدين حقهما، فيمكن لأحدهم أن يعامل والديه معاملة حسنة فيؤمن لهما كل ما يحتاجانه ويكرمهما لأن الله أمره بذلك، ولكن إن ظن أنه صاحب الفضل عليهما بفعله فهذا عين العقوق بالوالدين. أما بخس الوالدين لحق الأبناء فيكون بالتفرقة في معاملتهم. وكذلك لدينا بخس الأزواج لحقوق بعضهما، وهذا من نكران العشرة ونسيان ما بينهما من فضل سابق. وبخس حق اليتامى وكبار السن، ويكون ذلك في عدم تولي من بقي من العائلة لأمورهم وعدم كفايتهم والنظر في حاجاتهم المادية والمعنوية وأكل الحقوق والميراث. ومن أوجه البخس بخس رب العمل لحقوق العمال والموظفين، أيضا بخس العمال في إنجاز العمل وشروطه، بخس البائع بالبيع والشراء للكيل والميزان، بخس التلميذ لفضل معلمه، بخس المعلم لحق التلميذ في الشرح والعلامات، وبخس حق العاملة المنزلية التي تقوم على رعاية المنزل والأطفال وسوء معاملتها، وبخس حق الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وسرقة الحقوق الفكرية وسرقة جهد الآخر ونسبته لمن لا حق له فيه. أيها الإخوة والأخوات،
أمرنا الله تعالى أن نوفي الحقوق إلى أصحابها مع إتمامها وعدم نقصانها، وحذرنا من بخسها وازدراء الناس واستصغارهم. اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل معك، وأوفي كما تحب أن يوفى لك، فإن في العدل صلاح المجتمع. وما أجمل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جل شانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكنت قد ذكرت أن نعم الله تعالى على العباد كثيرة، فمن جملة النعم على المؤمنين هي الامتثال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يقول المولى جل شأنه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. لاحظوا هذين الأمرين: كون السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نعم الله عز وجل على العبد السامع المطيع. اثنين: كون السمع والطاعة هو من جملة الميثاق، من جملة العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة تجاه نبيها الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وميثاقه الذي واثقكم به. ولهذا من التزم بهذا الميثاق وأذعن له ووافق على تطبيقه يلزمه السمع والطاعة، ومن عصى وخالف فالمشتكى إلى الله. ولهذا أمر الله عز وجل بالأخذ بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أتاكم به يلزمكم الأخذ به، وكل ما نهاكم عنه عليه الصلاة والسلام يلزمكم أن تنتهوا عنه. فمن لم يستمع إلى ذلك فهذا لم يطع الله عز وجل في أمره، وكان عاصيا لله تعالى، وأربأ بالمسلمين أن يكونوا عصاة لله عز وجل في تحقيق أمره بطاعة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام والانزجار عما نهى عنه. ولهذا أمر الله تعالى بوجوب الرد إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حصل بين المؤمنين وبين ولاتهم، بين المؤمنين أنفسهم، حصل تنازع في أمر ما، يلزمهم أن يرجعوا ذلك إلى الله تعالى في كتابه وإلى رسوله عليه وآله الصلاة والسلام، إن كان على قيد الحياة فيرجعون إليه، وأما بعد وفاته عليه وآله الصلاة والسلام فيرجعون إلى ما كان قد سنه لهم صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما هم فيه قد تنازعوا.

حرفا أو كلمة قبله لكان فيه شيء من البعد، شيء من التأخر، وإنما قال هنا إلى الله والرسول للدلالة على أن الرجوع إلى أمر واحد، وهو ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله تعالى إليه وهو واحد. الأمر الثاني خاتمة الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه الصيغة كما يعبر عنها البلاغيون هي صيغة تهييج، يعني إذا كنت مؤمنا صادقا صحيحا يلزمك أن تفعل، وإذا لم تكن كذلك أنت تتثاثى تتأخر قد تمتنع. ولهذا يهيج الله تعالى ما في نفوس المؤمنين من كامن الإيمان، إن كنت مؤمنا صادقا افعل كذا، كما هو الحال فيما لو تنازع الأطفال فيما بينهم يقول أحدهم للآخر إن كنت رجلا اخرج إلى الباب، إن كنت كذا افعل كذا. فهنا المولى جل شأنه ولله المثل الأعلى يهيج ما في كوامن النفوس ويخاطبها إن كنتم مؤمنين صادقين يلزمكم أن تردوا الأمر إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك إن كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام على قيد الحياة فيرجعون إليه، فما أن يخبروه بالأمر حتى يوحي الله تعالى إليه فينطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بعد وفاته فبما كان قد سنه وصدره عليه وآله الصلاة والسلام. ولهذا أخبر المولى جل شأنه أنه لا خيار مع قضائه صلى الله عليه وسلم ولا مع قضاء الله تعالى من قبل، لأن قضاء الله تعالى يوحيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقضي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو قضاء الله تعالى الذي أوحاه إليه فنطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد كثيرا ما يذكر المولى جل شأنه لفظ الجلالة قبل لفظ الرسول للدلالة على أن الحكم واحد. ومن هنا يقول المولى جل شأنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن لا خيار لك، ما في مجال المناقشة، ما في أخذ ورد، يلزمك التسليم لأنك عبد لله عز وجل، والحاكم هو الله تعالى كما سأذكر بعد لحظة إن شاء الله تعالى. ومن هنا أوجب المولى جل شأنه التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفى الإيمان عمن لم يفعل ذلك، لما قال جل شأنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا قارنا ما في هذه الآية الكريمة حتى يحكموك مع قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقوله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالله تعالى هو الحاكم. وهنا يقول الله تعالى حتى يحكموك، والحكم لله عز وجل، لكن يزول الإشكال وما يوقعه الشيطان في نفوس المستمع عندما يقرأ قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، فالحكم الحقيقي لله عز وجل أوحاه إلى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا مسلم إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: يلزمك الإذعان، يلزمك التطبيق، يلزمك التنفيذ، لأنك عبد لله، والعبد لا اختيار له مع سيده. العبد لا يملك أمرا مع سيده. فإذا كان جميع الخلق، إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أنت لا تملك متى يميتك، لا تملك متى يبعثك، لا تملك أن ترد عليه ما يريد. فإذا كان الآمر الحقيقي هو الله عز وجل، والحاكم الحقيقي هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى ما يريد، مبلغ عن الله تعالى ما يحكم به، مبلغ عن الله تعالى ما يقضي به، مبلغ عن الله عز وجل ما شرعه من تحليل أو تحريم، فأنت لا تملك إلا الإذعان والتسليم، وليس لك أن ترد. ولهذا نفى صفة الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون. ولاحظوا هذه التأكيدات عندما أتى بلا ثم واو القسم ثم القسم بالله عز وجل ثم التأكيد مرة ثانية لا يؤمنون، حتى وأتى بحرف الغاية حتى يحكموك. ولهذا يلزم المسلم الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يملك إلا ذلك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأنت يا مؤمن لا يجوز لك بحال من الأحوال إذا دعاك النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تستجيب. وقد تكرر هذا في عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان أبي بن كعب وحادثة ثانية يصلي، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، طبعا يصلي نافلة، فتأخر عن الإجابة ولم يستجب بسرعة. فلما انتهى من الصلاة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك لم تستجب إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال: أستغفر الله وأتوب إليه. ثم قال: لأعلمنك أعظم آية في كتاب الله تعالى قبل أن تخرج من المسجد. الحديث. فهنا المولى عز وجل أمر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. ولاحظوا أيها الإخوة، خاطب المؤمنين، لأن المؤمن هو الذي يسرع إلى التطبيق، هو الذي يمتثل أمر الله عز وجل، خاصة والله تعالى خاطبه بصيغة الإيمان، بصفة الإيمان، ولم يخاطبه بصفة الإنسانية: يا أيها الناس، ولم يخاطبه بصفة جنسه: يا عربي، يا كذا، يا كذا، لا، إنما خاطبه بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وسبق أن تحدثت عن هذه الآية في حلقة سابقة عندما ذكرت أن الله تعالى أفرد الضمير، قال: إذا دعاكم، ولم يقل، مع أنه سبق ذكر لفظ الجلالة وذكر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يقل إذا دعواكما، قال: إذا دعاكم. والضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم للدلالة على أن الاستجابة لرسول الله هي استجابة لله تعالى، وأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي دعوة من الله تعالى. فمن دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمعيش قد دعاه الله عز وجل، ومن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستجيبا لله تعالى قبل ذلك. وأتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة حتى أتمم ما ذكرته في هذه الحلقة من وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث سأذكر عدد من الآيات القرآنية في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز العنود أو الخروج عن ذلك، لأن من فعل ذلك بحيث إنه خالف أو تلكأ أو تأخر فهذا مخدوش الإيمان. وطاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته وحتى في حال حياته عليه الصلاة والسلام إنما هي متمثلة بأمره ونهيه. وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بعده كأمره صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته، ولا عبرة بالأعيان، لأنه لا بد من وجود أشخاص مخاطبين بالنصوص بالأوامر، والعبرة بالحكم لا بالأعيان المتوجه إليهم الخطاب، إنما العبرة بالحكم الذي كان قد صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقرؤون في قصة يوسف عليه السلام في إخوته عندما لما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، هل نفذ أخوة يوسف أمر أبيهم عندما دخلوا إلى مصر؟ دخلوا من باب واحد، فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم نفذوا نفس الحكم الذي كان قد قاله لهم في فلسطين، نفذوه وهم إيش؟ وهم في مصر. فالحكم ليس العبرة بالأعيان، إنما الحكم باق ويشمل كل من ينطبق عليه ذلك الحكم، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تمام الساعة 8:00 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال الإمام البيضاوي

بخاطر في قلبنا، خاطر لطيف جميل، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل خير، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل شر، وكلها تصدر من نفس المكان، من صدورنا، وهو الكلام النفسي، الكلام النفسي عند الإنسان. لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا فصلوا هذه الخواطر القلبية حتى يستطيع الواحد منا أن يعرف أي خاطر يأتي على قلبه. فقال بعض السادة العلماء: إن قلب الإنسان يأتي عليه أربعة من الخواطر، أربعة أنواع من الخواطر. الخاطر الأول خاطر رحماني، رحماني يعني من الله عز وجل، والثاني خاطر ملكاني، والثالث خاطر نفساني، والرابع خاطر شيطاني. إذن رحماني، ملكاني، نفساني، شيطاني. أما الخاطر الرحماني وهو من الله سبحانه وتعالى، فهو أن يشعر الواحد منا بأنه كأن أحدا يكلمه في داخله، يذكره بالمولى عز وجل، يذكره ببديع صنعه، بجمال كونه سبحانه وتعالى، فهذا خاطر من الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني خاطر ملكاني. الخاطر الملكاني يعني كأنه من ملك من الملائكة، وهو الذي سماه القرآن النفس اللوامة، يشعر كأن أحدا يلومه أو يوجهه من داخله: يلا قوم صلي، مضى ساعة على دخول الوقت ولم تصلي إلا الآن، أسرع، ماذا تنتظر؟ أو كأن واعظا يكلمه من داخله، أو يلومه ويؤنبه على معصية صدرت منه: هل يفعل أحد ما فعلت؟ كيف فعلت هذا؟ أما تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ هذه سماها القرآن النفس اللوامة، هذا خاطر ملكاني. النوع الثالث خاطر نفساني، يعني من طلبات النفس الإنسانية: أريد أن آكل، أريد أن أشرب، أريد أن أنام، تعبت، أريد أن أرتاح، هذا خاطر من النفس لا ينبني عليه لا ثواب ولا عقاب. والنوع الرابع والعياذ بالله خاطر شيطاني، علامته أنه يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة. طيب، طالما هذه الأصوات الأربعة تصدر من المكان نفسه، قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، كل هذه الأصوات تصدر من صدورنا، كيف نميز بينها؟ نميز بينها بعرضها على قال الله وقال رسول الله. فإذا شعرت يا أخي، وشعرت أنا معك، بخاطر في قلبي، أعرضه على قال الله وقال رسول الله، فإن كان يدلني على الله في شيء من جمال صنعته فهذا خاطر رحماني، وإن كان يأمرني بطاعة أو ينهاني عن معصية أو يؤنبني عليها هذا خاطر ملكاني، وإن كان من حاجات النفس وطلباتها هذا خاطر نفساني، وإن كان يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة فهذا خاطر شيطاني. نتخلص منه بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعلنا لك طائعين، ونعوذ بجلال وجهك أن نكون من العصاة يا رب العالمين. والسلام عليكم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة أحزان تتجدد على طريق الهجرة. أراد كعب بن مالك أن يبعد الشكوك حول الأنصار فشارك بدعابه. رأى الحارث بن هشام شقيق أبي جهل يلبس نعالا جديدة فهتف بوالد جابر: يا أبا جابر، أنت سيد من ساداتنا وكهل من كهولنا، ما تستطيع أن تتخذ مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ فانحنى الحارث نحو نعليه ومد يديه فخلعهما ثم رماهما إلى كعب وقال: والله لتلبسنهما. شعر الشيخ أن كعبا قد أحرج الحارث فقال: مهلا، أحفظت والله الرجل، فاردد عليه نعليه. لكن كعبا قال: والله لا أردهما. ثم همس إلى والد جابر وقال: والله لئن صدق الفأل لأسلبنه، أي في الحرب. اطمأن الوثنيون فغادروا منا، واستعد الأنصار للرحيل ليشرق يوم السفر بشمس جديدة وصباح منعش كالمطر. غادرت رواحل الأنصار لتزين يثرب لاستقبال حبيبها، نخيلها السامقات تتمايل تطلعا وشوقا إليه، يثرب تنتظر نبيها الذي سيغير العالم، سيجعلها عاصمة لأعظم دولة في التاريخ، بعد أن كانت بلدة يتفاخر أبناؤها بنحر بعضهم من أجل دابة أو حتى مزحة. يثرب ملت من تقاتل فلذ أكبادها ومن النوح وسكب الدموع على أجداثهم. ها هو نبي الله صلى الله عليه وسلم يمسح دمعها، يبعث إليها بمعلمين ليعلقا قناديل الوعي والحب في بيوتها وأسواقها ودروبها. يبعث مصعب بن عمير الذي يتزر الجلد من الفقر، وابن أم مكتوم الأعمى الذي ينير بصائر وثنييها. أما في مكة فنبي الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن رؤيا، يقول: أريت دار هجرتكم، ويصفها بأنها ذات نخل بين حرتين، فيتسلل الشباب وتهاجر أول عائلة، إنها عائلة أم سلمة، ها هي قد استوت على ظهر بعيرها، فيناولها زوجها طفلهما سلمة، ثم يأخذ بزمام بعيرها وينطلق بها. وفي الطريق يفاجآن بمجموعة من الرجال تعترضهما، ثم يأمرون أم سلمة بالنزول، ويتقدم أحدهم فينزع الطفل منها وهي تبكي: ما هذا؟ ألا تكف الوثنية عن إلحاق الأذى بهذه المؤمنة؟ طعن أبو جهل أمها سمية فصبرت، عذبوا أخاها عمارا فصبرت، ضيقوا مكة فتركتها لهم وهاجرت إلى الحبشة، ولما سمعت ببيعة الأنصار وكرم يثرب عادت لتجد قريشا في الطريق تمنعها من الهجرة، تخطف صغيرها تفصلها عن زوجها ثم تتركها على قارعة الطريق للدموع والأحزان.
2: في ظلال السيرة، في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال: كان مالك بن دينار يدعو يقول: إله مالك، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دار مالك؟ وأي الرجلين مالك؟ ثم يبكي. سبحان الله، الصالحون يا أخوان على درجة عالية من الخوف، يعملون الأعمال الصالحات الكثيرات ويبذلون البذل الكبير، ثم يخافون من الله عز وجل أن لا يكون راضيا عنهم، فيحثهم هذا الخوف على زيادة العمل. هلا شو الفرق بين الطالب المجتهد بالثانوية العامة والطالب الكسلان؟ واحد من الفروق بتلاقي الطالب المجتهد، الطالب الأولي، الطالب اللي عم يفكر يجيب علامة كاملة بتلاقيه خايف، مع أنه هو داري، هو عامل دورة بالصيفية وفي بالشتوية دارس دراسة منيحة ومساوي ملخصات وجايب ملخصات ومطلع على أسئلة الدورات وحالة أسئلة الدورات، تلاقيه خايف. يقولوا له أهله: لك شبه خايف، أنت دارس منيح؟ يقول لك: خايف تروح علي علامة، خايف يروح علي خمس علامات. هلأ الطالب الكسلان تلاقيه نايم عم يضحك، عم بيروح يلعب، أهله بيقولوا لك دروس، بيقولوا: ولا يهمكم، ولا يهمكم، ضمنان النجاح حطه بجيبتي. الشاطرين بيخافوا، الكسلان ما بيخاف، الأولياء بيخافوا، البعيدين عن الله بيقول لك: أخي ولا يهمك، ولا يهمك، الأمور كلها مركزة، وأنا كفلان يتيم، وأنا متصدق بصدقة، وبكرة بدي فوت على الجنة، وإذا بدك أنا كفلان يتيمين، واحد إلي واحد إلك، فوتك معي. الله أكبر. فأولياء الله تعالى يخافون، بس هذا الخوف ليس ليقطعهم عن العمل، وإنما ليحثهم على زيادة العمل. فكان يدعو: إله مالك، يعني يا إله مالك، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دار مالك؟ لأوم أنا من أهل النار، لأوم أنا ما حبكم من سكان الجنة. وأي الرجلين مالك؟ قال ثم يبكي. وكان مالك له صاحب اسمه المغيرة، وكان ختنه يعني صهره، يقول: يا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته. كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته. الأولياء بيحافظوا على أوقاتهم، وبيحافظوا على علاقاتهم، وبيحافظوا على أنفاسهم من أن تضيع بدون فائدة. فبالجملة إذا صاحب صاحبا، إما أن يفيده خيرا أو أن تستفيد منه خيرا. واجعلوا هذا ديدنكم يا أخوان، إما أنتم إذا جالستم بعضكم أو جالستم غيركم، إذا إنسان حتفيده جالسه، إذا بيفيدك خيرا في الدنيا أو في الآخرة جالسه، أما إذا ما في فائدة بنوم، بس إضاعة وقت. الله يستر إذا ما في كمان خسارة، إذا جالسته خسرت. يعني في إنسان إذا جالسته جلسته تقسي القلب، جلسته توقع بالمعصية، جلسته توقع في البعد عن الله، جلسته توقع في أذية العباد، جلسته في البعد عن رب العباد، هذا حكما لابد أن تتركه. أخي يعني ما بيمشي الحال من هون ومن هون، يعني أنا بجالس هدول يلي بيؤذوا وبجالس كمان لمناح، ما بيمشي الحال؟ لا ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال، لأنك أنت إلك هوية، وهويتك أنت أهل خير، أهل صلاح، أهل رشاد، فكن مع أصحاب هذه الهوية. أما تكون من المذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مرة بعود مع هدول ومرة بعود مع هدول، مرة بيروح الوقت وبصير في أذية وبصير في كذب وغيبة ونميمة وشتائم وفحش، وعياذا بالله
يعني بعد عن الله، ومرة كمان بعمل جلسة ذكر وجلسة مع الصالحين. لعل بعض الناس يوسوس لهم الشيطان بهذه الفعلة أو لهذا الأمر، بس الحقيقة يخشى بركي واحدنا مات في جلسته مع الفجار، بركي علق قلبه بهؤلاء الفجار فسلك مسلكهم. فكان الإمام مالك يقول، مالك ابن دينار يقول لختنه وصاحبه: يا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته. ما في حرج، يعني هلأ أنت مو معقول إذا واحد قال أنا يعني بحب ما في أحد إلا بنسجن معه، كيف يعني؟ عفوا، إذا واحد مجرم بتنسجن معه؟ إذا واحد شرير بتنسجن معه؟ كيف بدك تنسجن مع الشرير؟ لازال أهل الباطل يعادون أهل الحق، لازال أبو جهل لا يرضى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة قالوا له: يا أبا جهل، بقى أبو جهل قبل الإسلام كان يكنى بأبي الحكم لرجاحة عقله. قالوا له: يعني يا أبا الحكم، أفي شك أنت من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت لا بتشك؟ يعني هو مو نبي هالزلمة؟ أبو جهل شافه ورآه وسمعه وسمع خطابه وسمع شو عم يتكلم مع الناس. قال: لست في شك من نبوته، أنا متأكد أنه محمد صلى الله عليه وسلم نبي. قال: ولكن كنا وبني عبد المطلب كفرسي رهان، عيلتنا وعيلتهم نحن منتنافس، أخذوا السقاية فأخذنا الرفادة. أو معنى الكلام إن كانوا يسقوا الحجاج نحن كنا نطعم الحجاج. فحتى إذا قالوا منا نبي، فمن أين لنا بنبي؟ نمد جبل النبي أنا؟ ما بيمشي الحال. لذلك أخي أنا ما بؤمن. لازال أبو جهل لا يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهلأ كيف أنت بدك تكون من أهل الخير وأهل الرشاد وأهل الصلاح ثم أنت تتماشى وتتوافق وتساير أهل الباطل؟ فيا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيرا فانبذ عنك صحبته. تعلمون يا أخوان بأنني أقول كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد المفسدين بعد توفيق الله تعالى الصاحب، حقيقة الصاحب. مرارا ما اتصلت أم تشكو بأن ابنها بعيد عن الخير، بعيد عن درب الهداية، بعيد عن الصلاح، بعيد عن الرشاد، بعيد عن النجاح، أنه يا أستاذ الله يوفقك شو بدي أعمل؟ فبقول له: يا خالي، باختصار ادعي له وسلطي عليه صاحبا صالحا، بس ادعي له وسلطي عليه صاحبا صالحا، لأن الرجل يتأثر من أصحابه تأثرا كبيرا. احنا كلنا، أنتم كلكم تأثرتم من أصحاب لكم في الحياة. في دراسة حدثتكم عنها عن العباقرة والمبدعين والقيادة، وجدوا بأن هؤلاء العباقرة وأن المبدعين وأن القادة في الغالب بيكونوا متجايلين أو متزامنين، وبيسموها هي المحاكاة. يعني أنا شفت رفيقي طلع أولي، بصير أنا يعني يثور في داخلي ما يدعوني أن أكون من الأوائل. أنا شفت رفيقي عم يجتهد بالعبادة، بصير يثور في داخلي ما يدعوني أن أصير مجتهدا في العبادة. بعيد من هون شفت رفيقي عم يتناول الحشيش وبطريقة يعني عم يبدع فيها، بصير أنا هو كمان بده يروح يبدع مثل رفيقه بتناول الحشيش. هلأ كل المدخنين من علمهم؟ أبوه يعني قال له: بابا عود تعال يا حبيبي لعلمك السيجارة. لا، ما علمه أبوه، صاحبه كل المدخنين. بعيد من هون يلي بتعاطى المخدرات، من علمه؟ صاحبه. يلي بيوقع بأعراض الناس، من علمه؟ صاحبه. هلأ بالطرف المقابل حفاظ القرآن، من الذي حثهم على الحفظ؟ صاحبه. له رفيق عم يمشي بحفظ القرآن، بصير هذا الرفيق كيف عم يحفظ؟ أنا بدي أحفظ. وهكذا الخير، يعني الخير له رجالاته والشر له رجالاته. وكلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين الصاحب. فليحذر أحدنا من أن يتأذى من صاحب سيء، وليكن هو سببا لسوق الخير إلى أصحابه. أسند مالك بن دينار عن أنس بن مالك، أسند يعني روى أحاديث بسنده عن أنس بن مالك، يعني هو من التابعين، تلميذ أنس بن مالك، وعن جماعة من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين والقاسم.
وتوفي سنة 31. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،

عشر سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا، وما رآني مرة إلا تبسم. عشر سنين ما رأى أنسا رضي الله عنه إلا تبسم في وجهه. كان عليه الصلاة والسلام لين الجانب دائما البشري طلق الوجه، وكان يقبل على محدثه بوجهه صلوات ربي وسلامه عليه، يظن جليسه أنه ليس أحد أكرم عليه منه، بمعنى أن الجالسين معه كل واحد منهم يظن نفسه أعظم الناس مكانة وأرفعهم منزلة وأكرمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقبل عليهم جميعا بوجهه، يحادثهم، يلاطفهم، يسأل عن أحوالهم، يقضي حوائجهم. ومن حسن عشرته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يطمئن من أخذته مهابته وجلالته. لما جيء برجلين ترعد فرائصهما حين رأياه صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه طمأنهما وقال لهما: هونا عليكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم المجفف، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ومن حسن معاشرته صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما يريد أن يتميز على الناس بشيء. يقول قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما أراد أن ينصرف قرب إليه أبي حمارا ووطأ عليه قطيفة، يعني سعد رضي الله عنه من باب إكرام النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام قرب إليه الوسيلة التي تنقله وهيأها، وضع على ظهر ذلك الحمار قطيفة، ثم قال: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما شيته؟ فقال: لي اركب. فقلت: لا. فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال رضي الله عنه: فانصرفت. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أركبه أمامه وقال: صاحب الدابة أحق بمقدمها، أحق بأن يكون في الأمام. هذا من سهولته عليه الصلاة والسلام ولين جانبه وحسن خلقه مع الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم نكمل بناء الكعبة. بالأمس تحدثنا إنه كانت آخر مشكلة قابلت قريش اللي هي الحية اللي تتشرق، فلما جاء الوليد وما صار له شيء ودي الحية طلعت، جاء طائر وشال الحية وأخذها في مكان ما يعلم به إلا الله، فعرفوا إن الله رضي عن صنيعهم، فبدأوا ينقضوا الحجار حقة الكعبة ألين وصلوا عند الأساسات حقتها. لما وصلوا عند الأساس وجو يفكوا التراب يبعدوا التراب، طلع من تحت حجر أخضر، وهذا الحجر الأخضر من الجنة لما سيدنا آدم هو وشيث بنوا الكعبة. فلما جو يحركوه اهتزت مكة، فعرفوا أنه هنا يوقفوا ما عاد ينزلوا عن هذه الأساسات، لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة هو رفع أساسها اللي بنى سيدنا آدم وشيث عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إذن مو هو اللي بناها، رفع القواعد. طيب الآن بنوا الكعبة، قصرت بقريش النفقة لأنهم اتفقوا ما يدخلوا في بناء الكعبة إلا الكسب الطيب، معظم مالهم إما ربا أو الميسر أو مهر البغاء. فاكرين في البدايات لما قلنا أصحاب الرايات الحمر، فإيش عملوا؟ بنوا الكعبة اللي هو بالشكل الحالي اللي إحنا شايفينه الآن، أخرجوا منها 3 أمتار اللي هي دخلوها في حجر إسماعيل، وسدوا الباب بابين، وهي كانت لها بابين، سدوا باب والباب الثاني رفعوه عن الأرض حتى تدخل قريش من شاءت وتخرج من شاءت، وجعلوا لها مفتاحا، المفتاح كان عند عثمان ابن شيبة، اللهم الآن نقول لهم بيت الشيبي، عشان كده مفتاحهم مفتاح الكعبة عندهم ما زالت من بناء الكعبة في عهد قريش إلى الآن. بنوا الكعبة وقفوا عند فين؟ عند الحجر الأسود. هم لما هدموها خرجوا الحجر الأسود وكان كامل. الآن مين اللي يكون له الشرف إنه يحط الحجر الأسعد، الأسعد مكانه؟ طيب وسمي بالحجر الأسعد لأنه فيه السعادة وهو من الجنة. فبدأوا يتقاتلوا، كل قبيلة تقول أنا أحق إني أنا أحط الحجر وأخذ الشرف هذا، وبدأوا يستعدوا للقتال. من شدة استعدادهم للقتال إنهم جابوا جفنة يعني زبدية مليانة دم وغطسوا أياديهم فيها، لما يعملوا كده معناته إنهم حيقاتلوا حتى الموت. هنا وقف واحد حكيم في وسطهم وقال لهم وقفوا، إحنا نرتضي حكم أول داخل لينا من هذا الباب، وكان اصطفاء الله وإرادة الله أن يكون الذي دخل عليهم من هذا الباب هو من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الأمين، هذا الأمين رضينا به حكما، يعرفوه لأنه من هو صغير يعرف أخلاقه ويعرف عقله ورجاحة عقله صلى الله عليه وسلم. إيش سوى سيدنا رسول الله؟ أخذ قال لهم أعطوني رداء، حط الرداء في الأرض وأخذ الحجر الأسعد بيديه صلى الله عليه وسلم ووضعه في الحجر في الرداء، كان حكيما صلى الله عليه وسلم. ثم قال كل قبيلة تشيل من الرداء طرف، ليه؟ اشتركوا الآن كلهم في شرف حمل الحجر الأسعد. ولما قربوا أخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده الشريفة الكريمة في
في مكانه صلى الله عليه وسلم. طبعا الحجر الأسعد الآن بقيت منه قطع، لو جيتوا تدققوا تلاقوا في النت لو شفتوا صورته بعض القطع، لأنه في زمن القرامطة لما جو ودخلوا على الناس والحجاج وأخذوا الحجر الأسود، قعد الأسعد قعد 20 سنة في منطقة، ثم بعد ذلك استرجعوه فتكسر وعجنوا له عجينة. هذا قصة الحجر الأسعد. وبدأت قريش الآن بنت الكعبة ووضعت لها المفتاح، وكانت هذه كلها من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلاء، حبب له أن يختلي بنفسه صلى الله عليه وسلم. وترى الآن فعلا يبغى الإنسان يهدأ ويفكر مظبوط، يقول لكم أقعدوا كده تأملوا، أقعدوا في فترة خلوة كده حتى الإنسان يهدأ من مشاغل الحياة. فين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع؟ يطلع في غار حراء، وهو جبل يبعد عن مكة مسافة، يطلع ويطلع في الغار هناك، وكان يطل على مكة كلها ويتأمل في هذا الكون. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي، إيش اللي صار؟ كان يرى الرؤيا قبل الوحي ب6 شهور، لما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة، قبلها ب6 شهور كان لا يرى الرؤيا إلا تأتيه مثل فلق الصبح. يعني إيه؟ يعني ينام يشوف كل الأحداث اللي حتصير تاني يوم كلها، يشوفها تاني يوم بالضبط اللي شافه في النوم. 6 شهور جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرى كل أحداثه اللي حتشوفها تاني يوم، يراها مثل فلق الصبح. طيب ليه هذه؟ تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتهيأ لنزول الوحي عليه. لما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة، بدأ الوحي ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قصة نزول الوحي؟ كان سيدنا رسول الله يختلي في غار حراء، وكانت خديجة المرأة الصالحة رضي الله عنها اللي ساعدت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تحبه حبا جما، فكان لمن يختلي سيدنا رسول الله في غار حراء كانت ترسل له الطعام، وبالذات كان سيدنا رسول الله يختلي في شهر رمضان. في ليلة 21 من شهر رمضان كان بدء نزول الوحي على سيدنا رسول الله في الليل، وكان يتأمل. إيش يتأمل؟ ينظر في الكون، لا يعرف كيف يعبد الله، هو عارف إنه في قوة كبيرة، في خالق لهذا الكون، استحالة تكون الأصنام هي اللي خلقت هذا الكون. فكان يتأمل. هنا جاءه جبريل بصفاته الملائكية ولكن على هيئة بشرية، ومعه ديباج من الجنة وفيه كتاب، فقال له يا محمد اقرأ. فزع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يشوف غار حراء ترى فعلا، لأنه يطلع وينزل ويدخل وسط صخور، وبعدين غار صغير يعني حوالي يمكن 3 في 1.5 متر كده، صغير الغار جدا، ولكن كان يجلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا تخيلوا بالله أنتوا كلكم تكونوا قاعدين في ظلام وفي ليل وفي منطقة عالية، وفجأة تلاقوا قدامكم أحد، بالتأكيد حيترعب الإنسان. فهنا قال له يا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ ولا أكتب. وغدا نكمل قصة الوحي، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: الحمد لله، ها قد أدينا صلاة الجمعة. وقبل أن نغادر المسجد أخبركم أنه سيكون هناك سبق للخيل بعد قليل، فمن يرغب بمشاهدة السباق يتوجه إلى ميدان السباق قرب وادي المدينة من الجهة الشرقية، وبارك الله فيكم.
1: سباقا موفقا وميمونا إن شاء الله. وقد كنتم موفقين باختيار ساعة السباق بعد صلاة الجمعة ليشاهده أكبر جمع من الناس.
0: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم، ونرجو أن تحضر هذا السباق، وندعو للجميع بالتوفيق.
1: إنها فرصة طيبة ولن أفوتها بإذن الله.
2: إن أخي الوليد أخبركم عن سباق الخيل ومكان ميدانه، وأنا أخبركم عن أطراف السباق وأسمائهم، وهم أخي الوليد وأخي جندب وأخي عكرمة وأنا جابر. وفقكم الله جميعا.
0: هذه المرة لن أدعك تسبقني يا جابر كما سبقتني في السباق الأخير، ففرس الشهباء تسابق الريح، ولن تستطيع أي فرس في السباق أن تجاريها في سرعتها.
2: يا وليد، دعك من هذا الهراء الذي سمعته منك، ففي سباقنا الأخير كنت على فرسك هذه، وكانت النتيجة أنك كنت آخر من وصل خط نهاية السباق. أم هل نسيت؟
0: لا، لم أنس يا جابر، ولكن فرس اليوم هي غير ما كانت عليه في آخر سباق، وسترى أنني...
2: سأرى ماذا؟ سأرى أنك لن تسبقني هذا اليوم أيضا، ففرس البلقاء اعتادت على الفوز، ولن تخذلني هذه المرة بإذن الله.
0: إن فرسك لن تجاري فرس عكرمة الذي اعترف أن فرسي هي الأسرع، فكيف ستجاري فرسي وتسبقها؟
3: سباقك يا شباب،
4: انطلق السباق على بركة الله.
3: الشباب يا شباب، هيا هيا الفائز.
5: إنه يلوح لنا بيده مستغيثا، ما الأمر يا ترى؟

0: توقف عن الابتهال، توقف، توقف يا عكرمة، وأنت يا وليد توقف.
1: لقد توقفت يا شيخ عبد الرحيم، لقد توقفت على أن تنصفني وتأخذ لي حقي من هذا الرجل. لقد سبقته، وعند عودتي كان ما زال في الطريق، فاعترضني وجذبني عن فرسي واعتدى علي.
0: أصدقني القول يا عكرمة، هل هذا صحيح؟
2: لا، هذا غير صحيح، إنه يكذب. فحين رآني سبقته أسقط نفسه عن ظهر فرسه حتى لا يقال أنني سبقته.
0: ولكنني أرى ثوبه قد تمزق، فلو كان أسقط نفسه كما تدعي أنت لما تمزق ثوبه يا عكرمة، فلا تظلمن أخاك.
2: قلت لكم إنه يكذب، وسترون أنني سأنال منه إن آجلا أم عاجلا، وأنا لست ظالما.
0: يا جابر، يا جابر، إن كنت رأيت ما حدث فاشهد بما رأيت ولا تكتم من شهادتك شيئا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه.
3: يا شيخ عبد الرحيم، إنما حدث هو كما أخبرك به الوليد، والله على ما أقول شهيد.
2: وأنت يا جابر كاذب مثله، وسأريكما أنني سأعاقبكما أيها الكاذبان الظالمان.
0: صدقت يا وليد، صدقت يا بني، فتمزيق ثيابك وأثر الدماء في وجهك وشهادة جابر خير دليل على ظلمه لك واعتداؤه عليك، وسننصفك جميعا ونأخذ لك حقك من عكرمة. أما أنت يا عكرمة فلا ينبغي لك ذلك، وسننظر في أمرك حتى لا تعود لغيرها، فتهديدك لأخويك يعني إضمار الشر لهما.
2: أتنصر الوليد علي يا شيخ؟
0: أنا لم أنصر أحدا على أحد، بل نصرته لأنه ظلم باعتدائك عليه، وأنصرك أيضا بأن آخذ فوق يديك وأحجزك عن الظلم، لأنصرك على شيطانك الذي يغويك، وأنصرك على نفسك. فإذا تركتك لتنال من أخيك الوليد فقد أعنتك على الظلم، وما فعلت ذلك إلا على بينة وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، اسمعوا ماذا قال في المظالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الابتلاء بعد أن تأمنا فيه وبأنواعه ليس هدفا بالنسبة لنا، هو حقيقة ستنزل علينا. المهم أننا نتعامل معه بأسلوب صحيح، وأيضا نحن نتمنى أن لا نبتلى، ونتمنى أن ننجح في الابتلاء إذا اختبرنا. وهناك إرشادات قرآنية كيف نتعامل مع الابتلاء إذا حل علينا، وكيف نكشف هذا الابتلاء، ما هي الأدوات التي نستعملها لنكشف الابتلاء عنا. دعونا نتأمل كشف الابتلاء من خلال توجيهات كتاب الله عز وجل.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: حتى نكشف البلاء إذا وقع أو نمنعه من الوقوع، هناك منهجيات يذكرها القرآن الكريم. طبعا أول منهجية هو أننا لا نتمنى البلاء، ونتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الابتلاء، وأن نكون يعني تحت اختبار يمارسه الكفار علينا. يقول الله سبحانه وتعالى يأمرنا، يعلمنا كيف نتعامل يعني بالتعوذ هذا. يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلهم يختبرونا. نتعوذ بالله أصلا من هذه المسألة. إذا وقع البلاء يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا إذا وقع البلاء نصبر ونسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا من مصادر كشف البلاء التقوى. التقوى، يقول الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عندها الله سبحانه وتعالى سيكشف عنكم هذا البلاء، اصبروا واتقوا، لن يستمر البلاء إلى الأبد، لن يستمر إلى ما لا نهاية. أبشروا يا أهل فلسطين، أبشروا يا أهل غزة، لن يستمر. إذا صبرتم واتقيتم سيكشف البلاء. في عهد صلاح الدين الأيوبي احتلال فلسطين استمر 88 سنة، ثم حرر الله القدس على يدي هذا البطل العظيم ومن معه. فإذا لن تستمر، اصبروا واتقوا. أما إذا استسلمتم، إذا استسلمتم تصبحوا مثل ما حدث للسكان الأصليين في أستراليا ولا في أمريكا وغيرها. أيضا يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن إذا أصبنا بالابتلاء بالضرر بالأذى فنتذكر أنه ما أحد يكشف هذا البلاء إلا الله عز وجل، ما نعتمد على أنفسنا وتخطيطنا وذكاء، ولا نستعين بالشرق والغرب ونظن أنهم سينصرونا. لا، نتذكر دوما، نعم ما في مانع نستعمل كل هذه الأدوات، لكن في قلوبنا التوكل على الله وحده. يقول الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا الله سبحانه وتعالى يختبرنا ليرى هل سنتوكل على أنفسنا أو على غير الله عز وجل. حتى الابتلاء بالخير، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله سبحانه، أو في الآية الأخرى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ففي الحالتين تذكر في الرخاء والشدة أن ما تتوكل في قلبك إلا على الله سبحانه وتعالى. ما في مانع أن الإنسان يستعمل الأسباب، لكن في القلب هو ما يعتمد إلا على الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. في بعض الناس وقت الشدة يعتمد على الله، لما يصيبهم رخاء ينسوا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا مسكم بضر فإليه تجأرون. هذه الآيات تتكلم أن وقت الشدة نلجأ، لكن وقت النعمة ننسى. بينما المؤمن الصادق الناجح في الاختبار هو الذي يتذكر في وقت النعمة ووقت الشدة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقت الشدة طبيعي أن بعض الناس يتذكروا الله عز وجل، فلما كشفنا عنه ضرا رجع إلى حالة الرخاء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. سماهم الله تعالى هؤلاء مسرفين، أسرفوا على أنفسهم باعتمادهم على أنفسهم بنسيانهم لفضل الله عليهم. لا تتذكروا الله تعالى في وقت الشدة وتنسوه في وقت الرخاء. هذا هو منهج كشف الابتلاء، وهي آيات واضحات، وعندها لن يستمر البلاء وسيكشفه الله تعالى.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام الأخلاق المحمدية، نبحث معكم في هذه الحلقة لا تبخس الناس أشياءهم، وهذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى المقسط، والتخلق بهذا الخلق هو بأن تحكم بالعدل وبألا يصدر منك جور أو ظلم في أي أمر من الأمور، وبأن تعطي كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه. نتساءل أيها الإخوة والأخوات، ألا تشعر بالمرارة أن يبخس الناس أشياءك؟ إذا سهرت وتعبت مثلا على مشروع وقابلوك بكلام لاذع يقلل قيمته وينفي جهدك، بضاعة لك بخسوا ثمنها أو عابوا بالرغم من جودتها، أو مثلا ناقشت موضوعا فاستهزأوا بأفكارك، أما وقعت أنت أيضا في الفخ وأنقصت من قيمة ما لدى الآخرين أو استهزأت بجهودهم؟ نعم أيها الأحبة، البخس هو انتقاص الحق على سبيل الظلم والتعييب أو التزهيد أو المخادعة والتقليل من القيمة أو الاحتيال في زيادة أو نقصان. قال الله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحذرك يا أخي وأحذرك يا أختي أن نبخس نعم الله تعالى وفضله علينا، أي أن ننسب النعم والفضل إلينا وليس إليه سبحانه، مثل العبادة التي ننسبها إلى جهدنا أو النجاح إلى ذكائنا واجتهادنا، وهذا أشد أنواع البخس. أما بخس النبي صلى الله عليه وسلم حقه فهو أن نجعله مجرد رسول أدى مهمته وانتهى أمره، فلا نعطي أهمية لذكره والصلاة والسلام عليه أو التحلي بأخلاقه. ثم إنه لا يجوز بخس الصحابة حقهم، لأنهم رجال بلغوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا جديرين بالأمانة، وما كان لهذا الدين أن يصل إلينا لولاهم. وكذلك من غير الجائز بخس حق العلماء والتقليل من أهمية علمهم. وهناك وجه آخر أيضا، هو أن يبخس البعض الوالدين حقهما، فيمكن لأحدهم أن يعامل والديه معاملة حسنة فيؤمن لهما كل ما يحتاجانه ويكرمهما لأن الله أمره بذلك، ولكن إن ظن أنه صاحب الفضل عليهما بفعله فهذا عين العقوق بالوالدين. أما بخس الوالدين لحق الأبناء فيكون بالتفرقة في معاملتهم. وكذلك لدينا بخس الأزواج لحقوق بعضهما، وهذا من نكران العشرة ونسيان ما بينهما من فضل سابق، وبخس حق اليتامى وكبار السن، ويكون ذلك في عدم تولي من بقي من العائلة لأمورهم وعدم كفايتهم والنظر في حاجاتهم المادية والمعنوية وأكل الحقوق والميراث. ومن أوجه البخس بخس رب العمل لحقوق العمال والموظفين، أيضا بخس العمال في إنجاز العمل وشروطه، بخس البائع بالبيع والشراء للكيل والميزان، بخس التلميذ لفضل معلمه، بخس المعلم لحق التلميذ في الشرح والعلامات، وبخس حق العاملة المنزلية التي تقوم على رعاية المنزل والأطفال وسوء معاملتها، وبخس حق الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وسرقة الحقوق الفكرية وسرقة جهد الآخر ونسبته لمن لا حق له فيه. أيها الإخوة والأخوات،
أمرنا الله تعالى أن نوفي الحقوق إلى أصحابها مع إتمامها وعدم نقصانها، وحذرنا من بخسها وازدراء الناس واستصغارهم. اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل معك، وأوفي كما تحب أن يوفى لك، فإن في العدل صلاح المجتمع. وما أجمل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: ما زال الحديث عن الأخوة والجماعة ودائرة النفع العام لعموم الناس وخصوصية المسلمين. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه الأخوة، وكيف كان قدوة لهم في أن الناس سواسية؟
2: أستاذ جميل، في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم له مهمتان كبيرتان، الأولى هي التبليغ والثانية هي القدوة.
1: نعم.
2: من طريقة الأولى يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. توجيهاته النصية أحاديثه هذه منهج لنا.
1: نعم.
2: وما نهاكم عنه فانتهوا. التوجيه الثاني متعلق بمهمته الثانية أنه قدوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا بتصور أنه التبليغ سهل، أما البطولة في التطبيق. والآن الدعاة كثر، من هم الذين وفقهم الله؟ الذين طبقوا في حياتهم ما قالوه للناس. مرة زرت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، سألته أن يقدم نصيحة للدعاة، توقعت أن يتحدث طويلا، فإذا به يتكلم جملة واحدة، قال: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو فقط. تكفي هذه. فمهمة النبي الثانية هي المهمة البطولية، هي المهمة التي كانت أكبر سبب لانتشار هذا الدين، كان قدوة، ما قال شيئا ما فعله، ولا نهى عن شيء وفعله. فلذلك كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحد أصحابه: يا رسول الله، علي ذبحها الشاة، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. معقول؟ سيد الأمة، زعيم الأمة، نبي الأمة، رسول الله، قائد الجيش، يساوي نفسه مع إخوانه تماما. بالمناسبة دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل بهم جميعا، قال: أيكم محمد؟
1: لا يوجد هناك مميز
2: ولا ميزة إطلاقا، واحد من أصحابه. في روايتين، الأولى تقول قال له أنا، وفي رواية يقول أحد الصحابة: ذاك الوضيء. فكان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، قالوا: علي جمع الحطب. هم لم يحتملوا ذلك، هو سيدهم ونبيهم. قال: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه.
1: سبحان الله.
2: هذا الموقف، ما الذي جعل الصحابة يلتفون حوله؟ ما الذي جعلهم يفدونه بأرواحهم؟ ما الذي جعلهم يؤثرونه على كل شيء؟ هذا الصحابي الذي أراد القرشيون قتله وصلبوه، قال أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. وهذا درس للدعاة

0: ولكل منصب قيادي للأب والأم والمعلم، مدير المستشفى، مدير المؤسسة، أنت حينما تكون مع من حولك متواضعا لهم يلتفون حولك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هناك ومضة أخرى في بعض المعارك، الصحابة كانوا 1000 والرواحل 300. أعطى أمر قائد الجيش رسول الله، قال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. سوى نفسه مع أقل جندي، فركب الناقة في نوبته، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحبه أن يبقى راكبا، فقال عليه الصلاة والسلام: والله هذه المقولة لا أرتوي من تردادها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكم عن الأجر. حينما سوى نفسه مع أصحابه كواحد منهم فدوه بأرواحهم، وهذا مذهب في القيادة. إن أردت أن تكون قائدا ناجحا سوي نفسك مع من حولك. أنت لك ميزة الأمر والنهي، أما إذا أخذت ميزات كثيرة ولم تقدم لهم شيئا لن تنجح في القيادة. لذلك النبي الكريم قال: من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم في رواية، وفي رواية فقد عصى الله ورسوله. أما هو ماذا قال عن نفسه؟ قال: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. بالغميم مكان بعيد في المدينة، يمكن أبعد مكان في المدينة. قال: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. هو حينما يأمرنا بمكارم الأخلاق بكل ما من شأنه أن يمتن علاقة بين المؤمنين كان قدوة لنا. فلذلك أنا أرى أن مهمة القدوة أعظم بكثير من مهمة التبليغ.
1: نعم دكتور، في هذا المبحث هنالك أسس، كيف لنا أن ننمي هذه الأخوة وكيف نحافظ عليها إن وجدت؟
0: أستاذ جميل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بنود كثيرة جدا، من شأنها أن تبعد العلاقة بين الأخوين، أن تسيء العلاقة بينهما، بالمقابل أمرنا بأشياء كثيرة تنمي هذه العلاقة. من هذه الأشياء ورد في الأثر القدسي أن يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فأنت حينما تحسن لأخيك يحبك أخوك، وافتح قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. والإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة. فهذا توجيه نبوي: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. أكبر مفتاح لقلب الأخ أن تحسن إليه، أن تنصحه، أن تقدم له هدية، أن تعينه على حل مشكلة، أن تقف معه في أزمته. هذا الذي ينمي العلاقات، هذا الذي ينشئ الحب بين المؤمنين، الخدمة، الإحسان، الاهتمام. شيء آخر يقول النبي الكريم: يا أيها الناس أفشوا السلام، اجعل السلام شيئا اعتياديا، لا تسلم على من تعرف، سلم على من تعرف وعلى من لم تعرف. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإفشاء السلام وإطعام الطعام مما يقوي العلاقة. أنا حتى أقول أحياناً إطعام الطعام ينمي العلاقة بين المؤمنين. أنت حينما تبذل لهم طعامك يأكلون، ينشأ مودة زائدة عن المودة الطبيعية من خلال هذا الطعام. شيء آخر: وإذا حييتم بتحية ردوا السلام. إذا كان إلقاء السلام سنة مؤكدة فرد السلام فرض، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. دقق موضوع السلام، موضوع الإكرام، موضوع الإحسان، موضوع تلبية الدعوة، موضوع أن تنصح إخوانك، أن تكون معهم، هذا كله ينمي علاقة بين المؤمنين. ورد في بعض الأحاديث أن أحد الصحابة سأل النبي الكريم أي الإسلام خير، فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نحن ألفنا أن نسلم على من نعرف، أما هنا التوجيه على من عرفت ومن لم تعرف. طرح السلام يطرح معه المودة والطمأنينة، ماشي بالطريق قل للذي تراه السلام عليكم. وهذا السلام تحية الإسلام. يعني مرة عمير هذا أراد أن يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام، قال لصفوان والله يا صفوان لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. فقال صفوان ديونك علي بلغت ما بلغت، وأولادك أولادي ما امتد بهم العمر، فاذهب وافعل ما تريد. فسقى سمه سيفه سما وانطلق على راحلته إلى المدينة. رآه عمر رضي الله عنه قال هذا عدو الله جاء يريد شرا، فأخذه إلى النبي وكتفه بحمالة سيفه. قال يا عمر فك أسره، أطلقه وابتعد عنه، أد مني يا عمير. قال سلم علينا على السلام. قال عمت صباحا يا محمد؟ قال له قل السلام عليكم. قال له هذا سلامنا بمنتهى الغلظة. قال له ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له والله جئت أفدي ابني. قال له هذه السيف التي على عاتقك؟ قال له قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له ألم تقل لصفوان ابن أمية كذا وكذا وكذا؟ أم وقف؟ قال له أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي كان بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسول الله، وأسلم. البطولة. يقول سيدنا عمر دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض إخواني.
1: سبحان الله.
0: هذا ملمح دقيق جدا. المؤمن الصادق لا يكره الآخر، يكره عمله فقط.
1: سبحان الله.
0: فإذا عاد إلى الله فهو أخي في الله.
1: دخل في قوله إنما المؤمنون إخوة. دكتور، هل هنالك من حقوق واجبة للمسلم على المسلم؟
0: طبعا الحقوق كثيرة جدا. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتسمية العاطس، وفي رواية وإذا استنصحك تنصحه.
1: نعم،
0: في حقوق. فأنا حينما أعلم حقوق الإخوة علي وحقوقي عليهم هذا مجتمع متماسك. الحقيقة هذه التوجيهات والله كل ما أتمناه أن تنقلب إلى واقع نعيشه نحن. يعني المجتمع الإسلامي ما شاء الله في تقدم علمي وحضاري، ومساجد رائعة، ومؤتمرات دقيقة، وكتب مؤلفة، ومحاضرات، وفضائيات. نحتاج إلى الحب، نحتاج إلى المودة التي كانت بين الصحابة. أصحاب النبي الكريم كان بينهم من الحب ما لا يوصف. كان أحدهم إذا افترق مع أخيه عقب صلاة العشاء يلتقي به مع صلاة الفجر يعانقه ويقول واشوقاه يا أخي، ثلاث ساعات غدرك. هذا كان الحب. نحن بحاجة إلى حب، والحب هو علامة الإيمان. نعم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وكما يرضى. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. والصلاة والسلام على من بعثه الله عز وجل رحمة للأنام، رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أي داعية، أي موجه، أي مربي، أي واعظ، أي إمام، أي خطيب، أي مؤثر يريد أن يؤثر بالناس وينقل للناس فكرة أو توجيهاته أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر، باختصار أي صاحب رسالة يريد أن ينجح في رسالته ودعوته، لابد لزام عليه شرط من شروط نجاح هذه الرسالة والدعوة أن يكون صادقا. دخول الكذب في دعوتك، دخول الكذب في رسالتك، دخول الكذب في كلامك إفساد لدعوتك، تهتز صورتك، قيمتك، سمعتك، ميزانك عند الناس، فلا يقبلوا منك شيئا. وأصدق الأولين والآخرين، أصدق الناس أجمعين، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه زلة ولا كذبة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. في كل أحواله لا يقول صلى الله عليه وسلم إلا الحق، ولا يعرف ولم يعرف عنه إلا الصدق. عمرو بن العاص صحابي كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يسمعه منه يكتبه رضي الله عنه. فقال له بعض الصحابة: أتكتب كل شيء قاله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر من البشر، يرضى ويغضب؟ فامتنع عن الكتابة. قالوا: يعني كيف تكتب كل شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مرة معصب، غضبان، زعلان، قال كلمة ما يبي يقولها بلحظة غضب وانفعال، لا تكتب كل شيء، لا تكتب إلا اللي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشره للناس. هكذا اجتهاد منهم، أرادوا حماية السنة. عمرو العاص امتنع عن الكتابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبر أني كنت أكتب وبعدين امتنعت عن الكتابة. انظر ماذا قال، قال عبد الله بن عمر: فأومأ صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى فيه، قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أنا ما أقول إلا حق، وأنا زعلان، وأنا راضي، وأنا غضبان، حال السلم، حال الحرب، مع الزوجة، مع الولد، مع الحبيب، مع القريب، مع البعيد، مع العدو، لا يخرج من لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق. والله عز وجل قال عنه في ثنائه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم حق، صلوات ربي وسلامه عليه. ومن معالم صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مع الجميع، مو مع ناس دون ناس، طائفة دون طائفة. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهم قالوا: يا رسول الله، إنك تمازحنا وتداعبنا. قال: أجل، ولا أقول إلا حقا. ولاحظ ما يحصل في بعض الدواوين والمجالس والمجتمعات فيما يسمى أسلوب الحط والضغط والتعليق والسخرية من أجل إضحاك الموجودين وإضحاك من في المجلس، بل أحيانا بعض أشكال السخرية والأسف تكون سخرية على ما يصنعه الرب مو على ما يصنعه العبد، سخرية على شكل إنسان، على بطنه، على مشيته، على هيئته. هذا نقد لا يقبل. النقد هذا والاعتراض والسخرية على على على على صنع الرب جل في علاه، كل هذا من أجل بس إضحاك الموجودين؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويمزح لكن لا يقول إلا حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار، قال عبد الله بن عامر: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا فنادتني أمي قالت: تعال ليعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما أردت أن تعطي؟ قالت: يا رسول الله، تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة.
فلا تتهاون أيها الأب، لا تتهاوني أيتها الأم في الكذب، حتى ولو كان شيء يسير لا تكتب عليك كذبة وتهتز قيمتك أمام هؤلاء. أختم بموقف وأتمنى أن يعيه كل مسؤول أو مسؤولة أو مدير أو مديرة أو مشرف أو مشرفة أو قيادي أو قيادية، كل من جعله الله عز وجل على مصالح الناس في بعض الوزارات الهيئات وغيرها، من يتعامل مع الجمهور. أحيانا يأتيك شخص، يأتي هذا المسؤول القيادي أيا كان، يطلب منه خدمة، معاملة، حاجة، قد تكون هذه الخدمة أو المعاملة أو الحاجة قد تكون مو من صلاحياته، أنا ما أملك صلاحيات أني أنا أمشيها لك، قد تكون فيها مخالفة ظاهرة للقوانين واللوائح، قد يكون أنا ما أقبلها أصلا، ما أقبل أني أخطر الدور ولا أقبل أني أمشي مثل هذه المعاملات. للأسف الشديد بعض المسؤولين ما يريد يخسر هذا الطرف وما عنده قدرة أن يواجه هؤلاء، فيستخدم نظام التمشي إن شاء الله وخير وخلي وراقك وأنا راح أمشي وراح أكلم وراح أسألك، وهو في قرارة نفسه لا راح يمشي ولا راح يخلص، ويأمل ذاك ويعشم المسكين ويظل أيام وهو يتلاعب فيه يمين ويسار، اليوم باكر عقبه. يا أخي املك كرسيك اللي أنت قاعد عليه، والله عيبة في حق المسؤول، عار في حق القيادي أو القيادية إنه يكذب على الناس، يكذب على المراجعين. يا أخي خلك مالي كرسيك ومالي المسمى، مخالفة قول مخالفة، غلط قول غلط، ما أسمح فيه، مو من صلاحياتي قول والله مو من صلاحياتي، والمسؤول فلاني من هو أعلم مني يملك هذه الصلاحية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غنم من هوازن المال والسبي أسلموا فجاءوا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أتيناك تائبين مسلمين وسألوه أن يرد إليهم هديهم مالهم وسبيهم. شوف شوف شوف شوف القيادي الناجح، شوف القيادي ما يجامل الناس ولا يكذب عليهم ولا يلعب فيهم يمين ويسار، واضح وصادق. قال صلى الله عليه وسلم لهم أحب الحديث إلي أصدقه، أنا إنسان واضح وصادق ما أحب ألف ولا أدور ولا ألعب ولا أنا خايف من شيء، أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التعامل الراقي منه صلى الله عليه وسلم. شوف شوف شوف الإمارة، شوف القيادة، شوف المسؤولية. قال اثنين ما يصير، أنا واضح معاكم من البداية اثنين ما يصير، مال ولا سبي، اختاروا، فاختاروا السبي. قصة طويلة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعرض عليهم ما حصل، لكن شوف الوضوح، شوف القيادة الناجحة. نحن بحاجة إلى أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل معاملاتنا. صاحب الرسالة أب أم لا تكذب لا في قليل ولا في كثير، كن صادقا، والله عز وجل يحب الصدق ويحب الصادقين.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: أبو محمد مش ضايل كثير وهدى تقوم بالسلامة إن شاء الله.
1: كم يوم يعني؟
0: هو شهرها، لكن أنا حسبت إلها تقريبا ضايل يوم أو يومين.
1: يعني هودي دكتورة، أنت إيش عرفك يا أبو محمد؟
0: مالك يا زلمة، عندك شك بقدراتي؟
1: لا طبعا ما عنديش شك.
0: المهم جهزت للبنت جهاز فش زيه من مجاميعه كامل مكمل.
1: الحمد لله.

0: حس هولد مش قادرة فارس.
1: يما يم فارس يما وينك؟
2: خير خير مالك ايش فيه؟
1: الحقيني تعالي شوفي هدى.
2: خير ايش مالها؟
1: شكلها يما بدها تولد وانا مش عارف اتصرف.
2: خير يا رب خير يا رب. ثواني ثواني رح البس واجهز حالي.
3: طب اتصل يا بطل. كلمت الاسعاف. كلموا السيارة خليها تيجي.
0: يا فارس مش قادرة يا فارس شكلي هولد.
1: معلش يا هدى تحملي تحملي شوية يا هدى انا هيني جنبي والسيارة هيها بالطريق.
2: ربنا يسهل ربنا يسهلك يا رب. بتخافيش ربنا يسهلك
3: يا رب. يا رب سهلها معها يا رب. يا رب احفظها يا رب. يا رب يا رب قومها بالسلامة يا رب. يا رب احمل بطنها يا رب. يا رب.
2: اتصلت على اهلها يما يا فارس؟
1: اتصلت يما اتصلت واهلها يما سبقونا على المستشفى.

0: ألف مبروك يا أختي يا هدى، تتربى بعزي. إيش هالفنونة العسولة هذه؟
1: الله يبارك فيك يا هدى. وين صفية؟ وين بنتي؟
2: شوية عيون ماما بتجيبها الممرضة.
0: يا الله، أما شو بني؟ زي القمر، بتشبهني.
2: هي أي لا يا محمد، شوف بتشبه أختك هدى الخالق الناطق.
0: يا ما مش عاجبك إنها بتشبهني، عطول دورت الموضوع وخلتيها بتشبه هدى. لسه البنت صغيرة ما بتشبهش حدا.
2: يما منك انت.
3: حليت كل المستشفى.
4: يعني حليتهم عشان خاطر صفية بس؟
3: يما على الغيرة يما.
0: هما هيك النسوان يا فارس، ولسه يا ما هتشوف.
3: يعني اخذ الخبرة منك يا محمد.
4: شو قصدك يا ما هتشوف؟ يو ليكم انتو كمان بتغاروا.
3: لا احنا ما بنغار، احنا رجال.
0: ان شاء الله تتربى بعزكم ودلالكم
3: يا رب، وبعز خالها ابو جميل.

0: رايح افتح الدكان. وانت وين رايح؟
1: والله بدي اصل السوق شوية وبعدها ان شاء الله بدي اروح على ارض ازقع الزرع.
0: خلص بنروح سوا. تعال محمد بوصلنا.
1: لا لا لا بديش اغلبك يا حج.
0: الله يسامحك لا غلبة ولا اشي، توكل على الله.
1: المهم ابو محمد طمني، كيف صرت انت؟ ان شاء الله بخير.
0: والله بخير الحمد لله.
1: يا رب دائما تكون بخير يا ابو محمد. شايف يا ابو محمد الاولاد كبروني.
0: والله هي حال الدنيا.

0: الو، ايوه يا عادل،
1: كيف حالك يا فارس؟ وين انت من زمان ما بينت؟
0: والله يا عادل كنت بالمستشفى، اجتني بنت وسميتها صفية. واللي مبروك
1: ان شاء الله. الف الف مبروك يا صاحبي. الحمد لله على سلامة المدام، وتتربى بعزك يا رب.
0: الله يبارك فيك يا عادل، عقبال عندك يا رب تتجوز ونقف لك احسن وقفة.
1: الله كريم يا رب. عارف يا فارس، اشتقت هيك اطلع على البحر واطلع ليك زيارة من نومة بعد الظهر. اشتقت لفطور تحت الشمس، لسهرة هيك مع الشباب. والله الواحد بدي يفرفش عن حاله، مخنوق حس حالي.
0: ما تحكي الليلة في طلع بدون مقدمات.
1: والله حكولي قبل شوية.
0: ولا يهمك يا عادل، ان شاء الله على الوحدة بالليل بنتحرك.
1: وكيف تتحرك؟ انت ناس ان زوجتك اليوم ولدت؟
0: هي قلتها ولدت وقامت بالسلامة، اطمنت عليها الحمد لله، صحتها تمام وروحتها على البيت، واهلي مش هيقصروا معها.
1: تمام، بس ما تنساش عش البلبل وانت جاي.
0: انا انسى يا صاحبي، احلى حلوان، وسلم على الشباب واحد واحد.
1: توصل يا غالي، بالانتظار ان شاء الله.

0: الله يهديك يا محمد. جايب أكل جاهز يا ماما من عاملة غدا.
1: ست الكل أنت غالي علي، ما بدي غلبك.
0: وماله أكل البيت، امسك الصينية وطلعها فوق، الأكل كتير الحمد لله.
1: يسلموا إيديك يا أحلى أم في الدنيا.
0: تاني مرة لا تعيدها.
1: حاضر، أمرك يا ست الكل.

0: اسمعي هدى، رح تيجي كمان شوية أختي مصالح تزورك، هي وبنتها الدكتورة منى.
1: أهلا وسهلا فيهم.
0: منى بنت أختي اللي كنت بدي أخطبها لابن فارس.
1: قصدها يعني إنه كنا ناويين نخطبها، إيش طبيعي ما أنت عارفة يا هدى. لكن ماما رفضت، بدهاش من قرايب أصلا.
0: أما شو هالمنى، عليها طول وشعر حرير وخفة دم ومتعلمة ومو أي تعليم، دكتورة.
1: كل شيء اسمه نصيب يا عمتي، كل واحد بياخد نصيبه. أصب لي كاسة عصير عنب، تبلي ريقك هيك شوي.

0: كيك، انت بلسانك قلتي بدكيش قرايب، هل ايه حبكت بدك قرايب؟ هل ايه حبكت تحكي لها؟
1: اي ما انا عارفة، بس انا قلت هيك عشان اذكرها.
0: مو ضروري تذكريها، عمالها والدة جديدة، اعتقيها لوجه الله فترة وبعدين ارجع اعمل بدك اياه.
1: اخ يا الاء، كان نفسي ياخد فارس بنت متعلمة ومخلصة جامعة.
0: ليش مالها هدى يا ماما؟ ما هيها بتدرس وما شاء الله عليها وفاتحة بيت كمان.
2: هو حاببها وراضي فيها، انت بس روقي واهدي وخلاص، ما بدناش شي تاني.
1: انا مش رح ارضى عنها حتى لو جبت له كوم اولاد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الابتلاء بعد أن تأملنا فيه وبأنواعه ليس هدفا بالنسبة له، هو حقيقة ستنزل علينا. المهم أننا نتعامل معه بأسلوب صحيح، وأيضا نحن نتمنى أن لا نبتلى، ونتمنى أن ننجح في الابتلاء إذا اختبرنا. وهناك إرشادات قرآنية كيف نتعامل مع الابتلاء إذا حل علينا، وكيف نكشف هذا الابتلاء، ما هي الأدوات التي نستعملها لنكشف الابتلاء عنا. دعونا نتأمل كشف الابتلاء من خلال توجيهات كتاب الله عز وجل.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: حتى نكشف البلاء إذا وقع أو نمنعه من الوقوع، هناك منهجيات يذكرها القرآن الكريم. طبعا أول منهجية هو أننا لا نتمنى البلاء، ونتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الابتلاء، وأن نكون يعني تحت اختبار يمارسه الكفار علينا. يقول الله سبحانه وتعالى يأمرنا، يعلمنا كيف نتعامل يعني بالتعوذ هذا. يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلهم يختبرون. نتعوذ بالله أصلا من هذه المسألة. إذا وقع البلاء يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا إذا وقع البلاء نصبر ونسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا من مصادر كشف البلاء التقوى. التقوى، يقول الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عندها الله سبحانه وتعالى سيكشف عنكم هذا البلاء، اصبروا واتقوا، لن يستمر البلاء إلى الأبد، لن يستمر إلى ما لا نهاية. أبشروا يا أهل فلسطين، أبشروا يا أهل غزة، لن يستمر. إذا صبرتم واتقيتم سيكشف البلاء. في عهد صلاح الدين الأيوبي احتلال فلسطين استمر 88 سنة، ثم حرر الله القدس على يدي هذا البطل العظيم ومن معه. فإذا لن تستمر، اصبروا واتقوا. أما إذا استسلمتم، إذا استسلمتم تصبحوا مثل ما حدث للسكان الأصليين في أستراليا ولا في أمريكا وغيرها. أيضا يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن إذا أصبنا بالابتلاء بالضرر بالأذى فنتذكر أنه ما أحد يكشف هذا البلاء إلا الله عز وجل، ما نعتمد على أنفسنا وتخطيطنا وذكاء، ولا نستعين بالشرق والغرب ونظن أنهم سينصرونا. لا، نتذكر دوما، نعم ما في مانع نستعمل كل هذه الأدوات، لكن في قلوبنا التوكل على الله وحده. يقول الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا الله سبحانه وتعالى يختبرنا ليرى هل سنتوكل على أنفسنا أو على غير الله عز وجل. حتى الابتلاء بالخير، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله سبحانه، أو في الآية الأخرى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ففي الحالتين تذكر في الرخاء والشدة أن ما تتوكل في قلبك إلا على الله سبحانه وتعالى. ما في مانع أن الإنسان يستعمل الأسباب، لكن في القلب هو ما يعتمد إلا على الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. في بعض الناس وقت الشدة يعتمد على الله، لما يصيبهم رخاء ينسوا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا مسكم بضر فإليه تجأرون. هذه الآيات تتكلم أن وقت الشدة نلجأ، لكن وقت النعمة ننسى. بينما المؤمن الصادق الناجح في الاختبار هو الذي يتذكر في وقت النعمة ووقت الشدة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقت الشدة طبيعي أن بعض الناس يتذكر الله عز وجل، فلما كشفنا عنه ضرا رجع إلى حالة الرخاء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. سماهم الله تعالى هؤلاء مسرفين، أسرفوا على أنفسهم باعتمادهم على أنفسهم بنسيانهم لفضل الله عليهم. لا تتذكروا الله تعالى في وقت الشدة وتنسوه في وقت الرخاء. هذا هو منهج كشف الابتلاء، وهي آيات واضحات، وعندها لن يستمر البلاء وسيكشفه الله تعالى.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه.

وسلم أمامك، تمثله في هذا المجلس، كيف كان يتكلم وكيف كان ينطق وكيف كان تعامله، واقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول: كان يخزن لسانه إلا مما يعينه ويؤلفهم ولا ينفرهم. ويقال: كان يخزن لسانه إلا مما يعنيه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويكفي هذا الحديث لأمتنا اليوم. إن مصيبتنا الكبيرة في كافة مجالسنا، في الأسواق، في البيوت، في المساجد، في الطرقات، أننا نتكلف ما لا يعنينا، ونتكلم ونهذر للأسف الشديد في أمور كثيرة لا نتقي الله فيها. يؤلفهم ولا ينفرهم، دائما يستخدم الكلمة الطيبة صلى الله عليه وسلم في حديثه مع أصحابه. قال له فلان: سرق يا رسول الله. قال: لا تقولوا سرق، قولوا أخذ. يا سلام، كان يتألف أصحابه بالكلمة الطيبة، يمسح على صدورهم، يقرأ الرقي عليهم، يؤلف بين قلوبهم، يصلح بين الوالد وولده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. يا سلام، ذكرنا في بهجة المجالس وأنس المجالس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه قوم فقال: من سيدكم؟ قالوا: فلان عامر بن الطفيل. قال: بل سيدكم الجعد الأبيض الأحنف بن قيس، إنه بكرمه وليته عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكرم وينظر إلى الكرماء أنهم هم أولى الناس بقيادة الأمة. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، واسمع هذه الكلمة، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه. يا سلام، كان إذا احترس من أحد يحترس ويأخذ حذره منه، لكن مع ذلك يتعامل معه بمنتهى الرفق والكلمة الطيبة. إذ هذا لا يتنافى أن يأخذ حذره الإنسان من الناس، لكن أن يقيم لهم حقوقهم في تألف قلوبهم وحسن ضيافتهم واستخدام الكلمة الطيبة معهم دون أن ينفرهم. إن بعض الناس لا يجيد هذه اللغة، ولا يحسن إلا أن يخرج دائما رصاصات سامة على من يعرف وعلى من لا يعرف. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اسمع معي: ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقومه، ويقبح القبيح ويوهيه. يسأل الناس إذا جاءه الزوار ويبش لهم: كيف فلان وكيف علان وأخباركم وكيف صيفكم وكيف شتاؤكم وكيف أموالكم. وهذه من الأسئلة التي يحب دائما الضيف أن تطرح عليه، وأن يتفقد الإنسان معرفة أخلاق الغير ومعرفة أحوال الناس، حتى إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة، بحاجة إلى خير، يتقدم إليهم في ذلك. ويحسن الحسن ويقومه، ويقبح القبيح ويوهيه. يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأنعم بهذا النبي الكريم الذي يتفقد أصحابه. أين فلان؟ لماذا لم يأتي صلاة الفجر؟ لماذا لم يحضر معنا الدرس؟ أين ثابت بن قيس؟ 3 أيام غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الصحبة، هذه هي العلاقة الحميمة في الله، هذا هو الدين، أن تتفقد أصحابك وتسأل عنهم وتزورهم، تكلمهم بالهاتف: لماذا لم نرك؟ أبلغ سلامنا إلى فلان. دائما هذا التواصل ينشئ هذه المحبة. لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا. يا سلام، طبيب النفوس صلى الله عليه وسلم دائما يسأل عن أصحابه صلى الله عليه وسلم. وإذا غفل عن ذلك، معنى ذلك فأنهم هذا النسيج الاجتماعي سيتقطع، سيغفل ويمل. لكل حال عنده عتاد. يا سلام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أي إن رغب في جمع الناس على الصدقة تجد عنده من العتاد والقوة والرغبة والإمكانيات. إن حمل الناس على فعل أمر معين تجد عنده العتاد قائم. زار النبي صلى الله عليه وسلم وفدا من اليمن، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم آثار الفقر، فدخل وخرج ودخل وخرج،
ثم أمر بلال أن يقول الصلاة جامعة، ثم وقف بالناس.

0: خطيبا، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فهؤلاء إخوانكم، رحم الله رجلا تصدق ببره، رحم الله رجلا تصدق بشعيره، رحم الله رجلا تصدق عليهم. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يرى حادث خطر، ناس، أسرة محرومة، إخوان، ضياع، فقراء، لا يقول أنا مالي، لا أبدا، يتحرك مباشرة وتأخذه الحرقة على الدين. فجاء رجل فأخذ بكفة شعير، ورجل بكفة قمح، ثم جاء رجل فحمل سرة من ذهب فوضعها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فسر عن وجه رسول الله. يا سلام، سر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا في هذا المقام يعني أتذكر أخا كريما أسمع من بعض إخوان المعاذ قصته، وهو سائق، وهذا السائق يعني وليعذرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتكلم عن بعض ملامح أمته، هذا السائق ركب معه رجل كبير في السن، وعندما أوصله لم يكن في السيارة غيره، ولما أوصل الرجل إلى مكانه قال للرجل: أنت لم تدفع الأجرة؟ قال: عندما نصل إن شاء الله يا ابني. فلما وصل إلى المكان الذي يريد الرجل قال: يا حج، لم تدفع الأجرة؟ فقال: يا بني، والله ليس معي شيء. وما أن فتح الباب حتى هجم أطفاله الصغار على السيارة وقالوا: يا أبتي، هل أتيت بشيء من الخبز؟ فنظر السائق وقال: سبحان الله، أليس عندهم خبز؟ قال: لا والله يا بني، وأنا ذهبت طيلة النهار أبحث عن رغيف خبز لهؤلاء الأطفال فلم أجد. أخذت الحرقة هذا السائق وتوجه مباشرة بغلة اليوم واشترى عدة ربطات من الخبز ودخل إلى هؤلاء الأطفال الجياع فتسابقوا إلى أكل الخبز واحتسب أجرته اليومية عند الله سبحانه وتعالى. يقول هذا السائق: ونظرت إلى إقبالهم وشدة جوعهم واحتسبت صدقتي عند الله، وما أن سرت خطوات حتى أوقفني مجموعة من الشباب وخرجوا معي، فإذا معهم وفد للصحافة الأجنبية، وما أن أوصلتم هناك حتى أعطوني أجرة 200 دولار أمريكي. فتفاجأت وقلت: هذا غيث من عند الله، إلا أنني لم أنس هذا الفقير الذي بات وليس في بيته إلا الخبز. فعدت وملأت سيارتي من الطحين وما يلزمه البيت من عتاد ودخلت عليه مرة أخرى رجاء أنني عرفت أن الصدقة لا تضيع عند الله ولا يضيع عند الله ضائع، وأن الله سبحانه وتعالى يجزي المتصدقين، إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهجه، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقومه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده أحسنهم مواساة. اسمع معي كيف كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الناس عنده الذين يلونه من الناس خيارهم. من كان حوله صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو بكر، وكان عمر، وكان عثمان، وكان علي، خيار الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم عنده، أفضل رجل عنده من الصحابة، أعمهم نصيحة، من ينصح للمسلمين. جرير بن عبد الله صحابي جليل أرسل خادما له ليشتري فرسا من السوق، ذهب الخادم ليشتري فرسا وجادل صاحب الفرس حتى غلبه واشترى منه الفرس 300 درهم، وقال لصاحب الفرس: ائت معي حتى تأخذ من سيد المال. نظر جرير بن عبد الله إلى الفرس وإلى صاحبه فقال للخادم: بكم اتفقتم؟ قالوا: 300 درهم. فقال جرير بن عبد الله للرجل: أتبيعني هذا الفرس 400 درهم؟ فتعجب الرجل. قال: أتبيعه 500 درهم؟ فتعجب أكثر. قال: أتبيعه 600 درهم؟ قال: سبحان الله، ما تقول يا رجل؟ قال: أتبيعه 700 درهم؟ قال: سبحان الله، أنت بائع أم مشتري؟ قال بل أنا مشتري. قال سبحان الله أتهزأ بي؟ قال لا، ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصح لكل مسلم. الله أكبر. وما كان لجرير بن عبد الله أن يغش عهده مع رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة. الله أكبر الله أكبر. وأعظمهم عنده أحسنهم مواساة أحسنهم مواساة. والله يتصل بي رجل يا إخوة له 4 أولاد كلهم مصابين بسرطان لكوميا في الدم تسبب عنها فقدان البصر. أين المواساة؟ أين حقيقة انتمائنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فقط أن نقلب الأوراق ونقول وصف النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ الحقيقة التي يجب أن نفهمها في وصف النبي وفي التعرف عليه سلوك وأخلاق وقيم تدخل بيوتنا وتدخل جيوبنا وتخرج منها لنواسي بعضنا البعض ونشعر أننا نستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق. إلى أن نلتقي في وصف جديد مع الحبيب الهادي محمد ونكمل تعريفنا به. أسأل الله أن ينفعنا بما نقول. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى من صلى على محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وافى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة هي حلم كل إنسان نفسه يقابل ربنا وربنا راضي عنه. هدية النهاردة حديث إن الله لا يدرأ بالصدقة عن صاحبها 70 ميتة من السوء أدناها الهم. وفي حديث شبهه هو هدية من الرحمن، صدقة السر تقي مصارع السوء. تاني حديث النهاردة بيتكلم عن الخواتيم. الإنسان ممكن يعيش حياته وهو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ومقصر والدنيا واخداه، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إنما الأعمال بالخواتيم. يعني الإنسان لو ختم لي بالخير إن شاء الله يبعث على خير ويحاسب على خير ويخش جنة ربنا ويشوف ربنا في الجنة على خير، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. عشان كده كان دايما الصالحين يدعوا بحسن الخاتمة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن الصدقة فيها ثواب كبير، ربنا بيضاعف للإنسان كل مليم دفعته كل جنيه ربنا بيرده لك 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء وأكثر من كده بكتير. وكلنا جربنا إزاي ربنا بيخلف علينا في الصدقة. لكن هدية النهاردة مش مرتبطة بإزاي ربنا يخلف عليك في كل جنيه دفعته. ربنا سبحانه وتعالى هيجبر بخطرك وقت ما تموت، وقت ما تبقى خايف انك تروح لمصير في الآخرة ممكن يكون مخيف بالنسبة لك. ربنا هيبعت لك ملايكة تطمنك ويبعد عنك ميتة السوء، سوء الخاتمة ان الانسان يموت على معصية فيموت مرعوب، يموت خايف هيتعمل فيا ايه وانا بموت على معصية. ادناها يعني ادنى ميتة السوء، اقل ميتة من موتات السوء ان الانسان يموت بهمه، ادناها ميتة الهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وعدنا عند كل انسان بيتصدق ربنا هيجبر بخطرك. عارف ليه؟ لان الصدقة بتحيي انسان عايش لكنه ميت. في ناس كتير يا جماعة عايشة حزينة مكتئبة مكروبة مذلولة بسبب الاحتياج، تيجي انت تتصدق فتحيي الامل في قلوبهم. عايشين وهم حاسين ان هم في الدنيا ضحايا ومظلومين، تيجي انت بصدقتك تحيي ثقتهم وتكلهم على ربنا وحسن ظنهم ان ربنا مش هيسيبهم لوحدهم ابدا. فلما انت بتجبر بخاطرهم ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرك في اكتر لحظة انت محتاج ربنا يطمنك فيها، زي ما طمنتهم في الدنيا. إذا كنت أنا ربنا موسع عليا وإنت الرزق ضيق عليك فأنا جنبك، اطمن الناس لبعضها. فيجي رب العالمين يطمنك في أضعف لحظة في حياتك، لحظة خروج الروح. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب كان الصبح وبالليل في السر والعلانية كان بينفق، حتى لو معاه 4 درهم يبقى 1 الصبح وواحد بالليل وواحد في السر وواحد في العلانية. فينزل القرآن في سيدنا علي: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخافش يا صاحب الصدقة، إن شاء الله لحظة لقاء الله تبقى لحظة فرحة وجبر خاطر من رب العالمين ليك، زي ما أسعدت كل إنسان محتاج. إن الله لا يدرأ يعني يحمي، إن الله لا يدرأ بالصدقة عن صاحبها 70 ميتة من السوء أدناها الهم. أبشر بحسن الخاتمة يا صاحب الصدقة، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أن الله لا إله إلا هو، فلا معبود بحق إلا الله، وكل الآلهة الأخرى باطلة. كل الآلهة التي يعبدها الناس آلهة زور، والله المعبود بحق هو الله. الله لا إله إلا هو. الصفة الثانية الحي، كل شيء هالك إلا وجهه. كل الآلهة يموتون والله حي لا يموت، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت. فكل من عبد إلها يموت فليعلم أنه إله مزور، إله باطل. حي قيوم يقوم على تدبير الكائنات وتدبير الخلائق، يعني قسم بين الناس آجالهم وأرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم. قيوم لا يتخلى عن خلقه وعن تدبير الكون الذي خلقه وما فيه بمن فيه. لا يغفل بالسنة، لا يصيبه نعاس ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والآلهة التي يعبدها الكفار، إما أن تكون من البشر أو البهائم، فهي تنام ويصيبها النعاس والخدر، أو يصيبها الموت، أو آلهة من الأحجار لا تحس بوجود من يسجد لها ولا من يدعوها أو يطلب منها. أما الله تعالى فهو حي قيوم يقوم على تدبير الكون وتلبية دعاء الداعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا تأخذه سنة ولا نوم. نحن الآن تصيبنا السنة، قمنا كل الليل تضرب السنة أجفاننا ونكاد ننام لأننا نقوم بالراحة بعد النوم وبالطعام بعد الجوع وبالماء بعد الظمأ والعطش. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني مالك الملك، لا يملك أحد معه شيء. كل المالكين مخولون من فضله وبعطاء منه، ويوم نموت نترك ما خولنا الله وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يموت الإنسان ويبقى ماله في هذه الأرض وتبقى بيوته وبساتينه وقصوره أو أكواخه وخيامه تبقى في هذه الأرض، يبقى الوارث الأول والأخير هو الله تعالى، وكنا نحن الوارثين. ابنك بيورثك بالاستخلاف ولا يرثك حقيقة، وينتقل من ابنك إلى حفيدك، وتتناقل الدنيا ميراثا في الأجيال مؤقتا حتى يأتي يوم القيامة فيرث الله الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، يعني لا يقبل الله تعالى قولا لأحد إلا بعد أن يأذن له. لذلك لا تطلب الشفاعة مباشرة إلا من الله: اللهم شفع بنا محمدا، شفع بنا الشهداء والصالحين والأولياء المتقين. اطلب من صاحب الشفاعة، واطلب من الذي يعطي إذن الشفاعة، اطلب من صاحب الإذن: اللهم شفع بنا نبيك الكريم، وشفع بنا قرآنك الكريم، وشفع بنا أنفسنا بأعمالنا الصالحة، أو شفع بنا أعمالنا الصالحة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إن يعلم ما كان من حالهم وما سيكون، إن ما عملوا وما سيعملون. إن الله تعالى مطلع على الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. أما الخلائق فلا تحيط بشيء من علم الله إلا بمقدار ما يعلمهم الله، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولولا أن الله أخبرنا في القرآن بشيء من علمه لما تعلمنا شيئا، ولكن الله علم آدم الأسماء كلها، فنحن بعلم الله نعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا ما شاء الله أن يعلمه لخلقه أو لملائكته أو إنسه أو جنه. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض تبع للعرش، أو هي كالحلقة في العرش، من غير تشبيه لما في الغيب، لأننا لا نعرف إلا معاني الألفاظ، ولكن عرشه أعظم من السماوات والأرض. كيف هو أعلم بحال الأرض؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظ الأمر في السماء ولا في الأرض، وهو العلي الذي لا ينال قدسه ومقامه ولا يضره ولا ينفعه أحد، فهو غني عن عباده، العظيم في ذاته وفي صفاته وفي حلمه وفي قدرته. فهل تعرفون لكم إلها يتصف بهذه الصفات إلا الله؟ إذن من قال أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، أو من ظن أن فلانا ينفعه، فليعلم أن فلانا لا يملك النفع لنفسه. الأنبياء لا يملكون النفع ولا الضر لأنفسهم، لذلك يقول الله لرسوله الكريم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لا يخلصني من عذاب الله أحد إلا الله، ولن أجد من دونه ملجأ وملتحدا يحميني من غضب الله إلا الله. لذلك تقول: أعوذ بك منك، يعني أطلب الحماية بك منك. فأنت تستعيذ بالله من غضب الله، وتستعيذ بالله من الشيطان، وتستعيذ بالله من كل عدو لدود، لأنك تعرف أن الملجأ والمعيذ والحامي هو الله سبحانه وتعالى، وأبوك لا يستطيع أن يحميك. انظر لأبيك أحيانا يراك في شدة فلا يستطيع أن يخلصك، لأن أباك عاجز أن يقدم لك خيرا. لذلك الخير والشر بيد الله تعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فتعلموا. ثم يقول تعالى حتى يعلقنا بجلاله: الله ولي الذين آمنوا، أنا حبيب المؤمنين وناصر المتقين وإله المؤمنين. هذا معنى الولاية. الولي هو الله، والولي هو الناصر، والولي هو الحبيب، وكل هذه من أسماء الولي. فالله ولي الذين آمنوا، أي إلههم وناصرهم وحبيبهم ومؤيدهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الضلال، من الظلمة ظلمة الكفر إلى نور الهداية. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فمن هو الطاغوت؟ الطاغوت كل معبود غير الله، يعني كل إله مزور، سواء كان جبارا طاغيا كفرعون، أو كان حجرا كاللات والعزى وهبل. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني يخرجونهم من الهداية إلى الكفر، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا منها، ونعوذ بك من عذاب النار وما يقربنا منها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل هذا النهار كما جعلت تلك الليلة خيرا وبركة علينا. اللهم اجعل أيامنا أيام طاعة، واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على محمد نور الهدى وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال الإمام البيضاوي عن قوله ونعلم ما توسوس به نفسه، قال: ما تحدثه به نفسه وما يخطر بالبال، وما يخطر بالبال. كلنا يقول: خطر ببالي، فكرت كذا كذا، جاء على ذهني. طب ما هذا بالي وذهني؟ الحقيقة يا إخواني، في صدورنا جميعا نسمع وكأن هناك حديثا، وكأن هناك كلاما من مكان واحد وهو الصدور، نسمع عدة أصوات، ليس بأصوات الآذان، وإنما هو السماع القلبي. أحيانا نشعر بخاطر في قلبنا، خاطر لطيف جميل، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل خير، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل شر، وكلها تصدر من نفس المكان، من صدورنا، وهو الكلام النفسي، الكلام النفسي عند الإنسان. لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا فصلوا هذه الخواطر القلبية حتى يستطيع الواحد منا أن يعرف أي خاطر يأتي على قلبه. فقال بعض السادة العلماء: إن قلب الإنسان يأتي عليه أربعة من الخواطر، أربعة أنواع من الخواطر. الخاطر الأول خاطر رحماني، رحماني يعني من الله عز وجل، والثاني خاطر ملكاني، والثالث خاطر نفساني، والرابع خاطر شيطاني. إذن رحماني، ملكاني، نفساني، شيطاني. أما الخاطر الرحماني وهو من الله سبحانه وتعالى، فهو أن يشعر الواحد منا بأنه كأن أحدا يكلمه في داخله، يذكره بالمولى عز وجل، يذكره ببديع صنعه، بجمال كونه سبحانه وتعالى، فهذا خاطر من الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني خاطر ملكاني. الخاطر الملكاني يعني كأنه من ملك من الملائكة، وهو الذي سماه القرآن النفس اللوامة، يشعر كأن أحدا يلومه أو يوجهه من داخله: يلا قوم صلي، مضى ساعة على دخول الوقت ولم تصلي إلا الآن، أسرع، ماذا تنتظر؟ يعني كأن واعظا يكلمه من داخله، أو يلومه ويؤنبه على معصية صدرت منه: هل يفعل أحد ما فعلت؟ كيف فعلت هذا؟ أما تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ هذه سماها القرآن النفس اللوامة، هذا خاطر ملكاني. النوع الثالث خاطر نفساني، يعني من طلبات النفس الإنسانية: أريد أن آكل، أريد أن أشرب، أريد أن أنام، تعبت، أريد أن أرتاح. هذا خاطر من النفس، لا ينبني عليه لا ثواب ولا عقاب. والنوع الرابع والعياذ بالله خاطر شيطاني، علامته أنه يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة. طيب، طالما هذه الأصوات الأربعة تصدر من المكان نفسه، قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. كل هذه الأصوات تصدر من صدورنا، كيف نميز بينها؟ نميز بينها بعرضها على قال الله وقال رسول الله. فإذا شعرت يا أخي، وشعرت أنا معك، بخاطر في قلبي، أعرضه على قال الله وقال رسول الله، فإن كان يدلني على الله في شيء من جمال صنعته فهذا خاطر رحماني، وإن كان يأمرني بطاعة أو ينهاني عن معصية أو يؤنبني عليها هذا خاطر ملكاني، وإن كان

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله، كما قال جل شانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكنت قد ذكرت أن نعم الله تعالى على العباد كثيرة، فمن جملة النعم على المؤمنين هي الامتثال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يقول المولى جل شأنه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. لاحظوا هذين الأمرين: كون السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نعم الله عز وجل على العبد السامع المطيع. اثنين: كون السمع والطاعة هو من جملة الميثاق، من جملة العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة تجاه نبيها الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وميثاقه الذي واثقكم به. ولهذا من التزم بهذا الميثاق وأذعن له ووافق على تطبيقه يلزمه السمع والطاعة، ومن عصى وخالف فالمشتكى إلى الله. ولهذا أمر الله عز وجل بالأخذ بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أتاكم به يلزمكم الأخذ به، وكل ما نهاكم عنه عليه الصلاة والسلام يلزمكم أن تنتهوا عنه. فمن لم يستمع إلى ذلك فهذا لم يطع الله عز وجل في أمره، وكان عاصيا لله تعالى، وأربأ بالمسلمين أن يكونوا عصاة لله عز وجل في تحقيق أمره بطاعة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام والانزجار عما نهى عنه. ولهذا أمر الله تعالى بوجوب الرد إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حصل بين المؤمنين وبين ولاتهم، بين المؤمنين أنفسهم، حصل تنازع في أمر ما، يلزمهم أن يرجعوا ذلك إلى الله تعالى في كتابه وإلى رسوله عليه وآله الصلاة والسلام إن كان على قيد الحياة فيرجعون إليه، وأما بعد وفاته عليه وآله الصلاة والسلام فيرجعون إلى ما كان قد سنه لهم صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما هم فيه قد تنازعوا. ويقول المولى جل شأنه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لاحظوا أيها الإخوة أمرين اثنين في هذه الآية الكريمة. لما قال جل شأنه: فردوه إلى الله والرسول، لم يقل الله تعالى إلى الرسول، إنما قال والرسول، لأنه لو ذكر حرفا أو كلمة قبله لكان فيه شيء من البعد،
2: شيء من التأخر، وإنما قال هنا إلى الله والرسول للدلالة على أن الرجوع إلى أمر واحد، وهو ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله تعالى إليه وهو واحد. الأمر الثاني خاتمة الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه الصيغة كما يعبر عنها البلاغيون هي صيغة تهييج، يعني إذا كنت مؤمنا صادقا صحيحا يلزمك أن تفعل، وإذا لم تكن كذلك أنت تتثاثى تتأخر قد تمتنع. ولهذا يهيج الله تعالى ما في نفوس المؤمنين من كامن الإيمان، إن كنت مؤمنا صادقا افعل كذا، كما هو الحال فيما لو تنازع الأطفال فيما بينهم يقول أحدهم للآخر إن كنت رجلا اخرج إلى الباب، إن كنت كذا افعل كذا. فهنا المولى جل شأنه ولله المثل الأعلى يهيج ما في كوامن النفوس ويخاطبها إن كنتم مؤمنين صادقين يلزمكم أن تردوا الأمر إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك إن كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام على قيد الحياة فيرجعون إليه، فما أن يخبروه بالأمر حتى يوحي الله تعالى إليه فينطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بعد وفاته فبما كان قد سنه وصدره عليه وآله الصلاة والسلام. ولهذا أخبر المولى جل شأنه أنه لا خيار مع قضائه صلى الله عليه وسلم ولا مع قضاء الله تعالى من قبل، لأن قضاء الله تعالى يوحيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقضي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو قضاء الله تعالى الذي أوحاه إليه فنطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد كثيرا ما يذكر المولى جل شأنه لفظ الجلالة قبل لفظ الرسول للدلالة على أن الحكمة واحد. ومن هنا يقول المولى جل شأنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن لا خيار لك، ما في مجال المناقشة، ما في أخذ ورد، يلزمك التسليم لأنك عبد لله عز وجل، والحاكم هو الله تعالى كما سأذكر بعد لحظة إن شاء الله تعالى. ومن هنا أوجب المولى جل شأنه التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفى الإيمان عمن لم يفعل ذلك، لما قال جل شأنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا قارنا ما في هذه الآية الكريمة حتى يحكموك مع قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقوله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالله تعالى هو الحاكم. وهنا يقول الله تعالى حتى يحكموك، والحكم لله عز وجل، لكن يزول الإشكال وما يوقعه الشيطان في نفوس المستمع عندما يقرأ قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، فالحكم الحقيقي لله عز وجل أوحاه إلى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا مسلم إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمك الإذعان، يلزمك التطبيق، يلزمك التنفيذ لأنك عبد لله، والعبد لا اختيار له مع سيده. العبد لا يملك أمرا مع سيده. فإذا كان جميع الخلق، إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أنت لا تملك متى يميتك، لا تملك متى يبعثك، لا تملك أن ترد عليه ما يريد. فإذا كان الآمر الحقيقي هو الله عز وجل، والحاكم الحقيقي هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى ما يريد، مبلغ عن الله تعالى ما يحكم به، مبلغ عن الله تعالى ما يقضي به، مبلغ عن الله عز وجل ما شرعه من تحليل أو تحريم، فأنت لا تملك إلا الإذعان والتسليم، وليس لك أن ترد. ولهذا نفى صفة الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون. ولاحظوا هذه التأكيدات عندما أتى بلا ثم واو القسم ثم القسم بالله عز وجل ثم التأكيد مرة ثانية لا يؤمنون، وأتى بحرف الغاية: حتى يحكموك. ولهذا يلزم المسلم الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يملك إلا ذلك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأنت يا مؤمن لا يجوز لك بحال من الأحوال إذا دعاك النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تستجيب. وقد تكرر هذا في عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان أبي بن كعب وحادثة ثانية يصلي، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، طبعا يصلي نافلة، فتأخر عن الإجابة ولم يستجب بسرعة. فلما انتهى من الصلاة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك لم تستجب إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال: أستغفر الله وأتوب إليه. ثم قال: لأعلمنك أعظم آية في كتاب الله تعالى قبل أن تخرج من المسجد، الحديث. فهنا المولى عز وجل أمر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. ولاحظوا أيها الإخوة، خاطب المؤمنين، لأن المؤمن هو الذي يسرع إلى التطبيق، هو الذي يمتثل أمر الله عز وجل، خاصة والله تعالى خاطبه بصيغة الإيمان، بصفة الإيمان، ولم يخاطبه بصفة الإنسانية: يا أيها الناس، ولم يخاطبه بصفة جنسه: يا عربي، يا كذا، يا كذا، لا، إنما خاطبه بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وسبق أن تحدثت عن هذه الآية في حلقة سابقة عندما ذكرت أن الله تعالى أفرد الضمير، قال: إذا دعاكم، ولم يقل، مع أنه سبق ذكر لفظ الجلالة وذكر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يقل إذا دعواكما، قال: إذا دعاكم. والضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم للدلالة على أن الاستجابة لرسول الله هي استجابة لله تعالى، وأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي دعوة من الله تعالى. فمن دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جسم إيش قد دعاه الله عز وجل. ومن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستجيبا لله تعالى قبل ذلك. وأتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة حتى أتمم ما ذكرته في هذه الحلقة من وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث سأذكر عدد من الآيات القرآنية في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز العنود أو الخروج عن ذلك، لأن من فعل ذلك بحيث إنه خالف أو تلكأ أو تأخر فهذا مخدوش الإيمان. وطاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته وحتى في حال حياته عليه الصلاة والسلام إنما هي ممتثلة، هي متمثلة بأمره ونهيه. وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بعده كأمره صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته، ولا عبرة بالأعيان، لأنه لا بد من وجود أشخاص مخاطبين بالنصوص بالأوامر، والعبرة بالحكم لا بالأعيان المتوجه إليهم الخطاب، إنما العبرة بالحكم الذي كان قد صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقرؤون في قصة يوسف عليه السلام في إخوته عندما لما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هل نفذ أخوة يوسف أمر أبيهم عندما دخلوا إلى مصر؟ دخلوا من باب واحد، فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم نفذوا نفس الحكم الذي كان قد قال له قاله لهم في فلسطين، نفذوه وهم إيش؟ وهم في مصر. فالحكم ليس العبرة بالأعيان، إنما الحكم باق ويشمل كل من ينطبق عليه ذلك الحكم، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وكما يرضى، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، والصلاة والسلام على من بعثه الله عز وجل رحمة للأنام رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أي داعية، أي موجه، أي مربي، أي واعظ، أي إمام، أي خطيب، أي مؤثر يريد أن يؤثر بالناس وينقل للناس فكرة أو توجيهاته أو أمره بالمعروف أو النهي عن المنكر، باختصار أي صاحب رسالة يريد أن ينجح في رسالته ودعوته، لابد لزاما عليه شرط من شروط نجاح هذه الرسالة والدعوة أن يكون صادقا. دخول الكذب في دعوتك، دخول الكذب في رسالتك، دخول الكذب في كلامك إفساد لدعوتك، تهتز صورتك، قيمتك، سمعتك، ميزانك عند الناس، فلا يقبلوا منك شيئا. وأصدق الأولين والآخرين، أصدق الناس أجمعين، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه زلة ولا كذبة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، في كل أحواله لا يقول صلى الله عليه وسلم إلا الحق، ولا يعرف ولم يعرف عنه إلا الصدق. عمرو بن العاص صحابي كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يسمعه منه يكتبه رضي الله عنه. فقال له بعض الصحابة: أتكتب كل شيء قاله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر من البشر يرضى ويغضب؟ فامتنع عن الكتابة. قالوا: يعني كيف تكتب كل شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مرة معصب، غضبان، زعلان، قال كلمة ما يبي يقولها بلحظة غضب وانفعال، لا تكتب كل شيء، لا تكتب إلا اللي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشره للناس، هكذا اجتهاد منهم أرادوا حماية السنة. عمرو العاص امتنع عن الكتابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبر أني كنت أكتب وبعدين امتنعت عن الكتابة. انظر ماذا قال، قال عبد الله بن عمر: فأومأ صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى فيه، قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أنا ما أقول إلا حق، وأنا زعلان وأنا راضي وأنا غضبان، حال السلم، حال الحرب، مع الزوجة، مع الولد، مع الحبيب، مع القريب، مع البعيد، مع العدو، لا يخرج من لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق. والله عز وجل قال عنه في ثنائه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم حق، صلوات ربي وسلامه عليه. ومن معالم صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مع الجميع، مو مع ناس دون ناس، طائفة دون طائفة. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهم قالوا: يا رسول الله إنك تمازحنا وتداعبنا. قال: أجل، ولا أقول إلا حقا. ولاحظ، لاحظ ما يحصل في بعض الدواوين والمجالس والمجتمعات فيما يسمى أسلوب الحط والضغط والتعليق والسخرية من أجل إضحاك الموجودين وإضحاك من في المجلس، بل أحيانا بعض أشكال السخرية والأسف تكون سخرية على ما يصنعه الرب مو على ما يصنعه العبد، سخرية على شكل إنسان، على بطنه، على مشيته، على هيئته. هذا نقد، نقد لا يقبل. النقد هذا والاعتراض والسخرية على على على على صنع الرب جل في علاه، كل هذا من أجل بس إضحاك الموجودين؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويمزح لكن لا يقول إلا حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار، قال عبد الله بن عامر: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا فنادتني أمي قالت: تعال ليعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: يا رسول الله تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة.
فلا تتهاون أيها الأب، لا تتهاوني أيتها الأم في الكذب، حتى ولو كان شيء يسير لا تكتب عليه كذبة وتهتز قيمتك أمام هؤلاء. أختم بموقف، وأتمنى أن يعيه كل مسؤول أو مسؤولة أو مدير أو مديرة أو مشرف أو مشرفة أو قيادي أو قيادية، كل من جعله الله عز وجل على مصالح الناس في بعض الوزارات الهيئات وغيرها، من يتعامل مع الجمهور. أحيانا يأتيك شخص، يأتي هذا المسؤول القيادي أيا كان، يطلب منه خدمة، معاملة، حاجة. قد تكون هذه الخدمة أو المعاملة أو الحاجة قد تكون مو من صلاحياته، أنا ما أملك صلاحيات أني أنا أمشيها لك، قد تكون فيها مخالفة ظاهرة للقوانين واللوائح، قد يكون أنا ما أقبلها أصلا، ما أقبل أني أخطر الدور ولا أقبل أني أمشي مثل هذه المعاملات. للأسف الشديد بعض المسؤولين ما يريد يخسر هذا الطرف وما عنده قدرة أن يواجه هؤلاء، فيستخدم نظام التمشي إن شاء الله وخير وخلي وراقك وأنا راح أمشي وراح أكلم وراح أسألك، وهو في قرارة نفسه لا راح يمشي ولا راح يخلص، ويأمل ذاك ويعشم المسكين ويظل أيام وهو يتلاعب فيه يمين ويسار، اليوم باكر عقبه. يا أخي املك كرسيك اللي أنت قاعد عليه، والله عيبة في حق المسؤول، عار في حق القيادي أو القيادية إنه يكذب على الناس، يكذب على المراجعين. يا أخي خلك مالي كرسيك ومالي المسمى، مخالفة قول مخالفة، غلط قول غلط ما أسمح فيه، مو من صلاحياتي قول والله مو من صلاحياتي، والمسؤول فلاني من هو أعلم مني يملك هذه الصلاحية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غنم من هوازن المال والسبي أسلموا فجاءوا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أتيناك تائبين مسلمين وسألوه أن يرد إليهم هديهم مالهم وسبيهم. شوف شوف شوف شوف القيادي الناجح، شوف القيادي ما يجامل الناس ولا يكذب عليهم ولا يلعب فيهم يمين ويسار، واضح وصادق. قال صلى الله عليه وسلم لهم أحب الحديث إلي أصدقه. أنا إنسان واضح وصادق، ما أحب ألف ولا أدور ولا ألعب ولا أنا خايف من شيء، أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التعامل الراقي منه صلى الله عليه وسلم. شوف شوف شوف الإمارة، شوف القيادة، شوف المسؤولية. قال اثنين ما يصير، أنا واضح معاكم من البداية، اثنين ما يصير، مال ولا سبي، اختاروا، فاختاروا السبي. قصة طويلة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعرض عليهم ما حصل. لكن شوف الوضوح، شوف القيادة الناجحة. نحن بحاجة إلى أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل معاملاتنا. صاحب الرسالة أب أم لا تكذب لا في قليل ولا في كثير، كن صادقا، والله عز وجل يحب الصدق ويحب الصادقين.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصف الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: كان أحسن الناس عشرة، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأطولهم يدا. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس عشرة. من حسن عشرته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يبسط للناس وجهه، كان ضحوكا بساما، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا، وما رآني مرة إلا تبسم. 10 سنين ما رأى أنسا رضي الله عنه إلا تبسم في وجهه. كان عليه الصلاة والسلام لين الجانب، دائما البشري طلق الوجه، وكان يقبل على محدثه بوجهه صلوات ربي وسلامه عليه، يظن جليسه أنه ليس أحد أكرم عليه منه، بمعنى أن الجالسين معه كل واحد منهم يظن نفسه أعظم الناس مكانة وأرفعهم منزلة وأكرمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقبل عليهم جميعا بوجهه، يحادثهم، يلاطفهم، يسأل عن أحوالهم، يقضي حوائجهم. ومن حسن عشرته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يطمئن من أخذته مهابته وجلالته. لما جيء برجلين ترعد فرائصهما حين رأياه صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه طمأنهما وقال لهما: هونا عليكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم المجفف، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ومن حسن معاشرته صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما يريد أن يتميز على الناس بشيء. يقول قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما أراد أن ينصرف قرب إليه أبي حمارا ووطأ عليه قطيفة، يعني سعد رضي الله عنه من باب إكرام النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام قرب إليه الوسيلة التي تنقله وهيأها، وضع على ظهر ذلك الحمار قطيفة، ثم قال: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما شيته؟ فقال: ليركب. فقلت: لا. فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال رضي الله عنه: فانصرفت. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أركبه أمامه وقال: صاحب الدابة أحق بمقدمها، أحق بأن يكون في الأمام. هذا من سهولته عليه الصلاة والسلام ولين جانبه وحسن خلقه مع الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل في برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم، نكمل بناء الكعبة. بالأمس تحدثنا إنه كانت آخر مشكلة قابلت قريش اللي هي الحية اللي تتشرق، فلما جاء الوليد وما صار له شيء ودي الحية طلعت، جاء طائر وشال الحية وأخذها في مكان ما يعلم به إلا الله، فعرفوا إن الله رضي عن صنيعهم، فبدأوا ينقضوا الحجار حقة الكعبة ألين وصلوا عند الأساسات حقتها. لما وصلوا عند الأساس وجو يفكوا التراب يبعدوا التراب، طلع من تحت حجر أخضر، وهذا الحجر الأخضر من الجنة لما سيدنا آدم هو وشيث بنوا الكعبة. فلما جو يحركوه اهتزت مكة، فعرفوا أنه هنا يوقفوا ما عاد ينزلوا عن هذه الأساسات، لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة هو رفع أساسها اللي بنى سيدنا آدم وشيث عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إذن مو هو اللي بناها، رفع القواعد. طيب الآن بنوا الكعبة، قصرت بقريش النفقة لأنهم اتفقوا ما يدخلوا في بناء الكعبة إلا الكسب الطيب، معظم مالهم إما ربا أو الميسر أو مهر البغاء. فاكرين في البدايات لما قلنا أصحاب الرايات الحمر، فإيش عملوا؟ بنوا الكعبة اللي هو بالشكل الحالي اللي إحنا شايفينه الآن، أخرجوا منها 3 أمتار اللي هي دخلوها في حجر إسماعيل، وسدوا الباب بابين، وهي كانت لها بابين، سدوا باب والباب الثاني رفعوه عن الأرض حتى تدخل قريش من شاءت وتخرج من شاءت، وجعلوا لها مفتاحا، المفتاح كان عند عثمان ابن شيبة اللي هم الآن نقول لهم بيت الشابي، عشان كده مفتاحهم مفتاح الكعبة عندهم ما زالت من بناء الكعبة في عهد قريش إلى الآن. بنوا الكعبة وقفوا عند فين؟ عند الحجر الأسود. هم لما انهدموها خرجوا الحجر الأسود وكان كامل. الآن مين اللي يكون له الشرف إنه يحط الحجر الأسعد مكانه؟ طيب وسمي بالحجر الأسعد لأنه فيه السعادة وهو من الجنة. فبدأوا يتقاتلوا، كل قبيلة تقول أنا أحق إني أنا أحط الحجر وأخذ الشرف هذا، وبدأوا يستعدوا للقتال. من شدة استعدادهم للقتال إنهم جابوا جفنة يعني زبدية مليانة دم وغطسوا أياديهم فيها، لما يعملوا كده معناته إنهم حيقاتلوا حتى الموت. هنا وقف واحد حكيم في وسطهم وقال لهم وقفوا، إحنا نرتضي حكم أول داخل لينا من هذا الباب، وكان اصطفاء الله وإرادة الله أن يكون الذي دخل عليهم من هذا الباب هو من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الأمين رضينا به حكما.

ولما قربوا أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده الشريفة الكريمة في مكانه صلى الله عليه وسلم. طبعا الحجر الأسعد الآن بقيت منه قطع، لو جيتوا تدققوا تلاقوا في النت لو شفتوا صورته بعض القطع، لأنه في زمن القرامطة لما جو ودخلوا على الناس والحجاج وأخذوا الحجر الأسود قعد الأسعد قعد 20 سنة في منطقة، ثم بعد ذلك استرجعوه فتكسر وعجنوا له عجينة. هذا قصة الحجر الأسعد. وبدأت قريش الآن بنت الكعبة ووضعت لها المفتاح، وكانت هذه كلها من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلاء، حبب له أن يختلي بنفسه صلى الله عليه وسلم. وترى الآن فعلا يبغى الإنسان يهدأ ويفكر مظبوط، يقول لكم أقعدوا كده تأملوا، أقعدوا في فترة خلوة كده حتى الإنسان يهدأ من مشاغل الحياة. فين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع؟ يطلع في غار حراء، وهو جبل يبعد عن مكة مسافة، يطلع ويطلع في الغار هناك، وكان يطل على مكة كلها ويتأمل في هذا الكون. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي، إيش اللي صار؟ كان يرى الرؤيا قبل الوحي ب6 شهور، لما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة، قبلها ب6 شهور كان لا يرى الرؤيا إلا تأتيه مثل فلق الصبح. يعني إيه؟ يعني ينام يشوف كل الأحداث اللي حتصير تاني يوم كلها، يشوفها تاني يوم بالضبط اللي شافه في النوم. 6 شهور جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرى كل أحداثه اللي حتشوفها تاني يوم، يراها مثل فلق الصبح. طيب ليه هذه؟ تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتهيأ لنزول الوحي عليه. لما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة بدأ الوحي ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قصة نزول الوحي؟ كان سيدنا رسول الله يختلي في غار حراء، وكانت خديجة المرأة الصالحة رضي الله عنها اللي ساعدت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تحبه حبا جما، فكان لما يختلي سيدنا رسول الله في غار حراء كانت ترسل له الطعام، وبالذات كان سيدنا رسول الله يختلي في شهر رمضان. في ليلة 21 من شهر رمضان كان بدء نزول الوحي على سيدنا رسول الله في الليل، وكان يتأمل. إيش يتأمل؟ ينظر في الكون، لا يعرف كيف يعبد الله، هو عارف إنه في قوة كبيرة في خالق لهذا الكون، استحالة تكون الأصنام هي اللي خلقت هذا الكون. فكان يتأمل، هنا جاءه جبريل بصفاته الملائكية ولكن على هيئة بشرية، ومعه ديباج من الجنة وفيه كتاب، فقال له يا محمد اقرأ. فزع الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يشوف غار حراء ترى فعلا لأنه يطلع وينزل ويدخل وسط صخور، وبعدين غار صغير يعني حوالي يمكن 3 في 1.5 متر كده، صغير الغار جدا، ولكن كان يجلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا تخيلوا بالله أنتوا كلكم تكونوا قاعدين في ظلام وفي ليل وفي منطقة عالية، وفجأة تلاقوا قدامكم أحد، بالتأكيد حيترعب الإنسان. فهنا قال له يا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ ولا أكتب. وغدا نكمل قصة الوحي، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

يهزني الشوق والآهات تنفجر، وتحتويني هموم يوم ذكراك، وتعصر القلب آلام مبرحة يزيدها اليأس إيلاما كأشواك، وينزوي الصبر مشدوها بزاوية من الفؤاد دهته أنة الشاك، يلقى أنيني سميعا كل جارحة من الأنام وغير الأنس إلاك، وكلما هتفت في الليل ساجعة يحث شوقي خطاه حيث ألقاك، أطرت فكري شعاعا والنهى شردت، فهل تعيد الحجى أحلام نجواك؟ هي الحياة شديدات مضايقها، وذروة الهم لا أحظى بلقياك. شددت رحلي لكي أسدي مباركة لمنزل ودعائي فيه يهناك، مررت والنفس تدعوني كعادتها لوقفة قربكم تهنى برؤياك، لكن صددت عن اللقيا ينازعني شوقي إليك وخوف العاذل الحاكي، أخشى عليك نسيمات مداجية من الوشاة تعادي صفو دنياك، وأقنع النفس أن تنأى مجانبة حلو اللقاء فلا تسعى لمغناك. أثوي وحيدا وأحس الهم منهزما، وأرتضيه دواء يوم ذكراك.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام الأخلاق المحمدية، نبحث معكم في هذه الحلقة لا تبخسوا الناس أشياءهم، وهذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى المقسط، والتخلق بهذا الخلق هو بأن تحكم بالعدل وبألا يصدر منك جور أو ظلم في أي أمر من الأمور، وبأن تعطي كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه. نتساءل أيها الإخوة والأخوات، ألا تشعر بالمرارة أن يبخس الناس أشياءك؟ إذا سهرت وتعبت مثلا على مشروع وقابلوك بكلام لاذع يقلل قيمته وينفي جهدك، بضاعة لك بخسوا ثمنها أو عابوا بالرغم من جودتها، أو مثلا ناقشت موضوعا فاستهزأوا بأفكارك، أما وقعت أنت أيضا في الفخ وأنقصت من قيمة ما لدى الآخرين أو استهزأت بجهودهم؟ نعم أيها الأحبة، البخس هو انتقاص الحق على سبيل الظلم والتعييب أو التزهيد أو المخادعة والتقليل من القيمة أو الاحتيال في زيادة أو نقصان. قال الله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحذرك يا أخي وأحذرك يا أختي أن نبخس نعم الله تعالى وفضله علينا، أي أن ننسب النعم والفضل إلينا وليس إليه سبحانه، مثل العبادة التي ننسبها إلى جهدنا أو النجاح إلى ذكائنا واجتهادنا، وهذا أشد أنواع البخس. أما بخس النبي صلى الله عليه وسلم حقه فهو أن نجعله مجرد رسول أدى مهمته وانتهى أمره، فلا نعطي أهمية لذكره والصلاة والسلام عليه أو التحلي بأخلاقه. ثم إنه لا يجوز بخس الصحابة حقهم، لأنهم رجال بلغوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا جديرين بالأمانة، وما كان لهذا الدين أن يصل إلينا لولاهم. وكذلك من غير الجائز بخس حق العلماء والتقليل من أهمية علمهم. وهناك وجه آخر أيضا، هو أن يبخس البعض الوالدين حقهما، فيمكن لأحدهم أن يعامل والديه معاملة حسنة فيؤمن لهما كل ما يحتاجانه ويكرمهما لأن الله أمره بذلك، ولكن إن ظن أنه صاحب الفضل عليهما بفعله فهذا عين العقوق بالوالدين. أما بخس الوالدين لحق الأبناء فيكون بالتفرقة في معاملتهم. وكذلك لدينا بخس الأزواج لحقوق بعضهما، وهذا من نكران العشرة ونسيان ما بينهما من فضل سابق، وبخس حق اليتامى وكبار السن، ويكون ذلك في عدم تولي من بقي من العائلة لأمورهم وعدم كفايتهم والنظر في حاجاتهم المادية والمعنوية وأكل الحقوق والميراث. ومن أوجه البخس بخس رب العمل لحقوق العمال والموظفين، أيضا بخس العمال في إنجاز العمل وشروطه، بخس البائع بالبيع والشراء للكيل والميزان، بخس التلميذ لفضل معلمه، بخس المعلم لحق التلميذ في الشرح والعلامات، وبخس حق العاملة المنزلية التي تقوم على رعاية المنزل والأطفال وسوء معاملتها، وبخس حق الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وسرقة الحقوق الفكرية وسرقة جهد الآخر ونسبته لمن لا حق له فيه. أيها الإخوة والأخوات،
أمرنا الله تعالى أن نوفي الحقوق إلى أصحابها مع إتمامها وعدم نقصانها، وحذرنا من بخسها وازدراء الناس واستصغارهم. اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل معك، وأوفي كما تحب أن يوفى لك، فإن في العدل صلاح المجتمع. وما أجمل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال: كان مالك بن دينار يدعو يقول: إله مالك، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دار مالك؟ وأي الرجلين مالك؟ ثم يبكي. سبحان الله، الصالحون يا أخوان على درجة عالية من الخوف، يعملون الأعمال الصالحات الكثيرات ويبذلون البذل الكبير، ثم يخافون من الله عز وجل أن لا يكون راضيا عنهم، فيحثهم هذا الخوف على زيادة العمل. هلا شو الفرق بين الطالب المجتهد بالثانوية العامة والطالب الكسلان؟ واحد من الفروق بتلاقي الطالب المجتهد، الطالب الأولي، الطالب اللي عم يفكر يجيب علامة كاملة بتلاقيه خايف، مع أنه هو داري، هو عامل دورة بالصيفية وفي بالشتوية دارس دراسة منيحة ومساوي ملخصات وجايب ملخصات ومطلع على أسئلة الدورات وحالة أسئلة الدورات، تلاقيه خايف. يقولوا له أهله: لك شبه خايف، أنت دارس منيح؟ يقول لك: خايف تروح علي علامة، خايف يروح علي خمس علامات. هلا الطالب الكسلان تلاقيه نايم عم يضحك، عم بيروح يلعب، أهله بيقولوا لك ادرس، بيقول له: ولا يهمكم، ضمنان النجاح حطه بجيبتي. الشاطرين بيخافوا، الكسلان ما بيخاف، الأولياء بيخافوا، البعيدين عن الله بيقول لك: أخي ولا يهمك، الأمور كلها مركزة، وأنا كفلان يتيم، وأنا متصدق بصدقة، وبكرة بدي فوت على الجنة، وإذا بدك أنا كفلان يتيمين، واحد إلي واحد إلك، فوتك معي. الله أكبر. فأولياء الله تعالى يخافون، بس هذا الخوف ليس ليقطعهم عن العمل، وإنما ليحثهم على زيادة العمل. فكان يدعو: إله مالك، يعني يا إله مالك، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دار مالك؟ لأوم أنا من أهل النار، لأوم أنا ما حكون من سكان الجنة. وأي الرجلين مالك؟ قال ثم يبكي. وكان مالك له صاحب اسمه المغيرة، وكان ختنه يعني صهره، يقول: يا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته. كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته. الأولياء بيحافظوا على أوقاتهم، وبيحافظوا على علاقاتهم، وبيحافظوا على أنفاسهم من أن تضيع بدون فائدة. فبالجملة إذا صاحب صاحبا، إما أن يفيده خيرا أو أن تستفيد منه خيرا. واجعلوا هذا ديدنكم يا أخوان، إما أنتم إذا جالستم بعضكم أو جالستم غيركم، إذا إنسان حتفيده جالسه، إذا بيفيدك خيرا في الدنيا أو في الآخرة جالسهم، أما إذا ما في فائدة بنوم، بس إضاعة وقت. الله يستر إذا ما في كمان خسارة، إذا جالسته خسرت. يعني في إنسان إذا جالسته جلسته تقسي القلب، جلسته توقع بالمعصية، جلسته توقع في البعد عن الله، جلسته توقع في أذية العباد، جلسته في البعد عن رب العباد، هذا حكما لابد أن تتركه. أخي يعني ما بيمشي الحال من هون ومن هون، يعني أنا بجالس هدون يلي بيؤذوا وبجالس كمان لمناح، ما بيمشي الحال؟ لا ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال، لأنك أنت إلك هوية، وهويتك أنت أهل خير، أهل صلاح، أهل رشاد، فكن مع أصحاب هذه الهوية. أما تكون من المذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مرة بقعد مع هدون ومرة بقعد مع هدون، مرة بيروح الوقت وبصير في أذية وبصير في كذب وغيبة ونميمة وشتائم وفحش، وعياذا بالله
يعني بعد عن الله، ومرة كمان بعمل جلسة ذكر وجلسة مع الصالحين. لعل بعض الناس يوسوس لهم الشيطان بهذه الفعلة أو لهذا الأمر، بس الحقيقة يخشى بركي واحدنا مات في جلسته مع الفجار، بركي علق قلبه بهؤلاء الفجار فسلك مسلكهم. فكان الإمام مالك يقول، مالك ابن دينار يقول لختنه وصاحبه: يا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته، ما في حرج. يعني هل أنت مو معقول إذا واحد قال أنا يعني بحب ما في أحد إلا بنسجن معه؟ كيف يعني؟ عفوا، إذا واحد مجرم بتنسجن معه؟ إذا واحد شرير بتنسجن معه؟ كيف بدك تنسجن مع الشرير؟ لازال أهل الباطل يعادون أهل الحق، لازال أبو جهل لا يرضى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة قالوا له: يا أبا جهل، بقى أبو جهل قبل الإسلام كان يكنى بأبي الحكم لرجاحة عقله. قالوا له: يعني يا أبا الحكم، أفي شك أنت من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت لا بتشك؟ يعني هو مو نبي هالزلمة؟ أبو جهل شافه ورآه وسمعه وسمع خطابه وسمع شو عم يتكلم مع الناس. قال: لست في شك من نبوته، أنا متأكد أنه محمد صلى الله عليه وسلم نبي. قال: ولكن كنا وبني عبد المطلب كفرسي رهان، عيلتنا وعيلتهم نحن منتنافس، أخذوا السقاية فأخذنا الرفادة. أو معنى الكلام إن كانوا يسقوا الحجاج نحن كنا نطعم الحجاج. فحتى إذا قالوا منا نبي، فمن أين لنا بنبي؟ من بدي جبله النبي أنا؟ ما بيمشي الحال. لذلك أخي أنا ما بؤمن. لازال أبو جهل لا يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهلأ كيف أنت بدك تكون من أهل الخير وأهل الرشاد وأهل الصلاح ثم أنت تتماشى وتتوافق وتساير أهل الباطل؟ فيا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيرا فانبذ عنك صحبته. تعلمون يا أخوان بأنني أقول كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد المفسدين بعد توفيق الله تعالى الصاحب، حقيقة الصاحب. مرارا ما اتصلت أم تشكو بأن ابنها بعيد عن الخير، بعيد عن درب الهداية، بعيد عن الصلاح، بعيد عن الرشاد، بعيد عن النجاح. إنه يا أستاذ الله يوفقك، شو بدي أعمل؟ فبقول له: يا خالي، باختصار ادعي له وسلطي عليه صاحبا صالحا، بس ادعي له وسلطي عليه صاحبا صالحا. لأن الرجل يتأثر من أصحابه تأثرا كبيرا. إحنا كلنا، أنتم كلكم تأثرتم من أصحاب لكم في الحياة. في دراسة حدثتكم عنها عن العباقرة والمبدعين والقيادة، وجدوا بأن هؤلاء العباقرة وأن المبدعين وأن القادة في الغالب بيكونوا متجايلين أو متزامنين، وبيسموها هي المحاكاة. يعني أنا شفت رفيقي طلع أولي، بصير أنا يعني يثور في داخلي ما يدعوني أن أكون من الأوائل. أنا شفت رفيقي عم يجتهد بالعبادة، بصير يثور في داخلي ما يدعوني أن أصير مجتهدا في العبادة. بعيد من هون شفت رفيقي عم يتناول الحشيش وبطريقة يعني عم يبدع فيها، بصير أنا هو كمان بده يروح يبدع مثل رفيقه بتناول الحشيش. هلأ كل المدخنين من علمهم؟ أبوي. يعني قال له: بابا عود، تعال يا حبيبي لعلمك السيجارة. لا، ما علمه أبوه، صاحبه كل المدخنين. بعيد من هون يلي بتعاطى المخدرات، من علمه؟ صاحبه. يلي بيوقع بأعراض الناس، من علمه؟ صاحبه. هلأ بالطرف المقابل حفاظ القرآن، من الذي حثه مع الحفظ؟ صاحبه. له رفيق عم يمشي بحفظ القرآن، بصير هذا الرفيق كيف عم يحفظ؟ أنا بدي أحفظ. وهكذا الخير، يعني الخير له رجالاته والشر له رجالاته. وكلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين الصاحب. فليحذر أحدنا من أن يتأذى من صاحب سيء وليكن هو سبباً لسوق الخير إلى أصحابه. أسند مالك بن دينار عن أنس بن مالك، أسند يعني روى أحاديث بسنده عن أنس بن مالك، يعني هو من التابعين، تلميذ أنس بن مالك، وعن جماعة من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين والقاسم.
وتوفي سنة 31 و100. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة هي حلم كل إنسان نفسه يقابل ربنا وربنا راضي عنه. هدية النهاردة حديث إن الله لا يدرأ بالصدقة عن صاحبها 70 ميتة من السوء أدناها الهم. وفي حديث شبهه هو هدية من الرحمن، صدقة السر تقي مصارع السوء. تاني، حديث النهاردة بيتكلم عن الخواتيم. الإنسان ممكن يعيش حياته وهو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ومقصر والدنيا واخداه، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إنما الأعمال بالخواتيم. يعني الإنسان لو ختم لي بالخير إن شاء الله يبعث على خير ويحاسب على خير ويخش جنة ربنا ويشوف ربنا في الجنة على خير، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. عشان كده كان دايما الصالحين يدعوا بحسن الخاتمة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن الصدقة فيها ثواب كبير، ربنا بيضاعف للإنسان كل مليم دفعته، كل جنيه ربنا بيرده لك 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء وأكثر من كده بكتير. وكلنا جربنا إزاي ربنا بيخلف علينا في الصدقة. لكن هدية النهاردة مش مرتبطة بإزاي ربنا يخلف عليك في كل جنيه دفعته. ربنا سبحانه وتعالى هيجبر بخاطرك وقت ما تموت، وقت ما تبقى خايف إنك تروح لمصير في الآخرة ممكن يكون مخيف بالنسبة لك، ربنا هيبعت لك ملايكة تطمنك ويبعد عنك ميتة السوء، سوء الخاتمة إن الإنسان يموت على معصية فيموت مرعوب، يموت خايف هيتعمل فيا إيه وأنا بموت على معصية. أدناها يعني أدنى ميتة السوء، أقل ميتة من موتات السوء إن الإنسان يموت بهمه، أدناها ميتة الهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وعدنا عند كل إنسان بيتصدق ربنا هيجبر بخاطرك. عارف ليه؟ لأن الصدقة بتحيي إنسان عايش لكنه ميت. في ناس كتير يا جماعة عايشة حزينة مكتئبة مكروبة مذلولة بسبب الاحتياج، تيجي أنت تتصدق فتحيي الأمل في قلوبهم. عايشين وهم حاسين إن هم في الدنيا ضحايا ومظلومين، تيجي أنت بصدقتك تحيي ثقتهم وتكلهم على ربنا وحسن ظنهم إن ربنا مش هيسيبهم لوحدهم أبدا. فلما أنت بتجبر بخاطرهم ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرك في أكتر لحظة أنت محتاج ربنا يطمنك فيها، زي ما طمنتهم في الدنيا. إذا كنت أنا ربنا موسع عليا وأنت الرزق ضيق عليك فأنا جنبك، اطمن الناس لبعضها. فيجي رب العالمين يطمنك في أضعف لحظة في حياتك، لحظة خروج الروح. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب كان الصبح وبالليل في السر والعلانية كان بينفق، حتى لو معاه 4 درهم يبقى 1 الصبح وواحد بالليل وواحد في السر وواحد في العلانية. فينزل القرآن في سيدنا علي: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخافش يا صاحب الصدقة، إن شاء الله لحظة لقاء الله تبقى لحظة فرحة وجبر خاطر من رب العالمين ليك، زي ما أسعدت كل إنسان محتاج. إن الله لا يدرأ يعني يحمي، إن الله لا يدرأ بالصدقة عن صاحبها 70 ميتة من السوء أدناها الهم. أبشر بحسن الخاتمة يا صاحب الصدقة، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.